0: في منطقة بدافور حسن تم تحريره بالكامل، ومنطقة توكان أي زول الموجود في مناطق حول البوكوري ومناطق الفيو العدو نحن متقدمين لأي منطقة قريبة لنا.
1: اتهم تحالف السودان التعسيسي القوات المسلحة باستهداف شاحنة مدنية كانت على الطريق من قرية خمي إلى أبو زبد بجنوب كردفان بمسيرة أمس، ما عدى إلى مقتل 15 شخصا. وقال علاء نجد الناطق باسم تحالف تعسيس في بيان إن الشاحنة كانت تقل 37 شخصا، مشيرا إلى سقوط عدد من الجرحى. أعلن مجلس غرف طوارئ محلية الطينة بولاية الشمال دارفور عن سقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية جراء الاستهداف بمسيرة لبئر أندر في الطينة مساء الجمعة. وأوضحت الغرفة أن القصف تسبب أيضا في خروج البئر الذي يعد المصدر الوحيد للمياه في المنطقة عن الخدمة، ما ينذر بأزمة مياه خانقة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 15,000 شخص في محلية أمبرو بشمال دارفور سيستفيدون من مساعدات إنسانية قدمتها اليونيسيف تشمل الصحة والتغذية والمياه وإصحاح البيئة. وأوضح المكتب أن معدلات سوء التغذية في أمبرو تجاوزت حدود الطوارئ وسط انعدام حاد للأمن الغذائي، مبينا أن استمرار انعدام الأمن ونشاط الطائرات المسيرة يعرقلان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في شمال دارفور. كشف مواطنون من قريضة بجنوب دارفور عن هدوء حذر تشهده المنطقة بعد اشتباكات قبلية دامية منذ الخميس أدت إلى مقتل 12 شخصا من جميع الأطراف. وقال المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا إن الاشتباكات أدت إلى إحراق عشرات المنازل في أحد أحياء قريضة الطرفية، وأوضح أن تدخل قيادات الإدارة الأهلية للأطراف أدى إلى هدوء نسبي وفتح جزئي للسوق بعد إقلاق استمر ليومين. وأضاف المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بدو هناك قاموا خرجوا الحلة والناس مرقوا، وبعدك قاموا شاكلوا ميتين مننا اثنين وتسعة مجورين ومنهم قتلوا عشرة. في وفد جانا من برام ومن نيالا برضه جاء وفدي ومن دين برضه في جاء وفدي، ووقفوا المشاكل انتظموا طبعا ديلي حقهم انتظموا وديلك برضه انتظموا.
1: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيل دون بيت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دبنجا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكيد من سلامة موظفيها. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بالطبع لن تقلص اليونيسف نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال، ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا.
4: But it's not stopping our activities.
1: وفي ذات السياق نبه شيلدون بيت إلى تزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم مع استمرار الحرب للعام الرابع. وأوضح ممثل اليونيسيف أن المنظمة تعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب. وأضاف في هذا الخصوص:
3: تعمل اليونيسف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم ولم شملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.
1: انطلقت أمس السبت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين المعتقل منذ أكثر من عام على يد القوات المسلحة. وأوضحت الحملة في بيان أنها تسعى إلى تسليط الضوء على قضية محمد عز الدين، كما تهدف إلى ممارسة ضغط سلمي ومنظم لأجل إعلاء قيم الحقوق والحرية والعدالة عبر الوسائل القانونية والإعلامية والحقوقية من أجل الإفراج الفوري عنه. كشفت مصادر مطلعة عن انعقاد اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ومالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بوساطة من الرئيس الجيبوتي، وانعقد الاجتماع على هامش مشاركة الوفود في تنصيب الرئيس الجيبوتي. يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية اليوم الأحد بشأن السودان، ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بناء على طلب تقدمت به حكومة السودان إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة الهجمات التي وقعت مؤخرا على السودان. طالب المشاركون في منتدى مشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة العادية 87 للجنة الإفريقية المنعقدة في بانجول في الفترة من 7 إلى 9 شهر 5 2026، اللجنة الإفريقية باعتماد يدعم جهود تشاد وبنين وموريتانيا وغينيا بيساو في المطالبة بأن يقدم السودان ردا كافيا على طلبهم للتوضيح بشأن استخدام أسلحة كيميائية، كما طالبوا بأن يشمل القرار مطالبة الحكومة بنشر نتائج اللجنة الوطنية التي شكلتها في يوليو من العام الماضي دون تأخير، كما طالبوا بالسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنشر فرق فنية في البلاد لإجراء التحقيقات. رهن مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور القبول بالسلام ووقف إطلاق النار بخروج الدعم السريع من المدنيين والتجمع في أماكن محددة وإعادة جميع المختطفين وعدم السماح للإمارات بالهبوط في المطارات. وقال خلال مخاطبته حشدا في الخرطوم بوجود وفد برلماني فرنسي إنهم يرفضون التنازل عن العدالة مقابل السلام، وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن دارين سلام وقف إطلاق النار الليلة ده إذا مصحوب بالآتي نحن دارين ميليشيات الدعم السريع يطلع برا يخلي المدن ديل فاضية عشان أهله يعودوا، لأنه ما الدعم السريع أو المدن ديل ما بقت فاضية إلا بعد دخول الدعم.
1: من جانبه قال دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن هناك شعورا زائفا بنهاية الحرب، لأن الخرطوم وعددا من المدن باتت خارج سيطرة قوات الدعم السريع، وأكد أن الحرب لن تنتهي إلا بتحرير آخر شبر من أراضي السودان، واتهم المجتمع الدولي بالتواطؤ في الجرائم التي جرت في الفاشر، وشدد على عدم الإفلات من العقاب مبينا أن التسامح مع المجرمين تشجيع على الجريمة، وأضاف في هذا الشأن:
6: حدثت مآسي كبيرة في جنوب السودان وذهب الناس من غير حساب، تكررت ذات المآسي في جبال النوبة من غير حساب، حدثت العبادة الجماعية قبل 20 عاما في دارفور وذهب الناس من غير حساب، طبيعي جدا أنه من أمن العقاب أساء الأدب.
1: أعلنت الحركة الشعبية الشمال عن تمرد مجموعة من قواتها على خلفية صراع قبلي، واتهمت الحركة المجموعة بقتل جندي ومواطن من نفس المجموعة بسبب رفضهم الانضمام إلى مجموعة مسلحة تنشط في المناطق الجبلية. وأدت الصراعات القبلية إلى نزوح عدد كبير من السكان في كاودا، وأشار النازحون إلى أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية جراء انعدام المياه، وأضافت النازحة في هذا الخصوص:
7: درينا من حرب لقونا هناك في قودة وياهو تشردنا جينا قاعدين تحت الأشجار بلا مأوى بلا موية، أوضاعنا صعب مرة، وسبب الخلان إحنا جرينا قاعدين يحرقوا لنا البيوت لو طلقة صادة فوق بضربك، وفي إيال فقدنام بسبب موية ما لقينا موية نسقوه ما تدرنا في شارع أثناء إحنا جارين.
1: أعلنت الكوادر التمريضية في مستشفى عطبرة الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من أمس السبت إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وطالبت الكوادر بصرف الاستحقاقات المالية المتأخرة ومستحقات الأعياد وتحسين بيئة العمل. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تأييدها قرار معلمي المرحلة الثانوية بالولاية الشمالية بتنفيذ الإضراب المفتوح اعتبارا من غد الأحد حتى الخميس المقبل. ودعت اللجنة جميع معلمي الولاية الشمالية إلى الالتزام الكامل بالإضراب المعلن، كما طالبت السلطات الحكومية بعدم ممارسة أي ضغوط أو تهديدات ضد المعلمين. رحلت لجنة الأمل للعودة الطوعية اليوم عبر طائرة سودانير من مصر دفعة جديدة قوامها 24 من المحبوسين السودانيين لمخالفة قوانين الإقامة. ومن جهة أخرى وصل الفوج الثالث من العائدين من ليبيا أمس عبر مطار بورت سودان.

0: 60 مواطنا فيما تبقت 3 رحلات سيتم تفويجها خلال أيام الجمعة والسبت والأحد. وأضاف أحد العائدين في هذا الخصوص:
1: كنت في طرابلس وكتر خير ناس طرابلس، مواطنين طرابلس وحكومة طرابلس، وكتر خير القنصلية بتاعت السودان، ما قصروا فينا السفارة السودانية. آخر مرحلة يعني هو وقف معي وقدم لي عمل الخير لحد.
0: من جهة أخرى، فوجت ولاية البحر الأحمر 600 من النازحين العائدين من الولاية إلى الخرطوم والولايات الآمنة اليوم على متن 10 حافلات. حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين من تدهور أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر في ظل نقص حاد في التمويل يهدد بتوقف برامج المساعدات الإنسانية خلال الأسابيع المقبلة. وأشارت المتحدثة باسم المفوضية في مصر كريستين بشاي إلى انخفاض نصيب الأسرة من الدعم الشهري من 11 دولار إلى 4 دولارات فقط، مشيرة إلى أن برنامج المساعدات النقدية لم يحصل سوى على 2% من التمويل المطلوب. دشنت مدينة المجلد بولاية غرب كردفان قوة جديدة لحماية المدنيين وفرض هيبة الدولة بعد انتشار التفلتات الأمنية في المدينة. وتعهد يوسف جابر قائد منطقة المجلد العسكرية بحماية السوق والمدنيين، وهدد المتفلتين بالاعتقال والإرسال إلى سجن ذاغريس في نيالا، وقال إن عدد القوات سيرتفع حتى يوم الخميس إلى 150 جنديا. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وإن شاء الله نحن من تاريخ هذا اليوم 10 نحمي كل تاجر وكل من في السوق هذا بقوتنا. هذا نحن قوّلنا القوة لحماية السوق حاليا وحماية المدنيين كلهم.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى دولة الفاتيكان عبر مطار بورسودان الدولي في زيارة رسمية يلتقي خلالها باب الفاتيكان. ويجري رئيس الوزراء خلال الزيارة مباحثات تتناول قضايا السلام والسلم الاجتماعي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية ممكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديبها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو مع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده الباء من الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين، لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملين ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه اللي حتى احنا قلنا دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبعدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياه في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاج لحاجه كثيره. من نصح الام انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبروا ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاج بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بساله انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثينا عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهن وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني، هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذوه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذ من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بغرمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأن الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول يعني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيل موجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إن إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل الى الاف المستمعين والمحبين. واذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف الى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب او اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: مستمعو ومستمعات راديو دابنغا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 10 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة الكيلي في النيل الأزرق، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على منطقة خور الحسن في محافظة الكرمك. مقتل 15 مدنيا في جنوب كردفان، وتحالف تأسيس يتهم الجيش، وسقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية في هجوم بمسيرة على بئر بالطينة. هدوء حذر في قريضة بعد اشتباكات قبلية أدت لمقتل 12 شخصا وحملة لإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين بعد اعتقال لمدة عام كامل. جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا بدعوة من السودان، ومنظمات غير حكومية تطالب بنشر فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. أعلنت القوات المسلحة أن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة لها تمكنت أمس من استعادة منطقة الكيلي التي تبعد 30 كيلومترا عن مدينة الكرمك بعد أسبوعين من سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على المنطقة. وقالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة في بيان لها أنها كبدت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق في هذا الخصوص:
1: تشرف القوات الشعب المسلحة بالانتصارات الكبيرة جدا بالنسبة لإقليم النيل الأزرق، خاصة منطقة مملكة الكيلي التاريخية. حقيقة نحن يعني دي يعني كان حاجة فعلا أصل جد صدور الناس بالانتصار الكبير بالنسبة لقواتنا الشعب المسلح.
0: وفي المقابل أعلنت الحركة الشعبية الشمال يوم الجمعة أنها سيطرت على مناطق خور الحسن ودوكان وكرن كرن، معلنة عزمها على التقدم نحو مناطق أخرى في الإقليم. وأضاف جنود في الحركة الشعبية في هذا الخصوص:
2: نحن في منطقة خور الحسن تم تحريره بالكامل، ومنطقة دوكان أي زول الموجود في مناطق حول البوكوري ومناطق الفيو العدو نحن متقدمين لأي منطقة قريبة لنا.
0: اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة باستهداف شاحنة مدنية كانت على الطريق من قرية خمي إلى أبو زبد بجنوب كردفان بمسيرة أمس، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا. وقال علاء نجد الناطق باسم تحالف تأسيس في بيان إن الشاحنة كانت تقل 37 شخصا، مشيرا إلى سقوط عدد من الجرحى. أعلن مجلس غرف طوارئ محلية الطينة بولاية الشمال دارفور عن سقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية جراء الاستهداف بمسيرة لبئر أندر في الطينة مساء الجمعة. وأوضحت الغرفة أن القصف تسبب أيضا في خروج البئر الذي يعد المصدر الوحيد للمياه في المنطقة عن الخدمة، ما ينذر بأزمة مياه خانقة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 15,000 شخص في محلية أمبرو بشمال دارفور سيستفيدون من مساعدات إنسانية قدمتها اليونيسيف تشمل الصحة والتغذية والمياه وإصحاح البيئة. وأوضح المكتب أن معدلات سوء التغذية في أمبرو تجاوزت حدود الطوارئ وسط انعدام حاد للأمن الغذائي، مبينا أن استمرار انعدام الأمن ونشاط الطائرات المسيرة يعرقلان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في شمال دارفور. كشف مواطنون من قريضة بجنوب دارفور عن هدوء حذر تشهده المنطقة بعد اشتباكات قبلية دامية منذ الخميس أدت إلى مقتل 12 شخصا من جميع الأطراف. وقال المواطن محمد إسحاق لراديو دابنغا إن الاشتباكات أدت إلى إحراق عشرات المنازل في أحد أحياء قريضة الطرفية. وأوضح أن تدخل قيادات الإدارة الأهلية للأطراف أدى إلى هدوء نسبي وفتح جزئي للسوق بعد إقلاق استمر ليومين. وأضاف المواطن محمد إسحاق لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
3: بعد هناك قاموا خرجوا الحلة والناس مرقوا وبعدك قاموا شاكوا لهم ميتين مننا اثنين وتسعة مجورين ومنهم قتلوا ما شاء الله. في وفد جانا من برام ومن نيالا برضه جاء وفد ومن دين برضه في جاء وفد ووقفوا المشاكل انتظموا طبعا ديل هاكم انتظموا وديل برضه انتظموا.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيلدون بيت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دابنغا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكيد من سلامة موظفيها. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالطبع لن تقلص اليونيسف نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال، ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا.
5: But it's not stopping our activities.
0: وفي ذات السياق نبه شيلدون بيت إلى تزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم مع استمرار الحرب للعام الرابع. وأوضح ممثل اليونيسيف أن المنظمة تعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تعمل اليونيسف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم ولم شملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.
0: انطلقت أمس السبت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين المعتقل منذ أكثر من عام على يد القوات المسلحة. وأوضحت الحملة في بيان أنها تسعى إلى تسليط الضوء على قضية محمد عز الدين، كما تهدف إلى ممارسة ضغط سلمي ومنظم لأجل إعلاء قيم الحقوق والحرية والعدالة عبر الوسائل القانونية والإعلامية والحقوقية من أجل الإفراج الفوري عنه. كشفت مصادر مطلعة عن انعقاد اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ومالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بوساطة من الرئيس الجيبوتي، وانعقد الاجتماع على هامش مشاركة الوفود في تنصيب الرئيس الجيبوتي. يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية اليوم الأحد بشأن السودان. ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بناء على طلب تقدمت به حكومة السودان إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة الهجمات التي وقعت مؤخرا على السودان. طالب المشاركون في منتدى مشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة العادية 87 للجنة الإفريقية المنعقدة في بانجول في الفترة من 7 إلى 9 شهر 5 2026 اللجنة الإفريقية باعتماد يدعم جهود تشاد وبنين وموريتانيا وغينيا بيساو في المطالبة بأن يقدم السودان ردا كافيا على طلبهم للتوضيح بشأن استخدام أسلحة كيميائية. كما طالبوا بأن يشمل القرار مطالبة الحكومة بنشر نتائج اللجنة الوطنية التي شكلتها في يوليو من العام الماضي دون تأخير، كما طالبوا بالسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنشر فرق فنية في البلاد لإجراء التحقيقات. رهن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور القبول بالسلام ووقف إطلاق النار بخروج الدعم السريع من المدنيين والتجمع في أماكن محددة وإعادة جميع المختطفين وعدم السماح للإمارات بالهبوط في المطارات. وقال خلال مخاطبته حشدا في الخرطوم بوجود وفد برلماني فرنسي إنهم يرفضون التنازل عن العدالة مقابل السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
6: عندنا احنا دايرين سلام وقفة لغنار الليلة ده اذا مصحوب بالاتي انا احنا دايرين ميليشيات الدعم السريع يطلع برا يخلي المدن ديل فاضية عشان اهله يعودوا لانه ما الدعم السريع او المدن ديل ما بقت فاضية الا بعد دخول الدعم.
0: من جانبه قال دكتور جبريل ابراهيم وزير المالية ان هناك شعورا زائفا بنهاية الحرب لان الخرطوم وعددا من المدن باتت خارج سيطرة قوات الدعم السريع وأكد أن الحرب لن تنتهي إلا بتحرير آخر شبر من أراضي السودان واتهم المجتمع الدولي بالتواطؤ في الجرائم التي جرت في الفاشر وشدد على عدم الإفلات من العقاب مبينا أن التسامح مع المجرمين تشجيع على الجريمة وأضاف في هذا الشأن
7: حدثت مآسي كبيرة في جنوب السودان وذهب الناس من غير حساب تكررت ذات المآسي في جبال النوبة من غير حساب حدثت العبادة الجماعية قبل 20 عاما في دارفور وذهب الناس من غير حساب طبيعي جدا أنه من أمن العقاب أساء الأدب.
0: أعلنت الحركة الشعبية الشمال عن تمرد مجموعة من قواتها على خلفية صراع قبلي واتهمت الحركة المجموعة بقتل جندي ومواطن من نفس المجموعة بسبب رفضهم الانضمام إلى مجموعة مسلحة تنشط في المناطق الجبلية وأدت الصراعات القبلية إلى نزوح عدد كبير من السكان في كاودا وأشار النازحون إلى أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية جراء انعدام المياه وأضافت النازحة في هذا الخصوص
8: جرينا من حرب لقون هناك في كاودة ويهو تشردنا جينا قاعدين تحت الأشجار بلا مأوى بلا موية أوضاعنا صعب مرة وسبب خلانا إحنا جرينا قاعدين يحرقوا لنا البيوت وطلو طلقة صادقة بضربك وفي إيال فقدنا بسبب موية ما لقينا موية نسقوه ما تدان في شارع أثناء إحنا جارين.
0: أعلنت الكوادر التمريضية في مستشفى عطبرة الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من أمس السبت إلى حين الاستجابة لمطالبهم وطالبت الكوادر بصرف الاستحقاقات المالية المتأخرة ومستحقات الأعياد وتحسين بيئة العمل. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تأييدها قرار معلمي المرحلة الثانوية بالولاية الشمالية بتنفيذ الإضراب المفتوح اعتبارا من غد الأحد حتى الخميس المقبل ودعت اللجنة جميع معلمي الولاية الشمالية إلى الالتزام الكامل بالإضراب المعلن كما طالبت السلطات الحكومية بعدم ممارسة أي ضغوط أو تهديدات ضد المعلمين. رحلت لجنة الأمل للعودة الطوعية اليوم عبر طائرة سودانير من مصر دفعة جديدة قوامها 24 من المحبوسين السودانيين لمخالفة قوانين الإقامة ومن جهة أخرى وصل الفوج الثالث من العائدين من ليبيا أمس عبر مطار بورت سودان وعددهم 162 مواطنا فيما تبقت 3 رحلات سيتم تفويجها خلال أيام الجمعة والسبت والأحد وأضاف أحد العائدين في هذا الخصوص
9: كنت في طرابلس وكتر خير ناس طرابلس مواطنين طرابلس وحكم طرابلس وكتر خير القنصلية بتاعت السودان ما قصروا فينا السفارة السودانية آخر مرحلة يعني هو وقف معي وقدم لي عمل الخير لحد
0: من جهة أخرى فوجت ولاية البحر الأحمر 600 من النازحين العالمين.

0: على متن 10 حافلات. حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين من تدهور أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر في ظل نقص حاد في التمويل يهدد بتوقف برامج المساعدات الإنسانية خلال الأسابيع المقبلة. وأشارت المتحدثة باسم المفوضية في مصر كريستين بشاي إلى انخفاض نصيب الأسرة من الدعم الشهري من $11 إلى $4 فقط، مشيرة إلى أن برنامج المساعدات النقدية لم يحصل سوى على 2% من التمويل المطلوب. دشنت مدينة المجلد بولاية غرب كردفان قوة جديدة لحماية المدنيين وفرض هيبة الدولة بعد انتشار التفلتات الأمنية في المدينة. وتعهد يوسف جابر قائد منطقة المجلد العسكرية بحماية السوق والمدنيين، وهدد المتفلتين بالاعتقال والإرسال إلى سجن ذاغريس في نيالا. وقال إن عدد القوات سيرتفع حتى يوم الخميس إلى 150 جنديا. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وإن شاء الله نحن من تاريخ هذا اليوم 10 نحمي كل تاجر وكل من في السوق هذا بقوتنا هذا. نحن قوّلنا القوة لحماية السوق حاليا وحماية المدنيين كلهم.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى دولة الفاتيكان عبر مطار بورسودان الدولي في زيارة رسمية يلتقي خلالها باب الفاتيكان. ويجري رئيس الوزراء خلال الزيارة مباحثات تتناول قضايا السلام والسلم الاجتماعي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيص حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المعيص حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا القبض، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون الإجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروس سيارة سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
2: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليست تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران. وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد إلى عودا الى الوراء وليس سنوات فاضت. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع الاستفادة من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريع والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه، خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما نتجي للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار الشهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
2: من الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خدتها في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
2: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه كويستشن ماسك. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شراكات دولية جديدة في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل اللي تم في الهيئة الطيران المدني أضرب الهيئة كثير جدا وأضرب القطاع عموما، ونحن ندفع في ثمن الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب ولازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: اظن اننا قربنا. شايفين الوضع هناك؟ شايف معي؟
1: انا هي وصلت مرحله الطشاش من التحمل الارهاق، ما شايف ولا سامع اي حاجه.
0: يا خلاص قربنا يا اخي قربنا. انا خايف الشافع ده يصحى يسوي قال لسه ما جي. ان شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتغلب عليه.
1: الله كريم علينا. وصل ما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا اخي.

0: Allez, allez. Bah. Bah. Ta. Allez. Bah. Ta.
1: Oui, oui. يا اخوي بسم الله يا اخوي مالك؟ الحين ما طلعت ليك في راسك ولا شو؟ ها؟ انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحله ثانيه.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح له كيف انه ما في مدرسه اذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حين دي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: هوي أنت نمت ولا شنو يا أخي؟
1: يا خلا نبت يا أخ، يا أخ طيب أنا تعبان من المشي. إحنا مشينا مشي، أنت عارف إحنا مشينا كابتين، تعبان يا أخ من المشي كده الصراحة. كليه
0: لا يا أخي، لازم تسمع فكرتي هالسنين.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي، نشوف البلد اللي يدرس منهم ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكرة جميلة، وتصبع على خير والصباح نتناقش
0: فيها. يعني اسمعني، احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونلحقهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والنزوح يكونوا مستندين في التعليم. فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 10 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة الكيلي في النيل الأزرق، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على منطقة خور الحسن في محافظة الكرمك. مقتل 15 مدنيا في جنوب كردفان، وتحالف تأسيس يتهم الجيش، وسقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية في هجوم بمسيرة على بئر بالطينة. هدوء حذر في قريضة بعد اشتباكات قبلية أدت لمقتل 12 شخصا وحمل لإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين بعد اعتقال لمدة عام كامل. جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا بدعوة من السودان ومنظمات غير حكومية تطالب بنشر فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة أن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة لها تمكنت أمس من استعادة منطقة الكيلي التي تبعد 30 كيلومترا عن مدينة الكرمك بعد أسبوعين من سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على المنطقة. وقالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة في بيان لها أنها كبدت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق في هذا الخصوص:
1: تشرف القوات الشعب المسلحة بالانتصارات الكبيرة جدا بالنسبة لإقليم النيل الأزرق، خاصة منطقة مملكة الكيلي التاريخية. حقيقة نحن يعني دي يعني كان حاجة فينا أصل جد صدور الناس بالانتصار الكبير بالنسبة لقواتنا الشعب المسلحة.
0: وفي المقابل أعلنت الحركة الشعبية الشمال يوم الجمعة أنها سيطرت على مناطق خور الحسن ودوكان وكرن كرن، معلنة عزمها على التقدم نحو مناطق أخرى في الإقليم. وأضاف جنود في الحركة الشعبية في هذا الخصوص:
2: نحن في منطقة خور الحسن تم تحريره بالكامل، ومنطقة دوكان أي زول الموجود في مناطق حول البوكوري ومناطق الفيو العدو نحن متقدمين لأي منطقة قريبة لنا.
0: اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة باستهداف شاحنة مدنية كانت على الطريق من قرية خمي إلى أبو زبد بجنوب كردفان بمسيرة أمس، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا. وقال علاء نجد الناطق باسم تحالف تأسيس في بيان إن الشاحنة كانت تقل 37 شخصا، مشيرا إلى سقوط عدد من الجرحى. أعلن مجلس غرف طوارئ محلية الطينة بولاية الشمال دارفور عن سقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية جراء الاستهداف المسير لبئر أندر في الطينة مساء الجمعة. وأوضحت الغرفة أن القصف تسبب أيضا في خروج البئر الذي يعد المصدر الوحيد للمياه في المنطقة عن الخدمة، ما ينذر بأزمة مياه خانقة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 15,000 شخص في محلية أمبرو بشمال دارفور سيستفيدون من مساعدات إنسانية قدمتها اليونيسيف تشمل الصحة والتغذية والمياه وإصحاح البيئة. وأوضح المكتب أن معدلات سوء التغذية في أمبرو تجاوزت حدود الطوارئ وسط انعدام حاد للأمن الغذائي، مبينا أن استمرار انعدام الأمن ونشاط الطائرات المسيرة يعرقلان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في شمال دارفور. كشف مواطنون من قريضة بجنوب دارفور عن هدوء حذر تشهده المنطقة بعد اشتباكات قبلية دامية منذ الخميس أدت إلى مقتل 12 شخصا من جميع الأطراف. وقال المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا إن الاشتباكات أدت إلى إحراق عشرات المنازل في أحد أحياء قريضة الطرفية. وأوضح أن تدخل قيادات الإدارة الأهلية للأطراف أدى إلى هدوء نسبي وفتح جزئي للسوق بعد إقلاق استمر ليومين. وأضاف المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بدوا هناك قاموا خرجوا الحلة والناس مرقوا وبدأ قاموا شاكوا لهم ميتين مننا اثنين وتيزا مجورين ومنهم قتلوا معشار. في وفد جانا من برام ومن نيالة برضه جاء وفدي ومن دين برضه في جاء وفدي ووقفوا المشاكل انتظموا طبعا ديلي هاكم انتظموا وديلك برضه انتظموا.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيل دون بيت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دابنغا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكيد من سلامة موظفيها. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالطبع لن تقلص اليونيسف نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال، ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا.
5: But it's not stopping our activities.
0: وفي ذات السياق نبه شيلدون بيت إلى تزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم مع استمرار الحرب للعام الرابع. وأوضح ممثل اليونيسيف أن المنظمة تعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تعمل اليونيسف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم ولم شملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.
0: انطلقت أمس السبت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين المعتقل منذ أكثر من عام على يد القوات المسلحة. وأوضحت الحملة في بيان أنها تسعى إلى تسليط الضوء على قضية محمد عز الدين، كما تهدف إلى ممارسة ضغط سلمي ومنظم لأجل إعلاء قيم الحقوق والحرية والعدالة عبر الوسائل القانونية والإعلامية والحقوقية من أجل الإفراج الفوري عنه. كشفت مصادر مطلعة عن انعقاد اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ومالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بوساطة من الرئيس الجيبوتي، وانعقد الاجتماع على هامش مشاركة الوفود في تنصيب الرئيس الجيبوتي. يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية اليوم الأحد بشأن السودان. ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بناء على طلب تقدمت به حكومة السودان إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة الهجمات التي وقعت مؤخرا على السودان. طالب المشاركون في منتدى مشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة العادية 87 للجنة الإفريقية المنعقدة في بانجول في الفترة من 7 إلى 9 شهر 5 2026 اللجنة الإفريقية باعتماد يدعم جهود تشاد وبنين وموريتانيا وغينيا بيساو في المطالبة بأن يقدم السودان ردا كافيا على طلبهم للتوضيح بشأن استخدام أسلحة كيميائية. كما طالبوا بأن يشمل القرار مطالبة الحكومة بنشر نتائج اللجنة الوطنية التي شكلتها في يوليو من العام الماضي دون تأخير، كما طالبوا بالسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنشر فرق فنية في البلاد لإجراء التحقيقات. رهن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور القبول بالسلام ووقف إطلاق النار بخروج الدعم السريع من المدنيين والتجمع في أماكن محددة وإعادة جميع المختطفين وعدم السماح للإمارات بالهبوط في المطارات. وقال خلال مخاطبته حشدا في الخرطوم بوجود وفد برلماني فرنسي إنهم يرفضون التنازل عن العدالة مقابل السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
6: عندنا احنا دايرين سلام وقفه لغنار الليله ده اذا مصحوب بالاتي احنا دايرين ميليشيات الدعم السريع يطلع برا يخلي المدن ديل فاضيه عشان اهله يعودوا لانه ما الدعم السريع او المدن ديل ما بقت فاضيه الا بعد دخول الدعم.
0: من جانبه قال دكتور جبريل ابراهيم وزير الماليه ان هناك شعورا زائفا بنهايه الحرب لان الخرطوم وعددا من المدن باتت خارج سيطره قوات الدعم السريع، وأكد أن الحرب لن تنتهي إلا بتحرير آخر شبر من أراضي السودان، واتهم المجتمع الدولي بالتواطؤ في الجرائم التي جرت في الفاشر، وشدد على عدم الإفلات من العقاب مبينا أن التسامح مع المجرمين تشجيع على الجريمة. وأضاف في هذا الشأن:
7: حدثت مآسي كبيرة في جنوب السودان وذهب الناس من غير حساب. تكررت ذات المآسي في جبال النوبة من غير حساب. حدثت العبادة الجماعية قبل 20 عاما في دارفور وذهب الناس من غير حساب. طبيعي جدا أنه من أمن العقاب أساء الأدب.
0: أعلنت الحركة الشعبية الشمال عن تمرد مجموعة من قواتها على خلفية صراع قبلي، واتهمت الحركة المجموعة بقتل جندي ومواطن من نفس المجموعة بسبب رفضهم الانضمام إلى مجموعة مسلحة تنشط في المناطق الجبلية. وأدت الصراعات القبلية إلى نزوح عدد كبير من السكان في كاودا، وأشار النازحون إلى أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية جراء انعدام المياه. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
8: درينا من حرب لقونا هناك في كاودة وهو تشردنا جينا قاعدين تحت الأشجار بلا مأوى بلا موية أوضاعنا صعب مرة، وسبب خلانا إحنا جرينا قاعدين يحرقوا لنا البيوت وفلوس طلقة صادة فوق بضربك، وفي إيال فقدناه بسبب موية ما لقينا موية نسقوه ما تدرنا في شارع أثناء إحنا جارين.
0: أعلنت الكوادر التمريضية في مستشفى عطبرة الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من أمس السبت إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وطالبت الكوادر بصرف الاستحقاقات المالية المتأخرة ومستحقات الأعياد وتحسين بيئة العمل. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تأييدها قرار معلمي المرحلة الثانوية بالولاية الشمالية بتنفيذ الإضراب المفتوح اعتبارا من غد الأحد حتى الخميس المقبل، ودعت اللجنة جميع معلمي الولاية الشمالية إلى الالتزام الكامل بالإضراب المعلن، كما طالبت السلطات الحكومية بعدم ممارسة أي ضغوط أو تهديدات ضد المعلمين. رحلت لجنة الأمل للعودة الطوعية اليوم عبر طائرة سودانير من مصر دفعة جديدة قوامها 24 من المحبوسين السودانيين لمخالفة قوانين الإقامة. ومن جهة أخرى وصل الفوج الثالث من العائدين من ليبيا أمس عبر مطار بورت سودان وعددهم 162 مواطنا، فيما تبقت 3 رحلات سيتم تفويجها خلال أيام الجمعة والسبت والأحد. وأضاف أحد العائدين في هذا الخصوص:
9: كنت في طرابلس وكتر خير ناس طرابلس، مواطنين طرابلس وحكومة طرابلس وكتر خير القنصلية بتاعت السودان، ما قصروا فينا السفارة السودانية. آخر مرحلة يعني هو وقف معي وقدم لي عمل الخير لحد.
0: من جهة أخرى فوجت ولاية البحر الأحمر 600 من النازحين العائدين من الولاية إلى الخرطوم والولايات الآمنة اليوم على متن 10 حافلات. حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين من تدهور أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر في ظل نقص حاد في التمويل يهدد بتوقف برامج المساعدات الإنسانية خلال الأسابيع المقبلة. وأشارت المتحدثة باسم المفوضية في مصر كريستين بشاي إلى انخفاض نصيب الأسرة من الدعم الشهري من $11 إلى $4 فقط، مشيرة

0: ثقافة في هذا الخصوص.
1: وإن شاء الله نحن من تاريخ هذا اليوم 10 نحمي كل تاجر وكل من في السوق هذا بقوتنا هذا. نحن قوّلنا القوة لحماية السوق حاليا وحماية المدنيين كله.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة، وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى دولة الفاتيكان عبر مطار بورسودان الدولي في زيارة رسمية يلتقي خلالها باب الفاتيكان، ويجري رئيس الوزراء خلال الزيارة مباحثات تتناول قضايا السلام والسلم الاجتماعي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم. و
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضة كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجا نلتقيكم من خلاله ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجا.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام سألتك بحش اللمات ودمعاتنا سألتك بكبيدات ودعواتنا شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا شليل وين فات وزي برق السماك زي برق السماك الجابة دخشية زي زغرودة للبطن الكبارية مرق من شامة القمرة مهقت بي ودعت الله مقدم بالعديل براك تعالوا أبشروا يا جنيات شليل ما راح شليل ما فات شليل فوق التقاني تقام خدار بلاد شليل مزدار شليل مشوار شليل أرضنا يا جنيات شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحرازنا شليل شليل ندليب شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية وشليل ما راح شليل ما فات نحن ونحن ماتت ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته هو المعز جني نستمع له بصوته حبابك المعز
2: قبل اللحظة لقيتك تايها بين الماضي ودمعه قبل اللحظة لقيتك تايها بين الكان الماضي ودمعه كنت بتقرا أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع أنا بتأمل جرحه وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة سطروا قصة حزينة ورائعة ورسموا الخبر الصاغر فجأة عايز أقول لك ما تنتظر عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن صفره الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النامي بفكره عن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره عايز أديك مثال أو حكمة عن محبوب مؤمن بغدر كيف تجاوز ألم العاتي كيف جازاه الله في صبر كان نبي الله أيوب قدوتنا أعطى مثال لرضيك نعتبر هل يا عافي أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره فوق أمواله عافية عانى شاف زربيته أمام اندسر ما في مخلوق بالدنيا مكمل ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر تحياتي لأبس جنة لصالح دفتر مشاعر هادي ودني
0: شكرا لك المعز جني ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها نستمع لها معا
3: وفيها إيه لو نبدا صفحة وفيها إيه لو نبدا صفحة ننسى كل الكان وعدة وفيها إيه لو نبدا صفحة نرسم الأحلام نخلد في دروب الريد لوحة نذكي بستان الأزاهر نهدي كل أحبابنا فرحة ننسى كل لحظات شقانا وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. دايرة اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والأمان مركب الريد تلقى مرفى وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا ونطرى أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي قال حن من بعد ما قايلين له جفة فيها إيه لو نبض صفحة وتصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا سمحة وفيها إيه لو نبض صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي يسمى من شور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفلة او بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هذا العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم، ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 10 شهر 5 لسنة 2026. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة الكيلي في النيل الأزرق بعد أيام من سيطرة الدعم السريع والحركة الشعبية عليها. الحركة الشعبية بقيادة الحلو تعلن السيطرة على مناطق خور الحسن ودوكان وكرنكرن في النيل الأزرق. اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء الإثيوبي ومالك عقار في جيبوتي بوساطة من رئيس جيبوتي. الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأحد بشأن السودان. استمرار التوترات في قريضة بجنوب دارفور بعد مقتل 12 شخصا وحرق عشرات المنازل في اشتباكات قبلية. تحالف تأسيس يتهم الجيش بقصف شاحنة مدنية في جنوب كردفان أمس السبت ما أدى لمقتل 15 شخصا. مجلس غرف طوارئ محلية الطينة يكشف عن سقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية في استهداف لبئر أندرو بشمال دارفور. الحركة الشعبية بقيادة الحلو تدين مقتل جندي ومواطن بسبب رفضهما الانضمام إلى مجموعة مناوئة للحركة. مجموعة محامو الطوارئ تدين استخدام القضايا الإنسانية ضمن الصراع الشرعية بين الجيش والدعم السريع. إطلاق حملة للمطالبة بإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين بعد اعتقاله لمدة عام. معلمو المرحلة الثانوية بالولايات الشمالية يدخلون في إضراب عن العمل اعتبارا من اليوم الأحد، ولجنة المعلمين تعلن مساندة الإضراب. ممرضو مستشفى عطبر التعليم يدخلون في إضراب عن العمل ابتداء من أمس السبت. اتصال هاتفي بين مسعد بولس وسكرتير الإيجاد لمناقشة الجهود المشتركة لدعم حل النزاعات في القرن الإفريقي والمنطقة الأوسع نطاقا. تحالف تأسيس يتهم جماعة الإخوان المسلمين في السودان بالارتباط بجماعة بوكو حرام في نيجيريا. الدكتور كامل إدريس يغادر إلى الفاتيكان بدعوة رسمية من قداسة البابا ليو 14. موظفون في مطار بحر دار عاصمة إقليم أمهر بإثيوبيا يستبعدون استخدام المطار المدني كنقطة انطلاق للمسيرات. اللجنة العليا لبنطون جزيرة بديم بالشمالية تعلن مقاطعة شرق كرما والاعتصام في مرسى البنطون للمطالبة باسترداده. المالية بالنيل الأبيض تقر بيع 14 ألف جوال سكر ودقيق من الإغاثة في عطاء سري وتقول إنها متبقية من سلة رمضان الماضي. وفد من البرلمان الفرنسي يصل إلى الخرطوم ويستمع إلى شهادات من نازحين حول الجرائم والانتهاكات في الفاشير والجنينة. ومن ناوي يعلن رفضه إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 10 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة الكيل في النيل الأزرق، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على منطقة خور الحسن في محافظة الكرمك. مقتل 15 مدنيا في جنوب كردفان، وتحالف تأسيس يتهم الجيش، وسقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية في هجوم بمسيرة على بئر بالطينة. هدوء حذر في قريضة بعد اشتباكات قبلية أدت لمقتل 12 شخصا وحملة لإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين بعد اعتقال لمدة عام كامل. جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا بدعوة من السودان، ومنظمات غير حكومية تطالب بنشر فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة أن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة لها تمكنت أمس من استعادة منطقة الكيلي التي تبعد 30 كيلومترا عن مدينة الكرمك بعد أسبوعين من سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على المنطقة. وقالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة في بيان لها أنها كبدت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق في هذا الخصوص:
1: تشرف القوات الشعب المسلحة بالانتصارات الكبيرة جدا بالنسبة لإقليم النيل الأزرق، خاصة منطقة مملكة الكيلي التاريخية. حقيقة نحن يعني دي يعني كان حاجة فينا أصلي صدور الناس بالانتصار الكبير بالنسبة لقواتنا الشعب المسلحة.
0: وفي المقابل أعلنت الحركة الشعبية الشمال يوم الجمعة أنها سيطرت على مناطق خور الحسن ودوكان وكرن كرن، معلنة عزمها على التقدم نحو مناطق أخرى في الإقليم. وأضاف جنود في الحركة الشعبية في هذا الخصوص:
2: نحن في منطقة خور الحسن تم تحريره بالكامل، ومنطقة دوكان أي زول الموجود في مناطق حول البوكوري ومناطق الفيو العدو نحن متقدمين لأي منطقة قريبة لنا.
0: اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة باستهداف شاحنة مدنية كانت على الطريق من قرية خمي إلى أبو زبد بجنوب كردفان بمسيرة أمس، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا. وقال علاء نجد الناطق باسم تحالف تأسيس في بيان إن الشاحنة كانت تقل 37 شخصا، مشيرا إلى سقوط عدد من الجرحى. أعلن مجلس غرف طوارئ محلية الطينة بولاية الشمال دارفور عن سقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية جراء الاستهداف المسيرة لبئر أندر في الطينة مساء الجمعة. وأوضحت الغرفة أن القصف تسبب أيضا في خروج البئر الذي يعد المصدر الوحيد للمياه في المنطقة عن الخدمة، ما ينذر بأزمة مياه خانقة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 15,000 شخص في محلية أمبرو بشمال دارفور سيستفيدون من مساعدات إنسانية قدمتها اليونيسيف تشمل الصحة والتغذية والمياه وإصحاح البيئة. وأوضح المكتب أن معدلات سوء التغذية في أمبرو تجاوزت حدود الطوارئ وسط انعدام حاد للأمن الغذائي، مبينا أن استمرار انعدام الأمن ونشاط الطائرات المسيرة يعرقلان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في شمال دارفور. كشف مواطنون من قريضة بجنوب دارفور عن هدوء حذر تشهده المنطقة بعد اشتباكات قبلية دامية منذ الخميس أدت إلى مقتل 12 شخصا من جميع الأطراف. وقال المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا إن الاشتباكات أدت إلى إحراق عشرات المنازل في أحد أحياء قريضة الطرفية. وأوضح أن تدخل قيادات الإدارة الأهلية للأطراف أدى إلى هدوء نسبي وفتح جزئي للسوق بعد إقلاق استمر ليومين. وأضاف المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بدو هناك قاموا حرقوا الحلة والناس مرقوا وبعدك قاموا شاكلوا ميتين مننا اثنين وتسعة مجورين ومنهم قتلوا معشر في وفد جانا من برام ومن نيالة برضه جاء وفدي ومن دين برضه في جاء وفدي ووقفوا المشاكل انتظموا طبعا ديلي حقهم انتظموا وديلك برضه انتظموا.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيل دون بيت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دابنغا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكيد من سلامة موظفيها. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالطبع لن تقلص اليونيسف نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال، ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا.
0: وفي ذات السياق نبه شيلدون بيت إلى تزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم مع استمرار الحرب للعام الرابع. وأوضح ممثل اليونيسيف أن المنظمة تعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تعمل اليونيسف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم ولم شملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.
0: انطلقت أمس السبت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين المعتقل منذ أكثر من عام على يد القوات المسلحة. وأوضحت الحملة في بيان أنها تسعى إلى تسليط الضوء على قضية محمد عز الدين، كما تهدف إلى ممارسة ضغط سلمي ومنظم لأجل إعلاء قيم الحقوق والحرية والعدالة عبر الوسائل القانونية والإعلامية والحقوقية من أجل الإفراج الفوري عنه. كشفت مصادر مطلعة عن انعقاد اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ومالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بوساطة من الرئيس الجيبوتي، وانعقد الاجتماع على هامش مشاركة الوفود في تنصيب الرئيس الجيبوتي. يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية اليوم الأحد بشأن السودان. ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بناء على طلب تقدمت به حكومة السودان إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة الهجمات التي وقعت مؤخرا على السودان. طالب المشاركون في منتدى مشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة العادية 87 للجنة الإفريقية المنعقدة في بانجول في الفترة من 7 إلى 9 شهر 5 2026 اللجنة الإفريقية باعتماد يدعم جهود تشاد وبنين وموريتانيا وغينيا بيساو في المطالبة بأن يقدم السودان ردا كافيا على طلبهم للتوضيح بشأن استخدام أسلحة كيميائية. كما طالبوا بأن يشمل القرار مطالبة الحكومة بنشر نتائج اللجنة الوطنية التي شكلتها في يوليو من العام الماضي دون تأخير، كما طالبوا بالسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنشر فرق فنية في البلاد لإجراء التحقيقات. رهن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور القبول بالسلام ووقف إطلاق النار بخروج الدعم السريع من المدنيين والتجمع في أماكن محددة وإعادة جميع المختطفين وعدم السماح للإمارات بالهبوط في المطارات. وقال خلال مخاطبته حشدا في الخرطوم بوجود وفد برلماني فرنسي إنهم يرفضون التنازل عن العدالة مقابل السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
5: الحمد لله نحن دارين سلام وقف إطلاق النار الليلة ده إذا مصحوب بالآتي نحن دارين ميليشيات الدعم السريع يطلع برا يخلي المدن ديل فاضية عشان أهله يعودوا لأنه ما الدعم السريع أو المدن ديل ما بقت فاضية إلا بعد دخول الدعم.
0: من جانبه قال دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن هناك شعورا زائفا بنهاية الحرب لأن الخرطوم وعددا من المدن باتت خارج سيطرة قوات الدعم السريع وأكد أن الحرب لن تنتهي إلا بتحرير آخر شبر من أراضي السودان واتهم المجتمع الدولي بالتواطؤ في الجرائم التي جرت في الفاشر وشدد على عدم الإفلات من العقاب مبينا أن التسامح مع المجرمين تشجيع على الجريمة وأضاف في هذا الشأن
6: حدثت مآسي كبيرة في جنوب السودان وذهب الناس من غير حساب تكررت ذات المآسي في جبال النوبة من غير حساب حدثت العبادة الجماعية قبل 20 عاما في دارفور وذهب الناس من غير حساب طبيعي جدا أنه من أمن العقاب أساء الأدب.
0: أعلنت الحركة الشعبية الشمال عن تمرد مجموعة من قواتها على خلفية صراع قبلي واتهمت الحركة المجموعة بقتل جندي ومواطن من نفس المجموعة بسبب رفضهم الانضمام إلى مجموعة مسلحة تنشط في المناطق الجبلية وأدت الصراعات القبلية إلى نزوح عدد كبير من السكان في كاودا وأشار النازحون إلى أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية جراء انعدام المياه وأضافت النازحة في هذا الخصوص
7: جرينا من حرب لقونا هناك في قودة وياهو تشردنا جينا قاعدين تحت الأشجار بلا مأوى بلا موية أوضاعنا صعب مرة وسبب خلانا إحنا جرينا قاعدين يحرقوا لنا البيوت لو طلقة صادة طلقة ضربك وفي إيال فقدنا بسبب موية ما لقينا ما لقينا موية نسقوه ما تدرنا في شارع أثناء إحنا جارين.
0: أعلنت الكوادر التمريضية في مستشفى عطبرة الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من أمس السبت إلى حين الاستجابة لمطالبهم وطالبت الكوادر بصرف الاستحقاقات المالية المتأخرة ومستحقات الأعياد وتحسين بيئة العمل. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تأييدها قرار معلمي المرحلة الثانوية بالولاية الشمالية بتنفيذ الإضراب المفتوح اعتبارا من غد الأحد حتى الخميس المقبل ودعت اللجنة جميع معلمي الولاية الشمالية إلى الالتزام الكامل بالإضراب المعلن كما طالبت السلطات الحكومية بعدم ممارسة أي ضغوط أو تهديدات ضد المعلمين. رحلت لجنة الأمل للعودة الطوعية اليوم عبر طائرة سودانير من مصر دفعة جديدة قوامها 24 من المحبوسين السودانيين لمخالفة قوانين الإقامة ومن جهة أخرى وصل الفوج الثالث من العائدين من ليبيا أمس عبر مطار بورت سودان وعددهم 162 مواطنا فيما تبقت 3 رحلات سيتم تفويجها خلال أيام الجمعة والسبت والأحد وأضاف أحد العائدين في هذا الخصوص
8: كنت في طرابلس وكتر خير ناس طرابلس مواطنين طرابلس وحكموا طرابلس وكتر خير القنصلية بتاعت السودان ما قصروا فينا السفارة السودانية آخر مرحلة يعني هو وقف معي وقدم لي عمل الخير لحد.
0: من جهة أخرى فوجت ولاية البحر الأحمر 600 من النازحين العائدين من الولاية إلى الخرطوم والولايات الآمنة اليوم على متن 10 حافلات. حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين من تدهور أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر في ظل نقص حاد في التمويل يهدد بتوقف برامج المساعدات الإنسانية خلال الأسابيع المقبلة وأشارت المتحدثة باسم المفوضية في مصر كريستين بشاي إلى انخفاض نصيب الأسرة من الدعم الشهري من $11 إلى $4 فقط مشيرة إلى أن برنامج المساعدات النقدية لم يحصل سوى على 2% من التمويل المطلوب. دشنت مدينة المجلد بولاية غرب كردفان قوة جديدة لحماية المدنيين وفرض هيبة الدولة بعد انتشار التفلتات الأمنية في المدينة. وتعهد يوسف جابر قائد منطقة المجلد العسكرية بحماية السوق والمدنيين، وهدد المتفلتين بالاعتقال والإرسال إلى سجن دقريس في نيالا. وقال إن عدد القوات سيرتفع حتى يوم الخميس إلى 150 جنديا. وأضاف في هذا الخصوص:
9: وإن شاء الله نحن من تاريخ هذا اليوم 10 نحمي كل تاجر وكل من في السوق هذا بقوتنا. هذا نحن قوّلنا القوة لحماية السوق حاليا وحماية المدنيين كلهم.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى دولة الفاتيكان عبر مطار بورسودان الدولي في زيارة رسمية يلتقي خلالها باب الفاتيكان

0: تتناول قضايا السلام والسلم الاجتماعي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
1: راديو دبنجا يقدم
2: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفيدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر كثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول مرأة، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جلى غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر مرور الكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
4: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية.

0: بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ إشهاد التصوير كزخم، مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات وإن سمى الكاميرات المتنوعة. فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس، وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتريه من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه يعني.
1: برضه يا حسين، عايزينك توضح لنا او تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الاثار الجدل واثار ردود افعال واسعه جدا جدا. وحقيقه انت يعني قدرت برضه بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد وصور فوتوغرافيه، اللي انت 6000 صوره اخذتها صور فوتوغرافيه، لكن هنا لما جيت ل غابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
0: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين؟ أصبروا شوية، خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس لقدام تفكر كيف تعمل منها.
1: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وأنت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمنية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن؟ وما هي أكثر الأماكن أو الصور اللي شدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
0: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور، ما ألبوم، هو كتاب مصور. تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأثيوبيين بحرب تيجراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإقليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسه الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة. فكنت بوثق لل اللي لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأمام ناصر اللي هي بحر أبيض هناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والقنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة اللي منحت التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمقابر مدنية، لمقابر عسكرية، لمقابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب. مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي المعروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مقابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني. مشيت المتحف لقيت اثار الغزائف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
1: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
0: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين ومصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت قنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والميريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها. فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تيجي تشوفوا منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كثير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه، يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم. ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها، زي ما حصل في رواندا هسه في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا. ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة، وأنا زرته يعني، وزرت المناطق اللي في الغورة الصغيرة. فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة، يعني في الوقت الحالي خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها، طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
1: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو الموجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن

انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يوزع من راديو وتلفزيون دبنجة. الفنان محمد الفاتح زولو يعني واحد من الأصوات الشابة التي اختارت أن تجعل من الفن يعني قيمة ورسالة يعني تتجاوز الحدود، حدود الترفيه. وأغنياته وكلماته وألحانه دوزناته كلها ماشية في اتجاه يعني ترقية الذوق العام ورفع الوعي الإنساني به. والسودان الآن يعني هذه الحرب يعني أدخلت مجموعات ضخمة جدا من السودانيين انساقوا وراء هذه الحرب بمفاهيم مختلفة وبرؤى مختلفة، ولذلك الناس الآن بيفتكروا إنه محتاجين لشيء من الفن وشيء من الموسيقى يعيد لهم رحمن الذات ويذكرهم بأنه يعني الذي يحدث هذا عرضا وليس هو الثابت في الثقافة وفي الحياة العامة في السودان.

0: الأستاذ محمد الفاتح صوته زي ما بقوله يعني قريب من قلوب الناس، وفي أغنياته تحس الأخوة الصادقة، وتحس أنه هو يعني بحلم حلمي مشروع، فأنه تتأسس دولة مواطنة، تتأسس دولة تحترم الآخر المختلف. نحن حقيقة سعداء أن نلتقي به في هذه الحلقة. أستاذ محمد الفاتح، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحبا دبانكو، مرحبا مستمعينا، وإن شاء الله رب كده الناس تقضي وقت كويس، يعني إن شاء الله نستفيد منه كلنا كده بإذن الله.
0: أستاذ الفاتح، الملاحظ أنه يعني شنو دفعك الخلاق من بداياتك الفنية أنك تختار يعني مثل هذه القضايا التي تغنيها الآن، قضايا السلام والمحبة، موضوع تجعل قصة لأغانيك؟
1: كويس. أول حاجة هو أنا في شوفي قاعد أشوف إنه الفنان ده عبارة عن بني آدم كويس جدا، يعني وأنت بتحمل مشاريع لازم يكون عندك مشروع غنائي مريح أو مشروع غنائي كويس تحاول تطرح فيه أغنياتك أو تحاول تطرح فيه مشروعك بشكل كويس. فأنا اخترت السكة دي لأنه دي السكة اللي أنا شايفة إنها بالنسبة لي أنا قضية أو دي مسؤولية، الفن مسؤولية، فلازم يكون في موضوع عشان تقدر تقدمه للناس. فحبيت إنه أنا أتكلم عن قضايا الحب وقضايا السلام وقضايا المحبة وقضايا النبذ العنصرية، وقضايا إنه نحن كبني آدمين نكون قاعدين عايشين في بلدنا السمحة دي كويسين، يعني نكون عايشين كويسين جدا جدا، ما في بيناتنا عنصرية، ما في بيناتنا إشكالات يعني. فبنحاول إنه ده موضوع بالنسبة لنا إنه أنا أطرحه، فحاولت إنه يعني تعبت فيه جدا جدا جدا، يعني من بداياته إنه أنا بديت أبدأ في الموضوع ده، فحين إنه كان ممكن الواحد يسلك درب تاني أو سكة تاني أسهل يعني، لكن ده الدرب الأصعب والدرب المسؤوليتنا نحن كفنانين تجاه مجتمعنا السوداني ده. فالحمد لله لي فترة بديت في مواضيع كثيرة جدا، وبديت في أغنيات كثيرة جدا بتحس الناس إنه يا أخي أن إحنا كلنا واحد، لازم نعيش في بلدنا دي، لازم نعمر سوداننا السامح ده بشكل كويس، لازم نعيش كأخوان كويسين جدا جدا. وحتى في أغنيات طرحت بدايات مشاكلنا اللي كانت حاصلة في دارفور، يعني بدأت من الزمن ذاك، من إنه يا أخي يعني المنطقة ده الناس أهلنا في دارفور دي يا جماعة الحاصل شنو يعني، فمفترض إنه نحن نعيش كويسين ونعيش طيبين ونعيش في أمان الله يعني. فالكلام ده من بدري جدا يعني، بدأ من بدري، فدي كانت السكة بالنسبة لي أنا اللي حبيتها جدا جدا. فحبي إنه أنا طول ما أنا فنان من حقي إنه أنا أكون إنسان كويس في مجتمعي بشكل طيب، يعني بعيد من المعاترات، بعيد من كل الحاجات الما كويسة. فعليه إنه أنا أوعي بغناي ده، لازم يكون غنى توعى بغنى ولا محبة وسلام، فحبيت السكة دي رغم صعوبتها.
0: أستاذ محمد الفاتح، يعني هل الـ الـ الـ الـ الأغنية أو القصيدة الآن هي يعني عندها المقدرة أنها تواجه خطاب الحرب والعنف في داخل المجتمع السوداني؟ أول كلمة
1: يا سلام، الكلمة عندها وقعة بالمناسبة، يعني لأن توقف نزيف الدم ده كله لو لقيت أذن صاغية أو اهتمام كبير جدا من قبل المتلقي ده، إنه في كلام مفترض إنه الناس تهتم به. فبالمناسبة الكلمة بتغير، يعني الكلمة بتغير وبتصلح حال كبير جدا جدا. ف على حسب الأذان أو الأذن اللي بتسمع الكلام يعني، عرفت؟ فالكلمة الكلمة الكلمة الكلمة خطيرة، الكلمة حاجة خطيرة جدا جدا، بتغير كمية ناس، حتى في كمية مشاكل ما حولنا يعني كانت حاصلة أو في دول كثيرة جدا، أو يعني كانت الكلمة هي أساس لأن تصلح الوضع الحاصل فيها، استمعوا يعني. فالكلمة الكلمة ليها أثر.
0: الناس بيفتكروا إنه يعني الآن الفضاء الثقافي السوداني يعني دخلته عناصر كثيرة جدا، عناصر يعني فرقت تماسك المجتمع، يعني سواء كان من أغنيات، سواء كان من أشعار، سواء كان من قصائد، يعني فتتت عدد المجتمع ونسيجه كله. ده بسبب يعني ما هو خلاص هسه بعض المنتجين وبعض الفنانين يعني حقيقة أغنياتهم دمرت جزء كبير جدا من مشاعر الوعي ومن مشاعر المجتمع السوداني. إلى أي مدى تفتكر إنه يعني مثل هذه الخطوات اللي أنتم شغالين فيها تستطيع أنها تلملم ما تبقى من مشاعر تناثرت، من مشاعر يعني مشاعر احتقان الآن موجودة في الساحة الثقافية يعني؟
1: انا قاعد اؤمن تماما بانه الفنان ده رسول سلام، يعني دائما يعني ما يعني المفروض عليك انك انت تقول الكلام السمح، الكلام بتاع الوعي ده. فده اللي انا شايفه، انا شايف انه الفنان المفروض طول ما ادخلك انه فنان افترض انه انت تكون حريص على انك انت تكون رسول سلام في كل الحتات، يعني في كل ما تقدم من اغنيات، ونسوق بلدنا لحته تانية افضل، يعني لبرحات افضل. بالمناسبة الغنى اللي له علاقة بالمجتمع ده، اللي له علاقة بالسلام وبالمحبة يعني بيحتفوا به جدا، يعني عوالم تانية بتحتفل بالكلام ده بشكل كبير جدا، حتى فنانين ذات يكونوا مقدرين جدا جدا يعني. فنتمنى انه بلدنا او او او ناسنا يعني يسمعوا الكلام ده بشكل كويس، يحاولوا يفكروا في انه انت كفنان رسول سلام.
0: مجموعات متناثرة يعني، في جزء منهم نزح خارج السودان، جزء منهم مشوا لدول الجوار لاجئين أو مقيمين، جزء منهم قاعدين في المعسكرات بسبب الحرب، وجزء منهم الآن يعني خلاص السودان كله الآن ما كانت الوحدة الكاملة كانت موجودة، أو الكتلة البشرية كانت موجودة اللي أنت ممكن تقدم لها الخطاب بتاعك الفني أو الخطاب الإذاعي ما موجودة. بتتعاملوا كيف الآن أنتوا كفنانين مع المجتمعات المتناثرة دي؟ في ناس في أوغندا، ناس في مصر، ناس في ليبيا، ناس في معسكرات، أنتوا كفنانين بتوصلوا رسالتكم كيف يعني في ظل واقع زي ده؟
1: والله اتعملت يعني اتعملت كمية بتاع أغنيات يعني لها علاقة بالحالة دي، إنه يعني إنه الناس تصبر على الحال ده، إنه الناس تتماسك بشكل كويس، يعني أغنيات لها علاقة بالناس البر يعني، حتى في كمية بتاعت حاجات اتعملت لها علاقة بالحالة دي، ف يعني وصل الكلام يعني.
0: لا أنا أقصد أستاذ يعني المنابر ذاتها، يعني انتم مثلا بتغنوا للسودانيين في التجمعات بتاعتهم دي بتلقوهم كيف يعني؟ مثلا بتعملوا السهرات، بتعملوا مهرجانات بتاعت لقاء، ولا من خلال بسكم بتبثوا الاغنيات دي من خلال الميديا، ولا الوسيط شنو يعني الان انتم بتوصلوا بيه؟
1: الوسيط بقى الان الميديا، يعني الوسيط الان بقى الميديا، ويبص الحاجه السمحه دي، القيمة السمحة من الأغنيات اللي دعمت إن شاء الله.
0: بالنسبة للمجتمعات السودانية المختلفة يعني مثلا النساء والأطفال وكذا، هل عندكم لهم يعني رسائل محددة؟ هل عندكم لهم ألحان محددة مثلا بتخاطبوا بها الأطفال باعتبار أنهم هم يعني شريحة ضعيفة جدا وشريحة هشة، شغل خاص بالنساء وكده باعتبار أنهم هم يعني الشريحة الآن أكثر تأثيرا بهذه الحرب؟ يعني في شغل بتاع جندرة زي ده في غناكم برضو ولا؟
1: أيوة كيف يعني حتى الغناء اللي بيطرح ذاته وبيتقدم له علاقة بكل الفئات دي، يعني ما قاعدين نخلي فئة معينة، وقاعدين نركز يعني في كل الفئات دي الغنى، قاعدين نغني بتعمل أغنيات.
0: طيب أستاذ حقيقة نحن في ختام هذا الحوار الظريف يعني رسالتك شنو توجهها للشباب دارين يعني يصنعوا لنا مستقبل مشرق، يصنعوا لنا واقع جديد وكذا، كلمة تقول لهم شنو يعني؟
1: والله أنا كلمة بقولها وأتمنى إنه يعني الشباب صراحة يحسوا بالحاصل، يعني ما نغض الطرف عنه، أقول خلاص سيبك يعني ما خلاص الوقت القصة دي وقفت، لا إحنا لازم أكون في اجتهاد دائم، يعني الموضوع ده لازم نسعى بالكلمة السامحة بالاجتهاد الكويس من أجل البلد يعني، عرفتها. فالناس لازم تخط الحاجة دي في في في في, في راسها يعني، ما نتجاهل الموضوع ونقول خلاص لا لا ما مقتل الموضوع ده يجي في فلان. لازم الناس يكونوا عندهم حب البلد دي وعندهم حب إنه يغنون السامح، حب إنه يمشي يسهو لأنه يوقفوا يعني. دي مسؤولية كبيرة جدا جدا يعني، ما نغض الطرف عنها صراحة يعني ما نتجاهل. أنا بتمنى إنه الناس يكون ده موضوع بيتكتل الفترة الجاية.
0: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا مستمعي الكرام. كان ذلكم هو الفنان محمد الفاتح زولو الذي التقيناه في منفاه الاختياري بمدينة القاهرة. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 10 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة الكيل في النيل الأزرق، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على منطقة خور الحسن في محافظة الكرمك. مقتل 15 مدنيا في جنوب كردفان، وتحالف تأسيس يتهم الجيش، وسقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية في هجوم بمسيرة على بئر بالطينة. هدوء حذر في قريضة بعد اشتباكات قبلية أدت لمقتل 12 شخصا وحملة لإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين بعد اعتقال لمدة عام كامل. جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا بدعوة من السودان، ومنظمات غير حكومية تطالب بنشر فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة أن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة لها تمكنت أمس من استعادة منطقة الكيلي التي تبعد 30 كيلومترا عن مدينة الكرمك بعد أسبوعين من سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على المنطقة. وقالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة في بيان لها أنها كبدت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق في هذا الخصوص:
1: تشرف القوات الشعب المسلحة بالانتصارات الكبيرة جدا بالنسبة لإقليم النيل الأزرق، خاصة منطقة مملكة الكيلي التاريخية. حقيقة نحن يعني دي يعني كان حاجة فينا أصل جد صدور الناس بالانتصار الكبير بالنسبة لقواتنا الشعب المسلحة.
0: وفي المقابل أعلنت الحركة الشعبية الشمال يوم الجمعة أنها سيطرت على مناطق خور الحسن ودوكان وكرن كرن، معلنة عزمها على التقدم نحو مناطق أخرى في الإقليم. وأضاف جنود في الحركة الشعبية في هذا الخصوص:
2: نحن في منطقة خور الحسن تم تحريره بالكامل، ومنطقة دوكان أي زول الموجود في مناطق حول البوكوري ومناطق الفيو العدو نحن متقدمين لأي منطقة قريبة لنا.
0: اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة باستهداف شاحنة مدنية كانت على الطريق من قرية خمي إلى أبو زبد بجنوب كردفان بمسيرة أمس، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا. وقال علاء نجد الناطق باسم تحالف تأسيس في بيان إن الشاحنة كانت تقل 37 شخصا، مشيرا إلى سقوط عدد من الجرحى. أعلن مجلس غرف طوارئ محلية الطينة بولاية الشمال دارفور عن سقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية جراء الاستهداف بمسيرة لبئر أندر في الطينة مساء الجمعة. وأوضحت الغرفة أن القصف تسبب أيضا في خروج البئر الذي يعد المصدر الوحيد للمياه في المنطقة عن الخدمة، ما ينذر بأزمة مياه خانقة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 15,000 شخص في محلية أمبرو بشمال دارفور سيستفيدون من مساعدات إنسانية قدمتها اليونيسيف تشمل الصحة والتغذية والمياه وإصحاح البيئة. وأوضح المكتب أن معدلات سوء التغذية في أمبرو تجاوزت حدود الطوارئ وسط انعدام حاد للأمن الغذائي، مبينا أن استمرار انعدام الأمن ونشاط الطائرات المسيرة يعرقلان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في شمال دارفور. كشف مواطنون من قريضة بجنوب دارفور عن هدوء حذر تشهده المنطقة بعد اشتباكات قبلية دامية منذ الخميس أدت إلى مقتل 12 شخصا من جميع الأطراف. وقال المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا إن الاشتباكات أدت إلى إحراق عشرات المنازل في أحد أحياء قريضة الطرفية. وأوضح أن تدخل قيادات الإدارة الأهلية للأطراف أدى إلى هدوء نسبي وفتح جزئي للسوق بعد إقلاق استمر ليومين. وأضاف المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بدو هناك قاموا حرقوا الحلة والناس مرقوا وبعدك قاموا شاكلوا ميتين مننا اثنين وتسعة مجورين ومنهم قتلوا عشرة. في وفد جانا من برام ومن نيالا برضه جاء وفدي ومن دين برضه في جاء وفدي ووقفوا المشاكل انتظموا طبعا ديلي حقهم انتظموا وديلك برضه انتظموا.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيل دون بيت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دابنغا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكيد من سلامة موظفيها. وأضاف في هذا الخصوص
4: بالطبع لن تقلص اليونيسف نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا.
5: But it's not stopping our activities.
0: وفي ذات السياق نبه شيلدون بيت إلى تزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم مع استمرار الحرب للعام الرابع. وأوضح ممثل اليونيسيف أن المنظمة تعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب. وأضاف في هذا الخصوص
4: تعمل اليونيسف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم ولم شملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.
0: انطلقت أمس السبت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين المعتقل منذ أكثر من عام على يد القوات المسلحة. وأوضحت الحملة في بيان أنها تسعى إلى تسليط الضوء على قضية محمد عز الدين، كما تهدف إلى ممارسة ضغط سلمي ومنظم لأجل إعلاء قيم الحقوق والحرية والعدالة عبر الوسائل القانونية والإعلامية والحقوقية من أجل الإفراج الفوري عنه. كشفت مصادر مطلعة عن انعقاد اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ومالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بوساطة من الرئيس الجيبوتي، وانعقد الاجتماع على هامش مشاركة الوفود في تنصيب الرئيس الجيبوتي. يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية اليوم الأحد بشأن السودان. ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بناء على طلب تقدمت به حكومة السودان إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة الهجمات التي وقعت مؤخرا على السودان. طالب المشاركون في منتدى مشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة العادية 87 للجنة الإفريقية المنعقدة في بانجول في الفترة من 7 إلى 9 شهر 5 2026، اللجنة الإفريقية باعتماد يدعم جهود تشاد وبنين وموريتانيا وغينيا بيساو في المطالبة بأن يقدم السودان ردا كافيا على طلبهم للتوضيح بشأن استخدام أسلحة كيميائية، كما طالبوا بأن يشمل القرار مطالبة الحكومة بنشر نتائج اللجنة الوطنية التي شكلتها في يوليو من العام الماضي دون تأخير، كما طالبوا بالسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنشر فرق فنية في البلاد لإجراء التحقيقات. رهن مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور القبول بالسلام ووقف إطلاق النار بخروج الدعم السريع من المدنيين والتجمع في أماكن محددة وإعادة جميع المختطفين وعدم السماح للإمارات بالهبوط في المطارات. وقال خلال مخاطبته حشدا في الخرطوم بوجود وفد برلماني فرنسي إنهم يرفضون التنازل عن العدالة مقابل السلام. وأضاف في هذا الخصوص
6: نحن دايرين سلام وقف إطلاق النار الليلة ده إذا مصحوب بالآتي نحن دايرين ميليشيات الدعم السريع يطلع برا يخلي المدن ديل فاضية عشان أهله يعودوا لأنه ما الدعم السريع أو المدن ديل ما بقت فاضية إلا بعد دخول الدعم.
0: من جانبه قال دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن هناك شعورا زائفا بنهاية الحرب لأن الخرطوم وعددا من المدن باتت خارج سيطرة قوات الدعم السريع وأكد أن الحرب لن تنتهي إلا بتحرير آخر شبر من أراضي السودان واتهم المجتمع الدولي بالتواطؤ في الجرائم التي جرت في الفاشر وشدد على عدم الإفلات من العقاب مبينا أن التسامح مع المجرمين تشجيع على الجريمة وأضاف في هذا الشأن
7: حدثت مآسي كبيرة في جنوب السودان وذهب الناس من غير حساب تكررت ذات المآسي في جبال النوبة من غير حساب حدثت العبادة الجماعية قبل 20 عاما في دارفور وذهب الناس من غير حساب طبيعي جدا أنه من أمن العقاب أساء الأدب.
0: أعلنت الحركة الشعبية الشمال عن تمرد مجموعة من قواتها على خلفية صراع قبلي واتهمت الحركة المجموعة بقتل جندي ومواطن من نفس المجموعة بسبب رفضهم الانضمام إلى مجموعة مسلحة تنشط في المناطق الجبلية وأدت الصراعات القبلية إلى نزوح عدد كبير من السكان في كاودا وأشار النازحون إلى أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية جراء انعدام المياه وأضافت النازحة في هذا الخصوص
8: درينا من حرب لقونا هناك في قودة وياهو تشردنا جينا قاعدين تحت الأشجار بلا مأوى بلا موية أوضاعنا صعب مرة وسبب خلانا إحنا جرينا قاعدين يحرقوا لنا البيوت لو طلقة صادة طلق بضربك وفي إيال فقدنام بسبب موية ما لقينا ما لقينا موية نسقوه ما تدرنا في شارع أثناء إحنا جارين.
0: أعلنت الكوادر التمريضية في مستشفى عطبرة الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من أمس السبت إلى حين الاستجابة لمطالبهم وطالبت الكوادر بصرف الاستحقاقات المالية المتأخرة ومستحقات الأعياد وتحسين بيئة العمل. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تأييدها قرار معلمي المرحلة الثانوية بالولاية الشمالية بتنفيذ الإضراب المفتوح اعتبارا من غد الأحد حتى الخميس المقبل ودعت اللجنة جميع معلمي الولاية الشمالية إلى الالتزام الكامل بالإضراب المعلن كما طالبت السلطات الحكومية بعدم ممارسة أي ضغوط أو تهديدات ضد المعلمين. رحلت لجنة الأمل للعودة الطوعية اليوم عبر طائرة سودانير من مصر دفعة جديدة قوامها 24 من المحبوسين السودانيين لمخالفة قوانين الإقامة ومن جهة أخرى وصل الفوج الثالث من العائدين من ليبيا أمس عبر مطار بورت سودان وعددهم 162 مواطنا فيما تبقت 3 رحلات سيتم تفويجها خلال أيام الجمعة والسبت والأحد وأضاف أحد العائدين في هذا الخصوص
9: كنت في طرابلس وكتر خير ناس طرابلس مواطنين طرابلس وحكومة طرابلس وكتر خير القنصلية بتاعت السودان ما قصروا فينا السفارة السودانية آخر مرحلة يعني هو وقف معي وقدم لي عمل الخير لحد.
0: من جهة أخرى فوجت ولاية البحر الأحمر 600 من النازحين العائدين من الولاية إلى الخرطوم والولايات الآمنة اليوم على متن 10 حافلات. حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين من تدهور أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر في ظل نقص حاد في التمويل يهدد بتوقف برامج المساعدات الإنسانية خلال الأسابيع المقبلة وأشارت المتحدثة باسم المفوضية في مصر كريستين بشاي إلى انخفاض نصيب الأسرة من الدعم الشهري من $11 إلى $4 فقط مشيرة إلى أن برنامج المساعدات النقدية لم يحصل سوى على 2% من التمويل المطلوب. دشنت مدينة المجلد بولاية غرب كردفان قوة جديدة لحماية المدنيين وفرض هيبة الدولة بعد انتشار التفلتات الأمنية في المدينة وتعهد يوسف جابر قائد منطقة المجلد العسكرية بحماية السوق والمدنيين وهدد المتفلتين بالاعتقال والإرسال إلى سجن ذا غريس في نيالا وقال إن عدد القوات سيرتفع حتى يوم الخميس إلى 150 جنديا. وأضاف في هذا الخصوص:
10: وإن شاء الله نحن من تاريخ هذا اليوم 10 نحمي كل تاجر وكل من في السوق هذا بقوتنا هذا. نحن قوّلنا القوة لحماية السوق حاليا وحماية المدنيين كلهم.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى دولة الفاتيكان عبر مطار بورسودان الدولي في زيارة رسمية يلتقي خلالها باب الفاتيكان، ويجري رئيس الوزراء خلال الزيارة مباحثات تتناول قضايا السلام والسلم الاجتماعي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
11: وعلى راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
12: مرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم.

0: ضد المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
1: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
1: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش الإلكتروني وفروس سيارة سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
0: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
1: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليست تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد إلى عودا إلى الوراء وليس سنوات فاضت. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السودان من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل.

0: الاستعداد السريع والمستندات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالإفيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
0: من الفرص الكبيرة التي فقدت إن السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تاهيل كادر بشري، سواء كان من التاهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتمة في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
0: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة، يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mark. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال الـ BOT والـ BBP عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص، ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة، يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني، أضرب الهيئة كثير جدا وأضرب القطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب ولازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها، و نحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم إعداد وتقديم فاطمة بريمة.
1: البنات جابن جواب قبول له الرضا. البنات جابن جواب قبول له الرضا.
0: كنداكات وميارم.
2: الصحفيات السودانيات تعرضوا لانتهاكات كثيرة بعد الحرب 15 أبريل بسبب عملهم الصحفي وبسبب نوعهم الاجتماعي. فتعرضنا للقتل والتشريد والاعتقال والعنف الجنسي والملاحقات القضائية ومصادرة الممتلكات والمنع من السفر.
3: أوضاع الصحفيات في السودان بعد اندلاع الصراع يعني هي أوضاع سيئة ومزرية جدا جدا.
4: أنا كواحدة من الصحفيين اللي عانوا ما عانوا من العالقين والنازحين أيضا واللجوا برا السودان.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، وحلقة اليوم مخصصة للانتهاكات الطالت الصحفيات السودانيات منذ اندلاع الصراع بين الجيش والدعم السريع. في حلقة اليوم نستضيف الأستاذة لمياء الجيلي من شبكة إعلاميات سودانيات، وأيضا نستضيف الأستاذة إيمان فضل السيد سكرتيرة الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين، وأيضا تشارك معنا الأستاذة الصحفية حو أحمد. أهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج كنداكات وميارم، ونبدأ حلقتنا مع الأستاذة لمياء الجيلي من شبكة إعلاميات سودانيات. يا ريت تدينا خلفية عن شبكة إعلاميات سودانيات.
2: لمياء الجيلي صحفية شبكة إعلاميات. شبكة إعلاميات سودانيات هي شبكة مكون من عدد من الصحفيات المعنيات بالقضايا الحقوقية والقضايا النسوية، وتهدف الشبكة إنه تساعد في رفع قضاة النساء الصحفيات وتوفر لهم الحماية اللازمة وتمكنهم من تطوير قدراتهم المهنية والحقوقية.
5: أستاذة لمياء، ضمن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء نشرت تقرير أنتو كشبكة إعلاميات سودانيات عن الانتهاكات الطالت الصحفيات السودانيات منذ اندلاع الحرب. كلمينا عن التقرير والأهداف، شنو من التقرير وأهم النقاط الخرج بها التقرير.
2: شبكة إعلاميات بمناسبة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة أصدر التقرير. كان يعني هدف من التقرير انه كيف تعرض او توضح اوضاح الصحفيات بعد الحرب، تلفت الانتباه للاوضاع دي ولانه توضح احتياجات الصحفيات السودانيات بعد تأثرهم وتعرضهم لكثير من الحاجات، لانه الصحفيات السودانيات تعرضوا لانتهاكات كثيره بعد الحرب 15 ابريل بسبب عملهم الصحفي وبسبب نوعهم الاجتماعي. فتعرضنا للقتل والتشريد والاعتقال والعنف الجنسي والملاحقات القضائية ومصادرة الممتلكات والمنع من السفر، كما تعرضوا العديد من الانتهاكات الرقمية والعنف على مواقع التواصل الاجتماعي. الشبكة حاولت تشوف التحسن، هل في هنالك تحسن في أوضاعهم بعد الحرب، لأن الصدمة الأولى تحت الحرب كانت حسب إحصاءات الشبكة إنه 90% من الصحفيات في الوقت ذاك في بداية الحرب توقف عن العمل نتيجة لأنه تمت مصادرة ممتلكاتهم، سرقتها، نهبها. المؤسسة الصحفية توقفت برضو أغلبها لفترة طويلة بعد الحرب. فلما جينا عملنا التقرير ده، والتقرير ده عملنا فيه استخدمنا فيه يعني منهجيات مختلفة، مقابلات، نقاشات مركزة، وعملنا برضو فيه استبيان، فلقينا في تحسن، حصل تحسن كبير في أوضاع الصحفيات، يعني امتصوا الصدمة وده دليل على أنهم مقاومات وصامدات. كان إحنا من 90% منهم يعني كانوا يعني زي ما قلت فقدوا العمل، إلا إنه الحاجة دي إنه كيف إنه قدروا بعد السنتين أو بعد سنة من الصدمة إنه 72% منهم رجعوا للعمل، ودي حاجة كويسة شديد إنه حصل. يعني بدل 90% فقدوا العمل فسي حاليا تقريبا أكثر من يعني 10 أو 12%، 89% منهم مشوا للمناطق بطية الحرب إلى مناطق سكن أخرى، في ناس مشوا خارج السودان، وصحفيات بقوا في دور الجوار لاجات، وجزء منهم قاعد داخل السودان. برضو من خلال التقرير تلقين فجوة كبيرة في الدعم النفسي المقدم لنساء الصحفيات، يعني 40% بس تلقوا خدمات، وخدمات برضه حتى ممكن تكون ما كافية. احنا عارفين الحرب بيأثر على الناس في الجانب النفسي كثير، لأنه الغالبية فقدوا أعزاء وعزيزات لهم، اضطروا انتقلوا من مكان لمكان جديد عشان يتأقلم على المكان ده، محتاجين لزمن طويل. عارفين انه عدد كبير جدا 62% من الصحفيات هم بيعولوا، 52% هم بيعولوا أسر أو أكثر من كده، هم بيعولوا أسر ومسؤولات من نساء كبار السن، رجال كبار السن أبواتهم، مسؤولات من الأطفال، ودي كلها شكل من أشكال الضغوطات ممكن تأثر على النساء. لقينا إنه من خلال الاستبيان ده أو خلال التقرير ده إنه بعضهم حاول يتأقلم، بعضهم واصل عمله مهنهم عمله من صحفي، بعضهم اتجهوا لمهن أخرى يعني للتوائم مع الظروف الحالية، حتى المشي اشتغل في مهن تانية سنة تدري لهم دخل، برضو ما غابوا عن عمله الصحفي، وكانوا بواصله في نشر حتى في مؤسسات يعني بشكل طوعي أو بشكل بأجور رهيدة جدا. يعني صمودهم ده كان واضح في عملهم وفي مواصلات شغلهم، لكن لقينا الحرب دي قلت المساحات الممكن التغطية الميدانية للصحفيات. ممكن كلنا عارفين حجم العنف الجنسي والانتهاكات اللي تمت للنساء بشكل عام بما فيهم الصحفيات أثناء الحرب في مناطق النزاعات، وده أثر على وجود الصحفيات في مناطق في على الميدان، التغطية الميدانية، وطبعا ده عنده تأثير على المادة المتقدم. ودي من الحاجة احنا بنفتكر انها ما بد انه يكون في توفير حماية للصحفيات، ويكون في فرص بتاع التدريب للصحفيات في الحماية وفي الأمن الفيزيك، الأمن الجسدي والنفسي والرقمي، لأنه برضو حصلت انتهاكات كثيرة للصحفيات في الجانب الرقمي، وتعرضوا لإشاعة السمعة، وتعرضوا لتهديدات وابتزاز عبر الإنترنت. من المساحة دي أنا بدعو لأنه المنظمات المعنية بحماية الصحفيات والصحفيين تولي اهتمام أكبر بحماية الصحفيات، وتوفير فرص التدريب والتأهيل، توفير فرص عمل أفضل لهم في مؤسسة الصحفية المختلفة. وبتمنى انه يعني العالم والمجتمعات المجتمع الدولي والمحلي ينتبه لتأثير الحرب على النساء الصحفيات، وانعكاس ذلك على التحول المدني الديمقراطي، وانعكاس ذلك ايضا على محتوى المادة اللي بتنشر في الإعلام. فمهم جديد نحن ننتبه لأنه لا بد من توفير بيئة آمنة للصحفيات للعمل، هو حق الصحفيات، لكن برضو ده مش بينعكس بس عليهم هم، بينعكس على العمل الصحفي والإعلام المستقل، وبينعكس على الحركة الحقوقية والتحول المدني الديمقراطي.
5: أستاذة لمياء الجيلي، ونحن ننتقل بالحديث للأستاذة الصحفية حواء أحمد. أهلا ومرحبا بك أستاذة، وأنت صحفية تعرضت يعني لضغط ولانتهاكات، يا ريت نحن نسمع قصتك يعني في ظل الحرب الدائرة، شنو الانتهاكات اللي طالتك يعني أنت كصحفية وتمثل يعني في هذه الحلقة غيرك من الصحفيات اللي تتعرضوا لانتهاكات؟
4: أنا حواء رحمة، صحفية سودانية. تحياتي لكل السودانيين والسودانيات الصامدين أمام آلة الحرب لأكثر من عامين وما يزيد. أنا كواحدة من الصحفيين اللي عانوا ما عانوا من العالقين والنازحين أيضا واللجوا برا السودان في بداية الحرب ولأكثر من عامين، ظلينا عالقين في منطقة شرق النيل، تعرضنا هجمات مستمرة من قوات الدعم السريع، يعني اقتحموا بيتنا أكثر من مرتين، وتعرضت لتهديد في المرة الأخيرة اللي اضطريت بعدها النزوح إلى برسودان ومنها إلى الدامر بصحبة الوالد والوالدة وأشقائي. بعد ما وجدنا يعني تهديدات حقيقية، كان من الصعب يعني نستمر في البقاء في المنزل. وفي رحلة النزوح واجهنا أيضا ل5 أيام في الشارع معاناة كبيرة جدا، وتهديد بالتصفية بصحبة الأطفال والنساء العجزة والشباب. ونجينا بعجوبة، وبعد ما نزحنا واجهنا طبعا صعوبات في المأوى. أسعار الإيجارات كانت مرتفعة جدا في ظل عدم وجود مصدر دخل. بعد يعني هدوء الأحوال في الخرطوم حاولنا العودة، ولكن كانت هناك عقبات كبيرة، منها تحديات العلاج وانعدام الكهرباء والمياه، وأيضا المخاطر الأمنية كانت عالقة، نسبة لأن الحرب أخذت مناحي كبيرة وخطيرة، وتهديدات حتى في النسيج الاجتماعي كان في مهددات كبيرة، لأن الحشو الذهني ذاته للمواطن العادي أصبح فيه يعني نوع من الرهبة والتخوف. دي واحدة من التحديات اللي خلتنا برضو نحن نتردد في العودة، ولكن مع الضغوط الاقتصادية وعدم وجود منفذ أو مخرج مادي قررنا العودة إلى المنزل، لكن بدون وظيفة، بدون مصدر دخل، بدون أمان يعني برضو حرية التحرك وحرية العمل. فما زالت المهددات كبيرة جدا، فأنا واحدة من الناس ما قادرة أشتغل لأنه المخاطر محدقة والمخاطر يعني كبيرة في ظل يعني عدم وجود حريات للصحفيين والصحفيات لممارسة العمل. وحقيقة المعاناة كانت كبيرة وخطيرة وما زالت بنعاني منها، نقول نسأل الله السلامة. أنا واحدة من الصحفيات السودانيات اللي يعني عانوا كثير جدا بسبب عدم الوظيفة وعدم مصدر الدخل وعدم الأمان والاستقرار والحماية والدعم النفسي. كل هذه المخاطر أنا تعرضت لها وما زلت يعني في دائرة التهديد، لأن الأمور لم تضح بعد والأوضاع الأمنية ما زالت محدقة وقائمة. أنا ما عايزة أرمي اللوم على أي جسم صحفي بمثل الصحفيين، لكن كان في تقصير شديد من الأجسام الصحفية تجاه الصحفيين العالقين والصحفيين النجحوا. وزي ما قلت لك يعني نحن الواحد فينا ما عايز يرمي اللوم، لأنه الناس كلها كانت في موضع بتاع حرب وموضع بتاع تهديد، فما بتقدري تحكمي على الناس ظرف أشنو. لكن التقصير كان كبير وكان يعني مؤلم، لأنه فجأة الصحفي وجد نفسه في معزل، ظروف ما فيها حماية، ما فيها أي نطاق بتاع حرية. حاليا أنا متواجدة في منزلنا لكن بدون عمل، بدون أي مصدر دخل. أراقب الوضع زي كل السودانيين، ونسأل الله إنه الحرب تجيف والناس ترجع والبلد ترجع بأمن وأمان، وإنه الضحايا يعني يلقوا حقهم من الإنصاف ويلقوا حقهم من العدالة، والناس تعود سالمة ومستقرة، والمؤسسات الصحفية تولي اهتمام بالصحفيين والصحفيات، يعني تراعي الظرف العصيب، يعني أقلها توفير الحماية للصحفيين والصحفيات في ظل الأوضاع الأمنية.
5: شكرا جزيلا حواء أحمد. وننتقل بالحديث لضيفتنا الأخيرة الأستاذة إيمان فضل السيد، سكرتير الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين. أهلا ومرحبا بك أستاذة إيمان، ونحن في هذه الحلقة نتحدث عن الانتهاكات الطالت الصحفيات وتذكير بمعاناتهم ضمن احتفالات النساء بحملة 16 يوم لمناهضة العنف. نحن نبدأ معاك بأوضاع الصحفيات، ما هي أوضاع الصحفيات منذ اندلاع الصراع في عام 2023 وحتى الآن، كيف أوضاعهم؟
3: أوضاع الصحفيات في السودان بعد اندلاع الصراع يعني هي أوضاع سيئة ومزرية جدا جدا، أسوأ طبعا من أوضاع الصحفيين لأسباب كثيرة، أهمها أنه يعني الصحفيات غالبا ما عندهم قدرة على الاستقلال الشخصي يعني عن الأسرة، وبيكون عندهم التزامات أسرية واجتماعية بتسقل قاهلهم يعني، وبتخليهم هم مقيدين في حركتهم بشكل كبير. دي واحدة من العوامل اللي بتخلي إنه الصحفيات يكونوا متواجدين في أماكن من الصعب فيها إنهم هم يتحصلوا على فرص للعمل، في مسألة النزوح وال يعني النزوح الداخلي والخارجي، والنزوح الداخلي تحديدا يعني عدد من الصحفيات موجودين في أماكن نائية بعيدة بتفتقر لأبسط المقومات الممكن من خلالها الصحفية تواصل في عمل الصحفي أو تتحصل على فرصة لتواصل عملها. العدد الأكبر من الصحفيات هن لا يعملن الآن ولا يواصلن العمل في مهنة الصحافة. ده طبعا من الجانب ممكن نقول الاجتماعي، وده بيخلي إنه أوضاعهم الاقتصادية أوضاع مزرية، يعني أوضاع معدمة، وهم ما بيتحصلوا على الاستقلال الاقتصادي اللي بيخليهم أو بيمكنهم من إنهم هم يعيشوا يعني بشكل طبيعي. عدد قليل من الصحفيات اللي هم ممكن الخاصة السنجل، يعني اللي هم ممكن إنهم هم يقدروا يسافروا عشان يتحصلوا على فرص أو عشان يتواجدوا في أماكن يقدروا من خلال العمل، ودي قاعد تكون ذاتها مجازفة كبيرة. يعني أنت لو ما ضمنت فرصة بتاعت عمل في مكان ما أو ضمنت إنك أنت حتكون مستقر مهنيا، ما حتقدر يعني تتخذ قرار إنك تخرج إلى منطقة تستطيع من خلال وتبعد عن أسرتك لتستطيع العمل.
5: أستاذة إيمان، أنتوا كنقابة صحفيين شنو الانتهاكات اللي قدرتوا ترصدوها بحق الصحفيات السودانيات؟
3: من ناحية الانتهاكات طبعا تعرضنا الصحفيات يعني لا يعملنا إلى صنوف متعددة من الانتهاكات، كل أنواع الانتهاكات ابتداء من القتل تعرضنا الصحفيات لها، ولكن أكثر أنواع الانتهاكات التي نجد فيها أعداد الصحفيات أكبر من الصحفيين هو الانتهاكات الرقمية، حملات التشويه الرقمي، نشر الصور، التهديدات. النقابة رصدت ما لا يقل عن 100 تهديد، يعني هي تندرج في التهديدات الرقمية وهي يعني تأخذ أشكال مختلفة. أكثر من 50% هي موجهة إلى الصحفيات، حملات التشويه ومحاولة تكميم الأفواه والاتهامات الجزافية التي يعني يتم إطلاقها وضغط يعني الصحفيات بها، هي يعني تتم بشكل رقمي وموجودة بشكل كبير على مستوى فيسبوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. يعني يتم الضغط على الصحفيات بشكل أكبر عن طريق الحملات التشويه الرقمية، يعني وأنا يعني نطلق عليها هذا المسمى. هي يعني مختلفة الأشكال، هنالك تهديدات تأتي في شكل الرسائل، هنالك يعني حملات يتم إطلاقها بشكل ممنهج، عدد من الحسابات الوهمية أحيانا وتدخل فيها حسابات أخرى معروفة. يعني لو حاولنا أن نحصي يعني أعداد الصحفيات التي تعرضنا إلى هذا وتم إبلاغ النقابة يعني بهذه الانتهاكات، العدد كبير، وهو يعني ليس العدد الحقيقي، لأن هنالك بعض الصحفيات يعني لم يبلغنا النقابة بهذا النوع من الانتهاك.
5: شكرا جزيلا أستاذة إيمان فضل السيد، سكرتير الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين، والشكر عبرك موصول للأستاذة لمياء الجيلي من شبكة صحفيات إعلاميات سودانيات، وأيضا الشكر الموصول للأستاذة الصحفية حواء أحمد واللي شاركتنا معاناتها والانتهاكات التي طالتها. وإلى أن نلتقيكم المستمعون الكرام الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، لكم مني عاطر التحايا.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 10 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة الكيلي في النيل الأزرق، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على منطقة خور الحسن في محافظة الكرمك. مقتل 15 مدنيا في جنوب كردفان، وتحالف تأسيس يتهم الجيش، وسقوط قتلى وجرحى، ونفوق ماشية في هجوم بمسيرة على بئر بالطينة. هدوء حذر في قريضة بعد اشتباكات قبلية أدت لمقتل 12 شخصا وحملة لإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين بعد اعتقال لمدة عام كامل. جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا بدعوة من السودان، ومنظمات غير حكومية تطالب بنشر فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة أن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة لها تمكنت أمس من استعادة منطقة الكيلي التي تبعد 30 كيلومترا عن مدينة الكرمك بعد أسبوعين من سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على المنطقة. وقالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة في بيان لها أنها كبدت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق في هذا الخصوص:
1: تشرف القوات الشعب المسلحة بالانتصارات الكبيرة جدا بالنسبة لإقليم النيل الأزرق، خاصة منطقة مملكة الكيلي التاريخية. حقيقة نحن يعني دي يعني كان حاجة فعلا أصلية صدور الناس بالانتصار الكبير بالنسبة لقواتنا الشعب المسلحة.
0: وفي المقابل أعلنت الحركة الشعبية الشمال يوم الجمعة أنها سيطرت على مناطق خور الحسن ودوكان وكرن كرن، معلنة عزمها على التقدم نحو مناطق أخرى في الإقليم. وأضاف جنود في الحركة الشعبية في هذا الخصوص:
2: نحن في منطقة خور الحسن تم تحريره بالكامل، ومنطقة دوكان أي زول الموجود في مناطق حول البوكوري ومناطق الفيو العدو نحن متقدمين لأي منطقة قريبة لنا.
0: اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة باستهداف شاحنة مدنية كانت على الطريق من قرية خمي إلى أبو زبد بجنوب كردفان بمسيرة أمس، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا. وقال علاء نجد الناطق باسم تحالف تأسيس في بيان إن الشاحنة كانت تقل 37 شخصا، مشيرا إلى سقوط عدد من الجرحى. أعلن مجلس غرف طوارئ محلية الطينة بولاية الشمال دارفور عن سقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية جراء الاستهداف بمسيرة لبئر أندر في الطينة مساء الجمعة. وأوضحت الغرفة أن القصف تسبب أيضا في خروج البئر الذي يعد المصدر الوحيد للمياه في المنطقة عن الخدمة، ما ينذر بأزمة مياه خانقة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 15,000 شخص في محلية أمبرو بشمال دارفور سيستفيدون من مساعدات إنسانية قدمتها اليونيسيف تشمل الصحة والتغذية والمياه وإصحاح البيئة. وأوضح المكتب أن معدلات سوء التغذية في أمبرو تجاوزت حدود الطوارئ وسط انعدام حاد للأمن الغذائي، مبينا أن استمرار انعدام الأمن ونشاط الطائرات المسيرة يعرقلان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في شمال دارفور. كشف مواطنون من قريضة بجنوب دارفور عن هدوء حذر تشهده المنطقة بعد اشتباكات قبلية دامية منذ الخميس أدت إلى مقتل 12 شخصا من جميع الأطراف. وقال المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا إن الاشتباكات أدت إلى إحراق عشرات المنازل في أحد أحياء قريضة الطرفية. وأوضح أن تدخل قيادات الإدارة الأهلية للأطراف أدى إلى هدوء نسبي وفتح جزئي للسوق بعد إقلاق استمر ليومين. وأضاف المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بدو هناك قاموا حرقوا الحلة والناس مرقوا وبعدك قاموا شاكلوا لهم ميتين مننا اثنين وتسعة مجورين ومنهم قتلوا ما شاء الله. في وفد جانا من برام ومن نيالا برضه جاء وفدي ومن دين برضه في جاء وفدي ووقفوا المشاكل انتظموا طبعا ديل هاكم انتظموا وديل برضه انتظموا.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيل دون بيت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دابنغا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكيد من سلامة موظفيها. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالطبع لن تقلص اليونيسف نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال، ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا.
5: But it's not stopping our activities.
0: وفي ذات السياق نبه شيلدون بيت إلى تزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم مع استمرار الحرب للعام الرابع. وأوضح ممثل اليونيسيف أن المنظمة تعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تعمل اليونيسف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم ولم شملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.
0: انطلقت أمس السبت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين المعتقل منذ أكثر من عام على يد القوات المسلحة. وأوضحت الحملة في بيان أنها تسعى إلى تسليط الضوء على قضية محمد عز الدين، كما تهدف إلى ممارسة ضغط سلمي ومنظم لأجل إعلاء قيم الحقوق والحرية والعدالة عبر الوسائل القانونية والإعلامية والحقوقية من أجل الإفراج الفوري عنه. كشفت مصادر مطلعة عن انعقاد اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ومالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بوساطة من الرئيس الجيبوتي، وأن عقد الاجتماع على هامش مشاركة الوفود في تنصيب الرئيس الجيبوتي. يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية اليوم الأحد بشأن السودان. ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بناء على طلب تقدمت به حكومة السودان إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة الهجمات التي وقعت مؤخرا على السودان. طالب المشاركون في منتدى مشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة العادية 87 للجنة الإفريقية المنعقدة في بانجول في الفترة من 7 إلى 9 شهر 5 2026 اللجنة الإفريقية باعتماد يدعم جهود تشاد وبنين وموريتانيا وغينيا بيساو في المطالبة بأن يقدم السودان ردا كافيا على طلبهم للتوضيح بشأن استخدام أسلحة كيميائية. كما طالبوا بأن يشمل القرار مطالبة الحكومة بنشر نتائج اللجنة الوطنية التي شكلتها في يوليو من العام الماضي دون تأخير، كما طالبوا بالسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنشر فرق فنية في البلاد لإجراء التحقيقات. رهن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور القبول بالسلام ووقف إطلاق النار بخروج الدعم السريع من المدنيين والتجمع في أماكن محددة وإعادة جميع المختطفين وعدم السماح للإمارات بالهبوط في المطارات. وقال خلال مخاطبته حشدا في الخرطوم بوجود وفد برلماني فرنسي إنهم يرفضون التنازل عن العدالة مقابل السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
6: عندنا احنا دايرين سلام وقفت لغنار الليله ده اذا مصحوب بالاتي انا احنا دايرين ميليشيات الدعم السريع يطلع برا يخلي المدن ديل فاضيه عشان اهله يعودوا لانه ما الدعم السريع او المدن ديل ما بقت فاضيه الا بعد دخول الدعم.
0: من جانبه قال دكتور جبريل ابراهيم وزير الماليه ان هناك شعورا زائفا بنهايه الحرب لان الخرطوم وعددا من المدن باتت خارج سيطره قوات الدعم السريع وأكد أن الحرب لن تنتهي إلا بتحرير آخر شبر من أراضي السودان واتهم المجتمع الدولي بالتواطؤ في الجرائم التي جرت في الفاشر وشدد على عدم الإفلات من العقاب مبينا أن التسامح مع المجرمين تشجيع على الجريمة وأضاف في هذا الشأن
7: حدثت مآسي كبيرة في جنوب السودان وذهب الناس من غير حساب تكررت ذات المآسي في جبال النوبة من غير حساب حدثت العبادة الجماعية قبل 20 عاما في دارفور وذهب الناس من غير حساب طبيعي جدا أنه من أمن العقاب أساء الأدب.
0: أعلنت الحركة الشعبية الشمال عن تمرد مجموعة من قواتها على خلفية صراع قبلي واتهمت الحركة المجموعة بقتل جندي ومواطن من نفس المجموعة بسبب رفضهم الانضمام إلى مجموعة مسلحة تنشط في المناطق الجبلية وأدت الصراعات القبلية إلى نزوح عدد كبير من السكان في كاودا وأشار النازحون إلى أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية جراء انعدام المياه وأضافت النازحة في هذا الخصوص
8: درينا من حرب لقون هناك في قودة وياهو تشردنا جينا قاعدين تحت الأشجار بلا مأوى بلا موية أوضاعنا صعب مرة وسبب الخلان إحنا جرينا قاعدين يحرقوا لنا البيوت وقتلوا طلقة صادقة بضربك وفي إيال فقدنا بسبب موية ما لقينا ما لقينا موية نسقوه ما تدرنا في شارع أثناء إحنا جارين.
0: أعلنت الكوادر التمريضية في مستشفى عطبرة الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من أمس السبت إلى حين الاستجابة لمطالبهم وطالبت الكوادر بصرف الاستحقاقات المالية المتأخرة ومستحقات الأعياد وتحسين بيئة العمل. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تأييدها قرار معلمي المرحلة الثانوية بالولاية الشمالية بتنفيذ الإضراب المفتوح اعتبارا من غد الأحد حتى الخميس المقبل ودعت اللجنة جميع معلمي الولاية الشمالية إلى الالتزام الكامل بالإضراب المعلن كما طالبت السلطات الحكومية بعدم ممارسة أي ضغوط أو تهديدات ضد المعلمين. رحلت لجنة الأمل للعودة الطوعية اليوم عبر طائرة سودانير من مصر دفعة جديدة قوامها 24 من المحبوسين السودانيين لمخالفة قوانين الإقامة ومن جهة أخرى وصل الفوج الثالث من العائدين من ليبيا أمس عبر مطار بورت سودان وعددهم 162 مواطنا فيما تبقت 3 رحلات سيتم تفويجها خلال أيام الجمعة والسبت والأحد وأضاف أحد العائدين في هذا الخصوص
9: كنت في طرابلس وكتر خير ناس طرابلس مواطنين طرابلس وحكموا طرابلس وكتر خير القنصلية بتاعت السودان ما قصروا فينا السفارة السودانية آخر مرحلة يعني هو وقف معي وقدم لي عمل الخير لحد.
0: من جهة أخرى فوجت ولاية البحر الأحمر 600 من النازحين العائدين من الولاية إلى الخرطوم والولايات الآمنة اليوم على متن 10 حافلات. حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين من تدهور أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر في ظل نقص حاد في التمويل يهدد بتوقف برامج المساعدات الإنسانية خلال الأسابيع المقبلة وأشارت المتحدثة باسم المفوضية في مصر كريستين بشاي إلى انخفاض نصيب الأسرة من الدعم الشهري من $11 إلى $4 فقط مشيرة إلى أن برنامج المساعدات النقدية لم يحصل سوى على 2% من التمويل المطلوب. دشنت مدينة المجلد بولاية غرب كردفان قوة جديدة لحماية المدنيين وفرض هيبة الدولة بعد انتشار التفلتات الأمنية في المدينة. وتعهد يوسف جابر قائد منطقة المجلد العسكري بحماية السوق والمدنيين، وهدد المتفلتين بالاعتقال والإرسال إلى سجن دقريس في نيالا. وقال إن عدد القوات سيرتفع حتى يوم الخميس إلى 150 جنديا. وأضاف في هذا الخصوص:
10: وإن شاء الله نحن من تاريخ هذا اليوم 10 نحمي كل تاجر وكل من في السوق هذا بقوتنا هذا. نحن قولنا القوة لحماية السوق حاليا وحماية المدنيين كلهم.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى دولة الفاتيكان عبر مطار بورسودان الدولي في زيارة رسمية يلتقي خلالها باب الفاتيكان، ويجري رئيس الوزراء خلال الزيارة مباحثات تتناول قضايا السلام والسلم الاجتماعي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم و
11: أظن أننا قربنا. شايفين النار هناك؟ شايف معي؟
12: أنا عيوني وصلت مرحلة الطشاش من التحمل الهاك، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
11: خلاص يا أخ، خلاص قربنا يا أخ، قربنا. أنا خايف الشافعي ده يصحى يسوي

0: ان شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
1: الله كريم علينا. نصل ما نمر مني بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: علي علي ما ما تا علي ما تا
1: هون هون هون بسم الله يا هون مالك الحلمة طلعت ليك في راسك ولا شو ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم وبكره لما تصبح حيقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه الاقي اصحابي اقول له شنو اشرح له كيف انه ما في مدرسه اذا الحادث ما وقفت
1: الحمد لله اذا الحادث استمرت اكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا اخي ده بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار ايواء ومنازلين والله اعلم الله اعلم تنتهي متين وتقف كيف
0: يعني اسمع نحن لازم نشوف طرق اسعافيه لموضوع القرايه ده هي اسمعني انا جاتني فكره هوي هوي
1: يا اخي
0: انت نمت ولا يا اخي
1: يا اخي انا نمت يا اخي يا اخي انا تعبان من المشي احنا مشينا المشي انت عارف احنا مشينا كابتين تعبان يا اخي من المشي كده الصباح احكي لي
0: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسنه
1: طيب احكي
0: اسمع انا انا انا انا حجمع كل الناس في المنطقه دي نشوف البدري يدرس منهم ونعمل فصول صباح ومساء انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان
1: كويس فكره جميله وتصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها اسمعني اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيهم الفاتن الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط وبلدنا اللي اتظلموا يسوي الحرب والنجوم يكونوا مستندين في التعليم فاهم فاهمني
1: يا خلي صبحنا على خير
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بنى تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة. وينعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة يكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفرص إجابة سريعة، تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تدعم معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
2: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار خرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد عودا الى الوراء وليس سنوات فاض. بدي اتكلم برضو عن تاثير اغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لانه الاثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع استفاده من العالم جوا، في التجاره وارتفاع تكلفه الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الامداد السريع والمساعدات الانسانيه تعقيدا لعمليه الاغاثه وزياده كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه، خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في وزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج الحديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقد قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
2: من الفرص الكبيرة التي فقدت إن السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية، النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتمة في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
2: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه كويشن ماسك. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني، أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. و نحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة، الآن فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
3: حان من دارفور، الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. سلام سلام دارفور، سلام سلام. الحان من دارفور، برنامج التعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور، نسمع ونحكي عن التاريخ.
4: دارفور أيام زمان، الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
3: الحان من دارفور، ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيل والسيرة، الحدايين، البشاني. الحان من دارفور.
4: سلام سلام دارفور، سلام. كونوا معانا في الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم، كل أسبوع. الحان من دارفور من هنا من أرض دارفور لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
5: ألحان. أهلا بكم مستمعين الكرام، هذه الحلقة في ألحان من دارفور، ألحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد أنه يعني الإنسان في حياته يعني وفي تعامل مع الأرض يعني جزء من مكوناته الثقافية أدوات الزراعة، سواء كان الكدنكة والجبراكة أو الجلموية والجراية أو يعني مجموعة هذه المسميات. والزراعة بتعتبر هي يعني صمام الأمان لحياة الناس في دارفور، ومجتمع دارفور في الغالبية العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعية، ومجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواجير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها إخوانا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت ومجرد الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي.

نواصل مستمعين الكرام حديثنا، ونواصل أيضا برنامجنا ألحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتيري، ما في زور ما بيزرع. عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجوافة في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. يا إخواننا خيرات الأرض في دارفور، والأرض في دارفور يعني من الأخصب الأراضي، من أخصب الأراضي الزراعية في السودان، هي بعض الأراضي ومعظم الأراضي الموجودة في إقليم دارفور، وهي أراضي بكر وأراضي منتجة وأراضي فيها محاصيل أو أراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي أو الناتج الاقتصادي للبلد. مرة ثانية نسمع علينا أغنية أيضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن يخوان العمل الجماعي عنده قيمته. عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر. عشان كده بيغنوا للنفير، وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم، يعني هم أكثر الناس يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا اخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبحوا الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالذبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك ان شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلامة وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 10 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة الكيلي في النيل الأزرق، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على منطقة خور الحسن في محافظة الكرمك. مقتل 15 مدنيا في جنوب كردفان، وتحالف تأسيس اتهم الجيش، وسقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية في هجوم بمسيرة على بئر بالطينة. هدوء حذر في قريضة بعد اشتباكات قبلية أدت لمقتل 12 شخصا وحملة لإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين بعد اعتقال لمدة عام كامل. جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا بدعوة من السودان، ومنظمات غير حكومية تطالب بنشر فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة أن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة لها تمكنت أمس من استعادة منطقة الكيلي التي تبعد 30 كيلومترا عن مدينة الكرمك بعد أسبوعين من سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على المنطقة. وقالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة في بيان لها أنها كبدت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق في هذا الخصوص:
1: تشرف القوات الشعب المسلحة بالانتصارات الكبيرة جدا بالنسبة لإقليم النيل الأزرق، خاصة منطقة مملكة الكيلي التاريخية. حقيقة نحن يعني دي يعني كان حاجة فينا أصل جد صدور الناس بالانتصار الكبير بالنسبة لقواتنا الشعب المسلحة.
0: وفي المقابل أعلنت الحركة الشعبية الشمال يوم الجمعة أنها سيطرت على مناطق خور الحسن ودوكان وكرن كرن، معلنة عزمها على التقدم نحو مناطق أخرى في الإقليم. وأضاف جنود في الحركة الشعبية في هذا الخصوص:
2: نحن في منطقة خور الحسن تم تحريره بالكامل، ومنطقة دوكان أي زول الموجود في مناطق حول البوكوري ومناطق الفيو العدو نحن متقدمين لأي منطقة قريبة لنا.
0: اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة باستهداف شاحنة مدنية كانت على الطريق من قرية خمي إلى أبو زبد بجنوب كردفان بمسيرة أمس، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا. وقال علاء نجد الناطق باسم تحالف تأسيس في بيان إن الشاحنة كانت تقل 37 شخصا، مشيرا إلى سقوط عدد من الجرحى. أعلن مجلس غرف طوارئ محلية الطينة بولاية الشمال دارفور عن سقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية جراء الاستهداف بمسيرة لبئر أندر في الطينة مساء الجمعة. وأوضحت الغرفة أن القصف تسبب أيضا في خروج البئر الذي يعد المصدر الوحيد للمياه في المنطقة عن الخدمة، ما ينذر بأزمة مياه خانقة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 15,000 شخص في محلية أمبرو بشمال دارفور سيستفيدون من مساعدات إنسانية قدمتها اليونيسيف تشمل الصحة والتغذية والمياه وإصحاح البيئة. وأوضح المكتب أن معدلات سوء التغذية في أمبرو تجاوزت حدود الطوارئ وسط انعدام حاد للأمن الغذائي، مبينا أن استمرار انعدام الأمن ونشاط الطائرات المسيرة يعرقلان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في شمال دارفور. كشف مواطنون من قريضة بجنوب دارفور عن هدوء حذر تشهده المنطقة بعد اشتباكات قبلية دامية منذ الخميس أدت إلى مقتل 12 شخصا من جميع الأطراف. وقال المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا إن الاشتباكات أدت إلى إحراق عشرات المنازل في أحد أحياء قريضة الطرفية. وأوضح أن تدخل قيادات الإدارة الأهلية للأطراف أدى إلى هدوء نسبي وفتح جزئي للسوق بعد إقلاق استمر ليومين. وأضاف المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بلو هناك قاموا حرقوا الحلة والناس مرقوا وبعدك قاموا شاكوا لهم ميتين مننا اثنين وتسعة مجورين ومنهم قتلوا 10. في وفد جانا من برام ومن نيالة برضه جاء وفدي ومن دين برضه في جاء وفدي ووقفوا المشاكل انتظموا طبعا ديل هاكم انتظموا وديل برضه انتظموا.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيل دون بيت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دابنغا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكيد من سلامة موظفيها. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالطبع لن تقلص اليونيسف نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال، ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا.
5: But it's not stopping our activities.
0: وفي ذات السياق نبه شيلدون بيت إلى تزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم مع استمرار الحرب للعام الرابع. وأوضح ممثل اليونيسيف أن المنظمة تعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تعمل اليونيسف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم ولم شملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.
0: انطلقت أمس السبت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين المعتقل منذ أكثر من عام على يد القوات المسلحة. وأوضحت الحملة في بيان أنها تسعى إلى تسليط الضوء على قضية محمد عز الدين، كما تهدف إلى ممارسة ضغط سلمي ومنظم لأجل إعلاء قيم الحقوق والحرية والعدالة عبر الوسائل القانونية والإعلامية والحقوقية من أجل الإفراج الفوري عنه. كشفت مصادر مطلعة عن انعقاد اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ومالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بوساطة من الرئيس الجيبوتي، وأن عقد الاجتماع على هامش مشاركة الوفود في تنصيب الرئيس الجيبوتي. يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية اليوم الأحد بشأن السودان. ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بناء على طلب تقدمت به حكومة السودان إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة الهجمات التي وقعت مؤخرا على السودان. طالب المشاركون في منتدى مشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة العادية 87 للجنة الإفريقية المنعقدة في بانجول في الفترة من 7 إلى 9 شهر 5 2026 اللجنة الإفريقية باعتماد يدعم جهود تشاد وبنين وموريتانيا وغينيا بيساو في المطالبة بأن يقدم السودان ردا كافيا على طلبهم للتوضيح بشأن استخدام أسلحة كيميائية. كما طالبوا بأن يشمل القرار مطالبة الحكومة بنشر نتائج اللجنة الوطنية التي شكلتها في يوليو من العام الماضي دون تأخير، كما طالبوا بالسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنشر فرق فنية في البلاد لإجراء التحقيقات. رهن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور القبول بالسلام ووقف إطلاق النار بخروج الدعم السريع من المدنيين والتجمع في أماكن محددة وإعادة جميع المختطفين وعدم السماح للإمارات بالهبوط في المطارات. وقال خلال مخاطبته حشدا في الخرطوم بوجود وفد برلماني فرنسي إنهم يرفضون التنازل عن العدالة مقابل السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
6: نحن دارين سلام وقفة إطلاق النار الليلة ده إذا مصحوب بالآتي نحن دارين ميليشيات الدعم السريع يطلع برا يخلي المدن ديل فاضية عشان أهله يعودوا لأنه ما الدعم السريع أو المدن ديل ما بقت فاضية إلا بعد دخول الدعم.
0: من جانبه قال دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن هناك شعورا زائفا بنهاية الحرب لأن الخرطوم وعددا من المدن باتت خارج سيطرة قوات الدعم السريع، وأكد أن الحرب لن تنتهي إلا بتحرير آخر شبر من أراضي السودان، واتهم المجتمع الدولي بالتواطؤ في الجرائم التي جرت في الفاشر، وشدد على عدم الإفلات من العقاب مبينا أن التسامح مع المجرمين تشجيع على الجريمة. وأضاف في هذا الشأن:
7: حدثت مآسي كبيرة في جنوب السودان وذهب الناس من غير حساب. تكررت ذات المآسي في جبال النوبة من غير حساب. حدثت العبادة الجماعية قبل 20 عاما في دارفور وذهب الناس من غير حساب. طبيعي جدا أنه من أمن العقاب أساء الأدب.
0: أعلنت الحركة الشعبية الشمال عن تمرد مجموعة من قواتها على خلفية صراع قبلي، واتهمت الحركة المجموعة بقتل جندي ومواطن من نفس المجموعة بسبب رفضهم الانضمام إلى مجموعة مسلحة تنشط في المناطق الجبلية. وأدت الصراعات القبلية إلى نزوح عدد كبير من السكان في كاودا، وأشار النازحون إلى أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية جراء انعدام المياه. وأضافت النازحة في هذا الخصوص:
8: جرينا من حرب لقون هناك في كاودة وياهو تشردنا جينا قاعدين تحت الأشجار بلا مأوى بلا موية أوضاعنا صعب مرة، وسبب خلانا إحنا جرينا قاعدين يحرقوا لنا البيوت وكلو طلقة صادقة بضربك وفي إيال فقدنا بسبب موية ما لقينا موية نسقوه ما تدان في شارع أثناء إحنا جارين.
0: أعلنت الكوادر التمريضية في مستشفى عطبرة الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من أمس السبت إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وطالبت الكوادر بصرف الاستحقاقات المالية المتأخرة ومستحقات الأعياد وتحسين بيئة العمل. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تأييدها قرار معلمي المرحلة الثانوية بالولاية الشمالية بتنفيذ الإضراب المفتوح اعتبارا من غد الأحد حتى الخميس المقبل، ودعت اللجنة جميع معلمي الولاية الشمالية إلى الالتزام الكامل بالإضراب المعلن، كما طالبت السلطات الحكومية بعدم ممارسة أي ضغوط أو تهديدات ضد المعلمين. رحلت لجنة الأمل للعودة الطوعية اليوم عبر طائرة سودانير من مصر دفعة جديدة قوامها 24 من المحبوسين السودانيين لمخالفة قوانين الإقامة. ومن جهة أخرى وصل الفوج الثالث من العائدين من ليبيا أمس عبر مطار بورت سودان وعددهم 162 مواطنا، فيما تبقت 3 رحلات سيتم تفويجها خلال أيام الجمعة والسبت والأحد. وأضاف أحد العائدين في هذا الخصوص:
9: كنت في طرابلس وكتر خير ناس طرابلس مواطنين طرابلس وحكومة طرابلس وكتر خير القنصلية بتاعت السودان ما قصروا فينا السفارة السودانية. آخر مرحلة يعني هو وقف معي وقدم لي عمل الخير لحد.
0: من جهة أخرى فوجت ولاية البحر الأحمر 600 من النازحين العائدين من الولاية إلى الخرطوم والولايات الآمنة اليوم على متن 10 حافلات. حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين من تدهور أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر في ظل نقص حاد في التمويل يهدد بتوقف برامج المساعدات الإنسانية خلال الأسابيع المقبلة. وأشارت المتحدثة باسم المفوضية في مصر كريستين بشاي إلى انخفاض نصيب الأسرة من الدعم الشهري من $11 إلى $4 فقط، مشيرة إلى أن برنامج المساعدات النقدية لم يحصل سوى على 2% من التمويل المطلوب. دشنت مدينة المجلد بولاية غرب كردفان قوة جديدة لحماية المدنيين وفرض هيبة الدولة بعد انتشار التفلتات الأمنية في المدينة، وتعهد يوسف جابر قائد منطقة المجلد العسكري بحماية السوق والمدنيين، وهدد المتفلتين بالاعتقال والإرسال إلى سجن داغريس في نيالا، وقال إن عدد القوات سيرتفع حتى يوم الخميس إلى 150 جنديا. وأضاف في هذا الخصوص:
10: وإن شاء الله نحن من تاريخ هذا اليوم 10 نحمي كل تاجر وكل من في السوق هذا بقوتنا هذا. نحن قوّلنا القوة لحماية السوق حاليا وحماية المدنيين كلهم.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى دولة الفاتيكان عبر مطار بورسودان الدولي في زيارة رسمية يلتقي خلالها باب الفاتيكان، ويجري رئيس الوزراء خلال الزيارة مباحثات تتناول قضايا السلام والسلم الاجتماعي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم. و
11: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل، يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار، يعني بتظهر خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل، يعني فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجه دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجه دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخذ الاجراءات القانونيه، ما نسمح لاي زول جاني يرتكب لنا جريمه ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كانه حصلت حاجه.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حاله انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءله دي طبعا دي المحاسبه بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الاجراءات وما وصلت الجهات العدليه، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه انت عارف انك انت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وانت بتواصل في نفسياتك دي. يعني فعشان كده إذا احنا وصلنا لمرحلة انه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبين الموجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني احنا ما قاعدين نصل، يعني فقط احنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم انه ده حق وإنه الناس لازم تصل. يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل. يعني
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
5: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار في عالم موسيقي ظل لسنوات طويلة جدا محاط بالتصورات الجاهزة والقيود الاجتماعية. اختارت رابرات سودانيات إن يعبرن عن أنفسهن بحثا عن مساحة آمنة بالنسبة لهن، ولم يكن الراب مجرد إيقاع سريع بل وسيلة للمواجهة وتحويل الخوف والأسئلة المؤجلة إلى كلمات وإيقاعات، ولحكي تجارب شخصية وجماعية عن الجسد والهوية والحرية والحرب والعيش اليومي في بلد بتتبدل ملامحه تحت وطأة العنف وبتتغلص فيه مساحات التعبير يوما بعد يوم.

0: تجربة الراب النسائي في السودان لا تزال محدودة العدد، لكن كل صوت يظهر في هذا المجال بيحمل معه تحديات مضاعفة من نظرة المجتمع إلى صعوبة إيجاد أماكن آمنة للتسجيل وصولا إلى الانتقادات والمضايقات. ومع ذلك بتصير فتيات على اقتحام هذه المساحة داخل السودان وخارجه، واضعات الراب في قلب نقاش أوسع حول حق النساء في التعبير واختيار أدواتهن الفنية دون وصاية. هل نجح مغنيات الراب في طرح قضايا النساء؟ موضوع حلقة اليوم من دبنج راب. استطلعنا عدد من المستمعين، نتابع.
1: أحمد مكي، بالنسبة لسؤالك، هو ممكن تقول إنه هم وإحنا عندنا ثقافة الراب دي، وأنا واحد من الناس اللي هو أنا ضعيف في حتة الراب شديد، والسودانيز كلتشرال عموما يعني كده حتة الراب دي أنا أكسبتبل بالنسبة لهم شديد. فممكن نقول إنه هو في سودانيز فيميل رابرز أنا بعرفهم كده من بعيد، يعني ما بالنيمز، لكن ممكن نقول إنهم قدروا يوصلوا سمها يعني ممكن أقول بنسبة 10%، بس دي القدر يوصلوا بها. هم محتاجين يظهروا أكتر ومحتاجين فيميل رابرز أكتر ويظهر، يعني يعني لو قارنا بالرابرز السودانيز الميل معروفين، السوداني السودانيز فيميل رابرز ما معروفين شديد. يعني أنا كأحمد ما بعرفهم كده إنه دي فلانة، حتى ما بالأسماء بعرف إن دي رابرز بس، لكن بالأسماء لا. فهم محتاجين يشتغلوا على روحهم أكثر، مع إنهم عندهم شغل والله ما شاء الله تبارك الله. أنا مبارح وقبلها بفترة برضو سمعت أغاني ليهم، فعندهم أغاني زابطة وعندهم كيسز بيقدموها زابطة شديد، بس محتاجين إنه يعملوا بروموشن ويعملوا إعلان لروحهم أكثر ويظهروا أكثر عشان يعني الكيس حقتهم تتعرف، وعشان يتعرف انه اصلا احنا عندنا فيميل رابر في في في في في اللي هو ستريت فايت حقت الراب. هي في انا دي اول مره اشوف انه اصلا عندنا فيميل رابرز، كانت شفتها في يوتيوب زي باتل كده بين المصريين والسودانيين، فدي كانت يعني اول مره اعرف انه احنا اصلا عندنا فيميل رابرز الحاجه دي ريسنتلي. ف وي كان سي انه محتاجين يشتغلوا على روحهم اكتر. يعني ربنا فن ورساله من الشارع للناس، كل حاجة بانجا بتفتح المايك للشباب.
2: ما قدروا يوصلوا تقريبا، نظرا لانه اول شيء في الساحه ما كتار، وتاني حاجه الاولاد يعني ظاهرين اكثر، بالذات في فتره ما بعد الحرب وصلوا قضايا كثيره عن طريق الراب. ربنا فن ورساله من الشارع للناس، كل حاجه بانجا بتفتح المايك للشباب.
3: Okay, first of all, ممكن أقول إنه I will go for my nickname Milan. تمام. تاني حاجة، عامة كسينا السوداني مفترض إنه الناس to work out أكتر في تشتغل في موضوع البيتس، إنه تعمل alternative beats، تشوف مثلا زي ناس إيرل تا الديني versus فيها storytelling، الديني versus اديني ألبوم، ما تعمل لي مثلا سينجل، اديني ألبوم كاملة فكرته كده وكده وكده وكده، بيحكي كده وكده وكده كده، الريفرنس بتاعته كده وكده وكده، لكن ما لي تعمل لي دريل وتجي أمان تغني لي أغنية، تعمل لي نفس الفيرس كوبي كورس فيرس كوبي تاني وتقول لي دي قضية أنا بحاول أحل فيها. That's all. Thank you.

0: حروفه في الكراس.
1: السلام عليكم، انا حنين عبد الكريم. عموما وجود النساء في الحته دي بالذات الراب باعتباره مثلا مساحه عنيفه واوريدي في نبس كتير لتمثيل النساء فيه، بعتقد انه اي واحده بغض النظر عن انها هي عكست قضايا النساء او لا، وجودها في حد ذاته هو انعكاس للقضايا، انه رغم العنف رغم الصعاب رغم البيئة مثلا تكون ما مرحبة، هم قدروا يعني يخلقوا لنفسهم وجود في الراب، وبشجعهم جدا من هذا المنطلق. يعني بقول انه ما مهم انه الناس من بداياتها لحد نهاياتها تكون متبنية بس القضايا، لكن طبعا محبز انه بما انك انت موجودة في تمثيل في حتة عنيفة في حتة اصلا بتمارس العنف على النساء، فبتكون حاجة داعمة جدا انه في زملاء انت اذا وجهت اي رسالة عنيفة او الفاظ او whatever حيكون في دسات وحيكون في ردود وحيكون في نوعا ما احساس الخطر بيخلي الناس تعمل حسابها اتجاه الرسائل اللي هي بتقولها. فبس
2: فنوا رسالة من الشارع للناس، كل حاجة بانجا بتفتح المايك للشباب.
3: عموما في الرسالة اول في نساء قدروا يعبروا بطريقة مباشرة وفي نساء ما قدروا يعبروا بطريقة مباشرة. يعني مثلا في حالين يعني بيكون مسكوا الموضوع لكن اتجهوا انه يغيروه شوية، في جزء منهم مشوا وجهوا الرسالة طوالي مباشرة فقدروا يعبروا الرأي، لكن المجتمع ما قدم اهتمامه. يعني انا مثلا بكون سمعت لي لواحدة وما عرفت اسمها ما اشتهرت، يعني في نفس الوقت كلماتها بتكون معبر اكتر من رابز رجال مشهورين، فدي الحياة اللي يمكن ما خلتهم يعبروا اكتر.
2: من الشارع للناس، كل حاجة بانجا بتفتح المايك للشباب.
4: ما أحس أنه قدر يوصل أو قدر ينافس أصلا، لأنه السين كله عبارة عن شباب وداخلين بطريقة دفشة شديد، فلما تجي واحدة تنافس معهم حتى في الإطار العادي ما بس كصوت نسائي هم ما بيدوها فرصة، أو هي لازم تصل للمستوى حقهم. هو ماخدينه بطريقة رديئة، يعني هي مثلا لازم تقول ألفاظ أو لازم تدي إيحاءات بطريقة أخرى، ف الحاجة دي لما تجي واحدة تعملها بيقوم يقول انه هي ما عندها حياة. وقبل كده يعني في واحدة معروفة عندنا دخلت بالطريقة دي، فهم قاموا زي انعزلوا عنها وبيقوا ما مدخلينها معاهم بحيث انه هي لا بتتلفظ ولسانها طويل ودي ما بتناس وهكذا. فما اتوقع ان هم بيدوا فرصة، يعني حتى اللي بتجي بحياتها ما بيدوها فرصة، شايفين انه هي كلامها فارغ وما ما ما بتنافس معنا، لانه الراب لازم يكون قوي، فهو لو كان قوي بالطريقة الوقحة فهو ما بيناسب النساء. فطيب الحاجة دي عملت صراع، فانا لو عايزة انافس كرابر انا هعمل شنو؟ هتجه لمنو ومنو هيعلمني؟ بس ده رأيي.

0: المرأة هي أكبر مربية للرجل، فهي تعلمه الفضائل الجميلة وأداب السلوك ورقة الشعور. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 10 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة الكيلي في النيل الأزرق، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على منطقة خور الحسن في محافظة الكرمك. مقتل 15 مدنيا في جنوب كردفان، وتحالف تأسيس يتهم الجيش، وسقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية في هجوم بمسيرة على بئر بالطينة. هدوء حذر في قريضة بعد اشتباكات قبلية أدت لمقتل 12 شخصا وحملة لإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين بعد اعتقال لمدة عام كامل. جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا بدعوة من السودان ومنظمات غير حكومية تطالب بنشر فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة أن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة لها تمكنت أمس من استعادة منطقة الكيلي التي تبعد 30 كيلومترا عن مدينة الكرمك بعد أسبوعين من سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على المنطقة. وقالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة في بيان لها أنها كبدت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق في هذا الخصوص:
1: تشرف القوات الشعب المسلح بالانتصارات الكبيرة جدا بالنسبة لإقليم النيل الأزرق، خاصة منطقة مملكة الكيلي التاريخية. حقيقة نحن يعني دي يعني كان حاجة فينا أصلي جد صدور الناس بالانتصار الكبير بالنسبة لقواتنا الشعب المسلح.
0: وفي المقابل أعلنت الحركة الشعبية الشمال يوم الجمعة أنها سيطرت على مناطق خور الحسن ودوكان وكرن كرن، معلنة عزمها على التقدم نحو مناطق أخرى في الإقليم. وأضاف جنود في الحركة الشعبية في هذا الخصوص:
2: نحن في منطقة خور الحسن تم تحريره بالكامل، ومنطقة دوكان أي زول الموجود في مناطق حول البوكوري ومناطق الفيو العدو نحن متقدمين لأي منطقة قريبة لنا.
0: اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة باستهداف شاحنة مدنية كانت على الطريق من قرية خمي إلى أبو زبد بجنوب كردفان بمسيرة أمس، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا. وقال علاء نجد الناطق باسم تحالف تأسيس في بيان إن الشاحنة كانت تقل 37 شخصا، مشيرا إلى سقوط عدد من الجرحى. أعلن مجلس غرف طوارئ محلية الطينة بولاية الشمال دارفور عن سقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية جراء الاستهداف بمسيرة لبئر أندر في الطينة مساء الجمعة. وأوضحت الغرفة أن القصف تسبب أيضا في خروج البئر الذي يعد المصدر الوحيد للمياه في المنطقة عن الخدمة، ما ينذر بأزمة مياه خانقة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 15,000 شخص في محلية أمبرو بشمال دارفور سيستفيدون من مساعدات إنسانية قدمتها اليونيسيف تشمل الصحة والتغذية والمياه وإصحاح البيئة. وأوضح المكتب أن معدلات سوء التغذية في أمبرو تجاوزت حدود الطوارئ وسط انعدام حاد للأمن الغذائي، مبينا أن استمرار انعدام الأمن ونشاط الطائرات المسيرة يعرقلان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في شمال دارفور. كشف مواطنون من قريضة بجنوب دارفور عن هدوء حذر تشهده المنطقة بعد اشتباكات قبلية دامية منذ الخميس أدت إلى مقتل 12 شخصا من جميع الأطراف. وقال المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا إن الاشتباكات أدت إلى إحراق عشرات المنازل في أحد أحياء قريضة الطرفية. وأوضح أن تدخل قيادات الإدارة الأهلية للأطراف أدى إلى هدوء نسبي وفتح جزئي للسوق بعد إقلاق استمر ليومين. وأضاف المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بعد هناك قاموا خرجوا الحلة والناس مرقوا وبعدك قاموا شاكلوا ميتين مننا اثنين وتسعة مجورين ومنهم قتلوا 10. في وفد جانا من برام ومن نيالا برضه جاء وفدي ومن دين برضه في جاء وفدي ووقفوا المشاكل انتظموا طبعا ديلي هاكم انتظموا وديلك برضه انتظموا.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيل دون بيت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دابنغا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكيد من سلامة موظفيها. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالطبع لن تقلص اليونيسف نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال، ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا.
5: But it's not stopping our activities.
0: وفي ذات السياق نبه شيلدون بيت إلى تزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم مع استمرار الحرب للعام الرابع. وأوضح ممثل اليونيسيف أن المنظمة تعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تعمل اليونيسف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم ولم شملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.
0: انطلقت أمس السبت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين المعتقل منذ أكثر من عام على يد القوات المسلحة. وأوضحت الحملة في بيان أنها تسعى إلى تسليط الضوء على قضية محمد عز الدين، كما تهدف إلى ممارسة ضغط سلمي ومنظم لأجل إعلاء قيم الحقوق والحرية والعدالة عبر الوسائل القانونية والإعلامية والحقوقية من أجل الإفراج الفوري عنه. كشفت مصادر مطلعة عن انعقاد اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ومالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بوساطة من الرئيس الجيبوتي، وانعقد الاجتماع على هامش مشاركة الوفود في تنصيب الرئيس الجيبوتي. يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية اليوم الأحد بشأن السودان. ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بناء على طلب تقدمت به حكومة السودان إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة الهجمات التي وقعت مؤخرا على السودان. طالب المشاركون في منتدى مشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة العادية 87 للجنة الإفريقية المنعقدة في بانجول في الفترة من 7 إلى 9 شهر 5 2026 اللجنة الإفريقية باعتماد يدعم جهود تشاد وبنين وموريتانيا وغينيا بيساو في المطالبة بأن يقدم السودان ردا كافيا على طلبهم للتوضيح بشأن استخدام أسلحة كيميائية. كما طالبوا بأن يشمل القرار مطالبة الحكومة بنشر نتائج اللجنة الوطنية التي شكلتها في يوليو من العام الماضي دون تأخير، كما طالبوا بالسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنشر فرق فنية في البلاد لإجراء التحقيقات. رهن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور القبول بالسلام ووقف إطلاق النار بخروج الدعم السريع من المدنيين والتجمع في أماكن محددة وإعادة جميع المختطفين وعدم السماح للإمارات بالهبوط في المطارات. وقال خلال مخاطبته حشدا في الخرطوم بوجود وفد برلماني فرنسي إنهم يرفضون التنازل عن العدالة مقابل السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الحمد لله نحن دارين سلام وقفة إطلاق النار الليلة ده إذا مصحوب بالآتي نحن دارين ميليشيات الدعم السريع يطلع برا يخلي المدن ديل فاضية عشان أهله يعودوا لأنه ما الدعم السريع أو المدن ديل ما بقت فاضية إلا بعد دخول الدعم.
0: من جانبه قال دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن هناك شعورا زائفا بنهاية الحرب لأن الخرطوم وعددا من المدن باتت خارج سيطرة قوات الدعم السريع وأكد أن الحرب لن تنتهي إلا بتحرير آخر شبر من أراضي السودان واتهم المجتمع الدولي بالتواطؤ في الجرائم التي جرت في الفاشر وشدد على عدم الإفلات من العقاب مبينا أن التسامح مع المجرمين تشجيع على الجريمة وأضاف في هذا الشأن
7: حدثت مآسي كبيرة في جنوب السودان وذهب الناس من غير حساب تكررت ذات المآسي في جبال النوبة من غير حساب حدثت العبادة الجماعية قبل 20 عاما في دارفور وذهب الناس من غير حساب طبيعي جدا أنه من أمن العقاب أساء الأدب.
0: أعلنت الحركة الشعبية الشمال عن تمرد مجموعة من قواتها على خلفية صراع قبلي واتهمت الحركة المجموعة بقتل جندي ومواطن من نفس المجموعة بسبب رفضهما الانضمام إلى مجموعة مسلحة تنشط في المناطق الجبلية وأدت الصراعات القبلية إلى نزوح عدد كبير من السكان في كاودا وأشار النازحون إلى أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية جراء انعدام المياه وأضافت النازحة في هذا الخصوص
8: جرينا من حرب لقونا هناك في قودة وياهو تشردنا جينا قاعدين تحت الأشجار بلا مأوى بلا موية أوضاعنا صعب مرة وسبب خلانا إحنا جرينا قاعدين يحرقوا لنا البيوت لو طلقة صادقة بضربك وفي إيال فقدنا بسبب موية ما لقينا ما لقينا موية نسقوه ما تدرنا في شارع أثناء إحنا جارين.
0: أعلنت الكوادر التمريضية في مستشفى عطبرة الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من أمس السبت إلى حين الاستجابة لمطالبهم وطالبت الكوادر بصرف الاستحقاقات المالية المتأخرة ومستحقات الأعياد وتحسين بيئة العمل. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تأييدها قرار معلمي المرحلة الثانوية بالولاية الشمالية بتنفيذ الإضراب المفتوح اعتبارا من غد الأحد حتى الخميس المقبل ودعت اللجنة جميع معلمي الولاية الشمالية إلى الالتزام الكامل بالإضراب المعلن كما طالبت السلطات الحكومية بعدم ممارسة أي ضغوط أو تهديدات ضد المعلمين. رحلت لجنة الأمل للعودة الطوعية اليوم عبر طائرة سودانير من مصر دفعة جديدة قوامها 24 من المحبوسين السودانيين لمخالفة قوانين الإقامة ومن جهة أخرى وصل الفوج الثالث من العائدين من ليبيا أمس عبر مطار بورت سودان وعددهم 162 مواطنا فيما تبقت 3 رحلات سيتم تفويجها خلال أيام الجمعة والسبت والأحد وأضاف أحد العائدين في هذا الخصوص
9: كنت في طرابلس وكتر خير ناس طرابلس مواطنين طرابلس وحكومة طرابلس وكتر خير القنصلية بتاعت السودان ما قصروا فينا السفارة السودانية آخر مرحلة يعني هو وقف معي وقدم لي عمل الخير لحد.
0: من جهة أخرى فوجت ولاية البحر الأحمر 600 من النازحين العائدين من الولاية إلى الخرطوم والولايات الآمنة اليوم على متن 10 حافلات. حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين من تدهور أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر في ظل نقص حاد في التمويل يهدد بتوقف برامج المساعدات الإنسانية خلال الأسابيع المقبلة وأشارت المتحدثة باسم المفوضية في مصر كريستين بشاي إلى انخفاض نصيب الأسرة من الدعم الشهري من $11 إلى $4 فقط مشيرة إلى أن برنامج المساعدات النقدية لم يحصل سوى على 2% من التمويل المطلوب. دشنت مدينة المجلد بولاية غرب كردفان قوة جديدة لحماية المدنيين وفرض هيبة الدولة بعد انتشار التفلتات الأمنية في المدينة وتعهد يوسف جابر قائد منطقة المجلد العسكرية بحماية السوق والمدنيين وهدد المتفلتين بالاعتقال والإرسال إلى سجن دقريس في نيالا وقال إن عدد القوات سيرتفع حتى يوم الخميس إلى 150 جنديا. وأضاف في هذا الخصوص:
10: وإن شاء الله نحن من تاريخ هذا اليوم 10 نحمي كل تاجر وكل من في السوق هذا بقوتنا. هذا نحن قوّلنا القوة لحماية السوق حاليا وحماية المدنيين كلهم.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى دولة الفاتيكان عبر مطار بور السودان الدولي في زيارة رسمية يلتقي خلالها باب الفاتيكان. ويجري رئيس الوزراء خلال الزيارة مباحثات تتناول قضايا السلام والسلم الاجتماعي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا. شكرا لمتابعتكم.

0: de بنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملة المنازل من جانب، لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية. وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني، ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف والبحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دبنجا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاتها وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية، وبرضه نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة طرية إبراهيم الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. بنرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذ عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي، أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة النقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
2: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأن النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينها. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر، وعطبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهم، وانتخب عوضية كوكو هي رئيس ليهم لأن أنا أمهم الما بنساهم الما بتفقدهم. فعشان كده دارين ننظم نساءنا في الولايات وبرا الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن داري 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بقعدها في محل ستات الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيروا قروش يمشروا لقيداتهم. ستات الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على شراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده إحنا عملنا النقابة دي، نحمي نساءنا، ندربهم من جديد. أنا عملت قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن هسه النقابة دي ما في دول تاني بحلها علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم ونخلوهم يشتغلوا ونوريهم إحنا في كل الولايات تاني زحمة شاي زي زمان ما في، ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر. كفاية بناتنا اللي اشتغلوا الشاي، أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارات كهرباء، السيارات كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة. ده اللي عملناه ونحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون

0: دكتور صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى ذول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف، والهدف اللمة تحت الولايات كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع نفهمهم بدون قوانين يمشوا بيها، عشان ما تكون زي المرة اللي فاتت حكاية جايتنا إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم قلب صحي علاجي، يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحصهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة، يعني نشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده شيء نحن اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسنا عندنا ولايات بتفتح بنور عليه إن شاء الله. السلام عليكم، وما كن عوضية محمود كوكو.
1: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة.
2: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بداياتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحن دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة، وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النقابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النقابة أفضل نوعا ما من الهناء، وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نقابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان، وخاصة حق العمل عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب، الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إنه العامل المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف، يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف. فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة، للجماعة صوت، وصوت قوي، وصوت مدافع، وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب، أو النقابة هي جسم مطالبي. ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد إلا عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف، والأهداف السامية جدا لإنشاء نقابة العاملات بالمنازل. فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان، أو بيئة العمل، البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني قامت بنقابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النقابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة وبالمهنة قانونياً.
1: وبنرحب بمستمعي راديو دمنجا الاعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، انت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديده باقامه النقابه خاصه ببائعات الشاي واخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
3: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب، كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة لنقابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نقابة بائعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النقابي الداخلي رغم ظروف الحرب القاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نقابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النقابية السودانية. في النطاق النظري تقول بعض النظريات النقابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نقابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النقابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النقابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نقابة السك الحديد، وهنا في نقابة بايعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النقابة وإعادتها حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النقابية السودانية. فالحركة النقابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي، وهو إرث أعتقد أن نقابة بايعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نقابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هناك تيار في الحركة النقابية العالمية طرح ما يسمى بالنقابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النقابية وغير النقابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل وللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الارشادات الصحيه المتعلقه بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر، لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضو بيكون في ألم في عضلة في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل إنها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللثة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، نحن كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكد نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان أنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
1: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب أن نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 10 شهر 5 لسنة 2026. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة الكيلي في النيل الأزرق بعد أيام من سيطرة الدعم السريع والحركة الشعبية عليها. الحركة الشعبية بقيادة الحلو تعلن السيطرة على مناطق خور الحسن ودوكان وكرنكرن في النيل الأزرق. اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء الإثيوبي ومالك عقار في جيبوتي بوساطة من رئيس جيبوتي. الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأحد بشأن السودان. استمرار التوترات في قريضة بجنوب دارفور بعد مقتل 12 شخصا وحرق عشرات المنازل في اشتباكات قبلية. تحالف تأسيس يتهم الجيش بقصف شاحنة مدنية في جنوب كردفان أمس السبت ما أدى لمقتل 15 شخصا. مجلس غرف طوارئ محلية الطينة يكشف عن سقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية في استهداف لبئر أندرو بشمال دارفور. الحركة الشعبية بقيادة الحلو تدين مقتل جندي ومواطن بسبب رفضهما الانضمام إلى مجموعة مناوئة للحركة. مجموعة محامو الطوارئ تدين استخدام القضايا الإنسانية ضمن الصراع الشرعية بين الجيش والدعم السريع. إطلاق حملة للمطالبة بإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين بعد اعتقاله لمدة عام. معلمو المرحلة الثانوية بالولايات الشمالية يدخلون في إضراب عن العمل اعتبارا من اليوم الأحد، ولجنة المعلمين تعلن مساندة الإضراب. ممرضو مستشفى عطبر التعليم يدخلون في إضراب عن العمل ابتداء من أمس السبت. اتصال هاتفي بين مسعد بولس وسكرتير الإيجاد لمناقشة الجهود المشتركة لدعم حل النزاعات في القرن الإفريقي والمنطقة الأوسع نطاقا. تحالف تأسيس يتهم جماعة الإخوان المسلمين في السودان بالارتباط بجماعة بوكو حرام في نيجيريا. الدكتور كامل إدريس يغادر إلى الفاتيكان بدعوة رسمية من قداسة البابا ليو 14. موظفون في مطار بحر دار عاصمة إقليم أمهرة بإثيوبيا يستبعدون استخدام المطار المدني كنقطة انطلاق للمسيرات. اللجنة العليا لبنطون جزيرة بديم بالشمالية تعلن مقاطعة شرق كرما والاعتصام في مرسى البنطون للمطالبة باسترداده. المالية بالنيل الأبيض تقر بيع 14 ألف جوال سكر ودقيق من الإغاثة في عطاء سري وتقول إنها متبقية من سلة رمضان الماضي. وفد من البرلمان الفرنسي يصل إلى الخرطوم ويستمع إلى شهادات من نازحين حول الجرائم والانتهاكات في الفاشير والجنينة. ومن ناوي يعلن رفضه إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 10 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة الكيلي في النيل الأزرق، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على منطقة خور الحسن في محافظة الكرمك. مقتل 15 مدنيا في جنوب كردفان، وتحالف تأسيس اتهم الجيش، وسقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية في هجوم بمسيرة على بئر بالطينة. هدوء حذر في قريضة بعد اشتباكات قبلية أدت لمقتل 12 شخصا وحملة لإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين بعد اعتقال لمدة عام كامل. جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا بدعوة من السودان، ومنظمات غير حكومية تطالب بنشر فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة أن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة لها تمكنت أمس من استعادة منطقة الكيلي التي تبعد 30 كيلومترا عن مدينة الكرمك بعد أسبوعين من سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على المنطقة. وقالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة في بيان لها أنها كبدت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق في هذا الخصوص:
1: تشرف القوات الشعب المسلحة بالانتصارات الكبيرة جدا بالنسبة لإقليم النيل الأزرق، خاصة منطقة مملكة الكيلي التاريخية. حقيقة نحن يعني دي يعني كان حاجة فينا أصل جد صدور الناس بالانتصار الكبير بالنسبة لقواتنا الشعب المسلحة.
0: وفي المقابل أعلنت الحركة الشعبية الشمال يوم الجمعة أنها سيطرت على مناطق خور الحسن ودوكان وكرن كرن، معلنة عزمها على التقدم نحو مناطق أخرى في الإقليم. وأضاف جنود في الحركة الشعبية في هذا الخصوص:
2: نحن في منطقة خور الحسن تم تحريره بالكامل، ومنطقة دوكان أي زول الموجود في مناطق حول البوكوري ومناطق الفيو العدو نحن متقدمين لأي منطقة قريبة لنا.
0: اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة باستهداف شاحنة مدنية كانت على الطريق من قرية خمي إلى أبو زبد بجنوب كردفان بمسيرة أمس، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا. وقال علاء نجد الناطق باسم تحالف تأسيس في بيان إن الشاحنة كانت تقل 37 شخصا، مشيرا إلى سقوط عدد من الجرحى. أعلن مجلس غرف طوارئ محلية الطينة بولاية الشمال دارفور عن سقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية جراء الاستهداف بمسيرة لبئر أندر في الطينة مساء الجمعة. وأوضحت الغرفة أن القصف تسبب أيضا في خروج البئر الذي يعد المصدر الوحيد للمياه في المنطقة عن الخدمة، ما ينذر بأزمة مياه خانقة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 15,000 شخص في محلية أمبرو بشمال دارفور سيستفيدون من مساعدات إنسانية قدمتها اليونيسيف تشمل الصحة والتغذية والمياه وإصحاح البيئة. وأوضح المكتب أن معدلات سوء التغذية في أمبرو تجاوزت حدود الطوارئ وسط انعدام حاد للأمن الغذائي، مبينا أن استمرار انعدام الأمن ونشاط الطائرات المسيرة يعرقلان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في شمال دارفور. كشف مواطنون من قريضة بجنوب دارفور عن هدوء حذر تشهده المنطقة بعد اشتباكات قبلية دامية منذ الخميس أدت إلى مقتل 12 شخصا من جميع الأطراف. وقال المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا إن الاشتباكات أدت إلى إحراق عشرات المنازل في أحد أحياء قريضة الطرفية. وأوضح أن تدخل قيادات الإدارة الأهلية للأطراف أدى إلى هدوء نسبي وفتح جزئي للسوق بعد إقلاق استمر ليومين. وأضاف المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بدو هناك قاموا خرجوا الحلة والناس مرقوا وبعدك قاموا شاكل وهم ميتين مننا اثنين وتسعة مجورين ومنهم قتلوا 10. في وفد جانا من برام ومن نيالا برضه جاء وفد ومن دين برضه في جاء وفد ووقفوا المشاكل انتظموا طبعا ديل هاكم انتظموا وديل برضه انتظموا.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيل دون بيت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دابنغا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكيد من سلامة موظفيها. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالطبع لن تقلص اليونيسف نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال، ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا.
5: But it's not stopping our activities.
0: وفي ذات السياق نبه شيلدون بيت إلى تزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم مع استمرار الحرب للعام الرابع. وأوضح ممثل اليونيسيف أن المنظمة تعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تعمل اليونيسف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم ولم شملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.
0: انطلقت أمس السبت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين المعتقل منذ أكثر من عام على يد القوات المسلحة. وأوضحت الحملة في بيان أنها تسعى إلى تسليط الضوء على قضية محمد عز الدين، كما تهدف إلى ممارسة ضغط سلمي ومنظم لأجل إعلاء قيم الحقوق والحرية والعدالة عبر الوسائل القانونية والإعلامية والحقوقية من أجل الإفراج الفوري عنه. كشفت مصادر مطلعة عن انعقاد اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ومالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بوساطة من الرئيس الجيبوتي، وأن عقد الاجتماع على هامش مشاركة الوفود في تنصيب الرئيس الجيبوتي. يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية اليوم الأحد بشأن السودان. ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بناء على طلب تقدمت به حكومة السودان إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة الهجمات التي وقعت مؤخرا على السودان. طالب المشاركون في منتدى مشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة العادية 87 للجنة الإفريقية المنعقدة في بانجول في الفترة من 7 إلى 9 شهر 5 2026 اللجنة الإفريقية باعتماد يدعم جهود تشاد وبنين وموريتانيا وغينيا بيساو في المطالبة بأن يقدم السودان ردا كافيا على طلبهم للتوضيح بشأن استخدام أسلحة كيميائية. كما طالبوا بأن يشمل القرار مطالبة الحكومة بنشر نتائج اللجنة الوطنية التي شكلتها في يوليو من العام الماضي دون تأخير، كما طالبوا بالسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنشر فرق فنية في البلاد لإجراء التحقيقات. رهن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور القبول بالسلام ووقف إطلاق النار بخروج الدعم السريع من المدنيين والتجمع في أماكن محددة وإعادة جميع المختطفين وعدم السماح للإمارات بالهبوط في المطارات. وقال خلال مخاطبته حشدا في الخرطوم بوجود وفد برلماني فرنسي إنهم يرفضون التنازل عن العدالة مقابل السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
6: عندنا احنا دايرين سلام وقفت لغنار الليله ده اذا مصحوب بالاتي انا احنا دايرين ميليشيات الدعم السريع يطلع برا يخلي المدن ديل فاضيه عشان اهله يعودوا لانه ما الدعم السريع او المدن ديل ما بقت فاضيه الا بعد دخول الدعم.
0: من جانبه قال دكتور جبريل ابراهيم وزير الماليه ان هناك شعورا زائفا بنهايه الحرب لان الخرطوم وعددا من المدن باتت خارج سيطره قوات الدعم السريع، وأكد أن الحرب لن تنتهي إلا بتحرير آخر شبر من أراضي السودان، واتهم المجتمع الدولي بالتواطؤ في الجرائم التي جرت في الفاشر، وشدد على عدم الإفلات من العقاب مبينا أن التسامح مع المجرمين تشجيع على الجريمة. وأضاف في هذا الشأن:
7: حدثت مآسي كبيرة في جنوب السودان وذهب الناس من غير حساب. تكررت ذات المآسي في جبال النوبة من غير حساب. حدثت العبادة الجماعية قبل 20 عاما في دارفور وذهب الناس من غير حساب. طبيعي جدا أنه من أمن العقاب أساء الأدب.
0: أعلنت الحركة الشعبية الشمال عن تمرد مجموعة من قواتها على خلفية صراع قبلي، واتهمت الحركة المجموعة بقتل جندي ومواطن من نفس المجموعة بسبب رفضهم الانضمام إلى مجموعة مسلحة تنشط في المناطق الجبلية. وأدت الصراعات القبلية إلى نزوح عدد كبير من السكان في كاودا، وأشار النازحون إلى أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية جراء انعدام المياه. وأضافت النازحة في هذا الخصوص:
8: جرينا من حرب لقون هناك في كاودة وياهو تشردنا جينا قاعدين تحت الأشجار بلا مأوى بلا موية أوضاعنا صعب مرة، وسبب خلانا إحنا جرينا قاعدين يحرقوا لنا البيوت وقتلوا طلقة صادقة بضربك وفي إيال فقدنا بسبب موية ما لقينا موية نسقوه ما تدان في شارع أثناء إحنا جارين.
0: أعلنت الكوادر التمريضية في مستشفى عطبرة الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من أمس السبت إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وطالبت الكوادر بصرف الاستحقاقات المالية المتأخرة ومستحقات الأعياد وتحسين بيئة العمل. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تأييدها قرار معلمي المرحلة الثانوية بالولاية الشمالية بتنفيذ الإضراب المفتوح اعتبارا من غد الأحد حتى الخميس المقبل. ودعت اللجنة جميع معلمي الولاية الشمالية إلى الالتزام الكامل بالإضراب المعلن، كما طالبت السلطات الحكومية بعدم ممارسة أي ضغوط أو تهديدات ضد المعلمين. رحلت لجنة الأمل للعودة الطوعية اليوم عبر طائرة سودانير من مصر دفعة جديدة قوامها 24 من المحبوسين السودانيين لمخالفة قوانين الإقامة. ومن جهة أخرى وصل الفوج الثالث من العائدين من ليبيا أمس عبر مطار بورت سودان وعددهم 162 مواطنا، فيما تبقت 3 رحلات سيتم تفويجها خلال أيام الجمعة والسبت والأحد. وأضاف أحد العائدين في هذا الخصوص:
9: كنت في طرابلس وكتر خير ناس طرابلس مواطنين طرابلس وحكومة طرابلس وكتر خير القنصلية بتاعت السودان ما قصروا فينا السفارة السودانية. آخر مرحلة يعني هو وقف معي وقدم لي عمل الخير لحد.
0: من جهة أخرى فوجت ولاية البحر الأحمر 600 من النازحين العائدين من الولاية إلى الخرطوم والولايات الآمنة اليوم على متن 10 حافلات. حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين من تدهور أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر في ظل نقص حاد في التمويل يهدد بتوقف برامج المساعدات الإنسانية خلال الأسابيع المقبلة. وأشارت المتحدثة باسم المفوضية في مصر كريستين بشاي إلى انخفاض نصيب الأسرة من الدعم الشهري من $11 إلى $4 فقط، مشيرة إلى أن برنامج المساعدات النقدية لم يحصل سوى على 2% من التمويل المطلوب. دشنت مدينة المجلد بولاية غرب كردفان قوة جديدة لحماية المدنيين وفرض هيبة الدولة بعد انتشار التفلتات الأمنية في المدينة. وتعهد يوسف جابر قائد منطقة المجلد العسكري بحماية السوق والمدنيين، وهدد المتفلتين بالاعتقال والإرسال إلى سجن داغريس في نيالا، وقال إن عدد القوات سيرتفع حتى يوم الخميس إلى 150 جنديا. وأضاف في هذا الخصوص:
10: وإن شاء الله نحن من تاريخ هذا اليوم 10 نحمي كل تاجر وكل من في السوق هذا بقوتنا هذا. نحن قوّلنا القوة لحماية السوق حاليا وحماية المدنيين كلهم.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى دولة الفاتيكان عبر مطار بورسودان الدولي في زيارة رسمية يلتقي خلالها باب الفاتيكان، ويجري رئيس الوزراء خلال الزيارة مباحثات تتناول قضايا السلام والسلم الاجتماعي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
11: انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجة نلتقيكم من خلاله، ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجة.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام سألتك بحشى اللمات ودمعاتنا سألتك بكبيدات ودعواتنا شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا شليل وين فات وزي برق السماك زي برق السماك الجابة دخشية زي زغرودة للبطن الكبارية مرق من شامة القمرة ما هقت بي ودعت الله ما قدم بالعديل براك تعالوا أبشروا يا جنيات شليل ما راح شليل ما فات شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد شليل مزدار شليل مشوار شليل أرضنا يا جنيات شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحرازنا شليل شليل ندليب شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية وشليل ما راح شليل ما فات نحن ونحن ماتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فبت مزارعية وتراب بلده سماح فبت مزارعية وتراب بلده سماح
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته هو المعز جني نستمع له بصوته حبابك المعز.

0: قبل اللحظة اللي جيتك تايه هذا يعني كان الماضي ودمعه قبل اللحظة اللي جيتك تايه بينك كان الماضي ودمعه كنت بتقري أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع أنا بتأمل جرحي وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة سطروا قصة حزينة وضايعة ورسموا الخبر الصاغ فجعوا عايز أقول لك ما تنتظر عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن صفره الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النام بفكره وعن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسر عايز أديك مثال أو حكمة عن محبوب مؤمن بغدر كيف تجاوز ألم العاتي كيف جازاه الله في صبر كان يلا أيوب قدوتنا أعطى مثال لرضيك نعتبر هل يا عافي أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره فوق أمواله عافية عانى شاف زربيته أمام اندسر ما في مخلوق بالدنيا مكمل ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر تحياتي لحفظ جلدي لصالح دفتر مشاعر راديو دليل
1: شكرا لك المعز جني ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها نستمع لها معا
2: وفيها إيه لو نبدا صفحة فيها إيه لو نبدا صفحة ننسى كل الكان وعدة وفيها إيه لو نبدا صفحة نرسم الأحلام نخلد في دروي وبريد لوحة نذكي بستان الأزاهر نهدي كل أحبابنا فرحة ننسى كل لحظات شقانا وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبضى صفحة دايرة اقول ليك بيا صراحة الغرام رايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشق سرمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والامان مركب الريد تلقى مرفى وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا ونظرة أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي دالحن من بعد ما قايلين له جفة فيها إيه لو نبدا صفحة فيها ايه لو نبضى صفحة تصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا شمحة وفيها ايه لو نبضى صفحة
1: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر كونوا بخير وإلى اللقاء دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1208-0004-770.

0: من دارفور. ألحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. ألحان من دارفور برنامج للتعارف والتواصل. ألحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
1: سلام سلام دارفور سلام سلام.
0: ألحان من دارفور برنامج التعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. ألحان من دارفور نسمع ونحكي عن التاريخ.
2: دارفور أيام زمان. ألحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
0: ألحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البلدية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البشاني. ألحان من دارفور.
1: سلام سلام دارفور سلام.
2: كونوا معانا في ألحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم، كل أسبوع. ألحان من دارفور، من هنا، من أرض دارفور، لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
0: ألحان.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام، هذه الحلقة في ألحان من دارفور، ألحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد أنه يعني الإنسان في حياته يعني وفي تعامله مع الأرض يعني جزء من مكوناته الثقافية أدوات الزراعة، سواء كان الكدنكة والجبراكة أو الجلموية والجراية أو يعني مجموعة هذه المسميات. والزراعة بتعتبر هي يعني صمام الأمان لحياة الناس في دارفور، ومجتمع دارفور في الغالبية العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعية، ومجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواجير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها يا إخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت، ومجر الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي. المكنجي

نواصل مستمعين الكرام حديثنا ونواصل أيضا برنامجنا ألحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتيري، ما في زور ما بزرع. عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجواب في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. إخواننا خيرات الأرض في دارفور، والأرض في دارفور يعني من الأخصب الأراضي، من أخصب الأراضي الزراعية في السودان، هي بعض الأراضي ومعظم الأراضي الموجودة في إقليم دارفور، وهي أراضي بكر وأراضي منتجة وأراضي فيها محاصيل أو أراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي أو الناتج الاقتصادي للبلد. مرة ثانية نسمع لنا أغنية أيضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن إخوان العمل الجماعي عنده قيمته. عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر. عشان كده بيغنوا للنفير، وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم، يعني هم أكثر الناس يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا اخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبح الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالزبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك ان شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلام وما تحصل كارثة. ودي كلها يا اخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم، وان شاء الله نلتقي مرة اخرى، وشكرا جزيلا.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 10 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة الكيلي في النيل الأزرق، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على منطقة خور الحسن في محافظة الكرمك. مقتل 15 مدنيا في جنوب كردفان، وتحالف تأسيس يتهم الجيش، وسقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية في هجوم بمسيرة على بئر بالطينة. هدوء حذر في قريضة بعد اشتباكات قبلية أدت لمقتل 12 شخصا وحملة لإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين بعد اعتقال لمدة عام كامل. جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا بدعوة من السودان، ومنظمات غير حكومية تطالب بنشر فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة أن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة لها تمكنت أمس من استعادة منطقة الكيلي التي تبعد 30 كيلومترا عن مدينة الكرمك بعد أسبوعين من سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على المنطقة. وقالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة في بيان لها أنها كبدت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق في هذا الخصوص:
1: تشرف القوات الشعب المسلحة بالانتصارات الكبيرة جدا بالنسبة لإقليم النيل الأزرق، خاصة منطقة مملكة الكيلي التاريخية. حقيقة نحن يعني دي يعني كان حاجة فينا أصل جد صدور الناس بالانتصار الكبير بالنسبة لقواتنا الشعب المسلحة.
0: وفي المقابل أعلنت الحركة الشعبية الشمال يوم الجمعة أنها سيطرت على مناطق خور الحسن ودوكان وكرن كرن، معلنة عزمها على التقدم نحو مناطق أخرى في الإقليم. وأضاف جنود في الحركة الشعبية في هذا الخصوص:
2: نحن في منطقة خور الحسن تم تحريره بالكامل، ومنطقة دوكان أي زول الموجود في مناطق حول البوكوري ومناطق الفيو العدو نحن متقدمين لأي منطقة قريبة لنا.
0: اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة باستهداف شاحنة مدنية كانت على الطريق من قرية خمي إلى أبو زبد بجنوب كردفان بمسيرة أمس، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا. وقال علاء نجد الناطق باسم تحالف تأسيس في بيان إن الشاحنة كانت تقل 37 شخصا، مشيرا إلى سقوط عدد من الجرحى. أعلن مجلس غرف طوارئ محلية الطينة بولاية الشمال دارفور عن سقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية جراء الاستهداف بمسيرة لبئر أندر في الطينة مساء الجمعة. وأوضحت الغرفة أن القصف تسبب أيضا في خروج البئر الذي يعد المصدر الوحيد للمياه في المنطقة عن الخدمة، ما ينذر بأزمة مياه خانقة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 15,000 شخص في محلية أمبرو بشمال دارفور سيستفيدون من مساعدات إنسانية قدمتها اليونيسيف تشمل الصحة والتغذية والمياه وإصحاح البيئة. وأوضح المكتب أن معدلات سوء التغذية في أمبرو تجاوزت حدود الطوارئ وسط انعدام حاد للأمن الغذائي، مبينا أن استمرار انعدام الأمن ونشاط الطائرات المسيرة يعرقلان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في شمال دارفور. كشف مواطنون من قريضة بجنوب دارفور عن هدوء حذر تشهده المنطقة بعد اشتباكات قبلية دامية منذ الخميس أدت إلى مقتل 12 شخصا من جميع الأطراف. وقال المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا إن الاشتباكات أدت إلى إحراق عشرات المنازل في أحد أحياء قريضة الطرفية. وأوضح أن تدخل قيادات الإدارة الأهلية للأطراف أدى إلى هدوء نسبي وفتح جزئي للسوق بعد إقلاق استمر ليومين. وأضاف المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بعد هناك قاموا خرجوا الحلة والناس مرقوا وبعدك قاموا شاكلوا ميتين مننا اثنين وتسعة مجورين ومنهم قتلوا 10. في وفد جانا من برام ومن نيالا برضه جاء وفدي ومن دين برضه في جاء وفدي ووقفوا المشاكل انتظموا طبعا ديلي هاكم انتظموا وديلك برضه انتظموا.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيل دون بيت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دابنغا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكيد من سلامة موظفيها. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالطبع لن تقلص اليونيسف نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال، ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا.
5: But it's not stopping our activities.
0: وفي ذات السياق نبه شيلدون بيت إلى تزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم مع استمرار الحرب للعام الرابع. وأوضح ممثل اليونيسيف أن المنظمة تعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تعمل اليونيسف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم ولم شملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.
0: انطلقت أمس السبت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين المعتقل منذ أكثر من عام على يد القوات المسلحة. وأوضحت الحملة في بيان أنها تسعى إلى تسليط الضوء على قضية محمد عز الدين، كما تهدف إلى ممارسة ضغط سلمي ومنظم لأجل إعلاء قيم الحقوق والحرية والعدالة عبر الوسائل القانونية والإعلامية والحقوقية من أجل الإفراج الفوري عنه. كشفت مصادر مطلعة عن انعقاد اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ومالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بوساطة من الرئيس الجيبوتي، وانعقد الاجتماع على هامش مشاركة الوفود في تنصيب الرئيس الجيبوتي. يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية اليوم الأحد بشأن السودان. ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بناء على طلب تقدمت به حكومة السودان إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة الهجمات التي وقعت مؤخرا على السودان. طالب المشاركون في منتدى مشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة العادية 87 للجنة الإفريقية المنعقدة في بانجول في الفترة من 7 إلى 9 شهر 5 2026، اللجنة الإفريقية باعتماد يدعم جهود تشاد وبنين وموريتانيا وغينيا بيساو في المطالبة بأن يقدم السودان ردا كافيا على طلبهم للتوضيح بشأن استخدام أسلحة كيميائية. كما طالبوا بأن يشمل القرار مطالبة الحكومة بنشر نتائج اللجنة الوطنية التي شكلتها في يوليو من العام الماضي دون تأخير، كما طالبوا بالسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنشر فرق فنية في البلاد لإجراء التحقيقات. رهن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور القبول بالسلام ووقف إطلاق النار بخروج الدعم السريع من المدنيين والتجمع في أماكن محددة وإعادة جميع المختطفين وعدم السماح للإمارات بالهبوط في المطارات. وقال خلال مخاطبته حشدا في الخرطوم بوجود وفد برلماني فرنسي إنهم يرفضون التنازل عن العدالة مقابل السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الحمد لله نحن دايرين سلام وقفت لغنار الليلة ده إذا مصحوب بالآتي نحن دايرين ميليشيات الدعم السريع يطلع برا يخلي المدن ديل فاضية عشان أهله يعودوا لأنه ما الدعم السريع أو المدن ديل ما بقت فاضية إلا بعد دخول الدعم.
0: من جانبه قال دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن هناك شعورا زائفا بنهاية الحرب لأن الخرطوم وعددا من المدن باتت خارج سيطرة قوات الدعم السريع وأكد أن الحرب لن تنتهي إلا بتحرير آخر شبر من أراضي السودان واتهم المجتمع الدولي بالتواطؤ في الجرائم التي جرت في الفاشر وشدد على عدم الإفلات من العقاب مبينا أن التسامح مع المجرمين تشجيع على الجريمة وأضاف في هذا الشأن
7: حدثت مآسي كبيرة في جنوب السودان وذهب الناس من غير حساب تكررت ذات المآسي في جبال النوبة من غير حساب حدثت العبادة الجماعية قبل 20 عاما في دارفور وذهب الناس من غير حساب طبيعي جدا أنه من أمن العقاب أساء الأدب.
0: أعلنت الحركة الشعبية الشمال عن تمرد مجموعة من قواتها على خلفية صراع قبلي واتهمت الحركة المجموعة بقتل جندي ومواطن من نفس المجموعة بسبب رفضهم الانضمام إلى مجموعة مسلحة تنشط في المناطق الجبلية وأدت الصراعات القبلية إلى نزوح عدد كبير من السكان في كاودا وأشار النازحون إلى أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية جراء انعدام المياه وأضافت النازحة في هذا الخصوص
8: جرينا من حرب لقونا هناك في كاودة وياهو تشردنا جينا قاعدين تحت الأشجار بلا مأوى بلا موية أوضاعنا صعب مرة وسبب خلانا إحنا جرينا قاعدين يحرقوا لنا البيوت لو طلقة صادت بضربك وفي إيال فقدنا بسبب موية ما لقينا موية نسقوه ما تدرنا في الشارع أثناء إحنا جارين.
0: أعلنت الكوادر التمريضية في مستشفى عطبرة الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من أمس السبت إلى حين الاستجابة لمطالبهم وطالبت الكوادر بصرف الاستحقاقات المالية المتأخرة ومستحقات الأعياد وتحسين بيئة العمل. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تأييدها قرار معلمي المرحلة الثانوية بالولاية الشمالية بتنفيذ الإضراب المفتوح اعتبارا من غد الأحد حتى الخميس المقبل ودعت اللجنة جميع معلمي الولاية الشمالية إلى الالتزام الكامل بالإضراب المعلن كما طالبت السلطات الحكومية بعدم ممارسة أي ضغوط أو تهديدات ضد المعلمين. رحلت لجنة الأمل للعودة الطوعية اليوم عبر طائرة سودانير من مصر دفعة جديدة قوامها 24 من المحبوسين السودانيين لمخالفة قوانين الإقامة ومن جهة أخرى وصل الفوج الثالث من العائدين من ليبيا أمس عبر مطار بورت سودان وعددهم 162 مواطنا فيما تبقت 3 رحلات سيتم تفويجها خلال أيام الجمعة والسبت والأحد وأضاف أحد العائدين في هذا الخصوص
9: كنت في طرابلس وكتر خير ناس طرابلس مواطنين طرابلس وحكومة طرابلس وكتر خير القنصلية بتاعت السودان ما قصروا فينا السفارة السودانية آخر مرحلة يعني هو وقف معي وقدم لي عمل الخير لحد.
0: من جهة أخرى فوجت ولاية البحر الأحمر 600 من النازحين العائدين من الولاية إلى الخرطوم والولايات الآمنة اليوم على متن 10 حافلات. حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين من تدهور أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر في ظل نقص حاد في التمويل يهدد بتوقف برامج المساعدات الإنسانية خلال الأسابيع المقبلة وأشارت المتحدثة باسم المفوضية في مصر كريستين بشاي إلى انخفاض نصيب الأسرة من الدعم الشهري من $11 إلى $4 فقط مشيرة إلى أن برنامج المساعدات النقدية لم يحصل سوى على 2% من التمويل المطلوب. دشنت مدينة المجلد بولاية غرب كردفان قوة جديدة لحماية المدنيين وفرض هيبة الدولة بعد انتشار التفلتات الأمنية في المدينة. وتعهد يوسف جابر قائد منطقة المجلد العسكرية بحماية السوق والمدنيين، وهدد المتفلتين بالاعتقال والإرسال إلى سجن دقريس في نيالا، وقال إن عدد القوات سيرتفع حتى يوم الخميس إلى 150 جنديا. وأضاف في هذا الخصوص:
10: وإن شاء الله نحن من تاريخ هذا اليوم 10 نحمي كل تاجر وكل من في السوق هذا بقوتنا هذا. نحن قولنا القوة لحماية السوق حاليا وحماية المدنيين كلهم.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى دولة الفاتيكان عبر مطار بور السودان الدولي في زيارة رسمية يلتقي خلالها باب الفاتيكان. ويجري رئيس الوزراء خلال الزيارة مباحثات تتناول قضايا السلام والسلم الاجتماعي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.

0: الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك؟ بتبكي مالك يا ولدي؟
1: يا ابوي يا ابوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا ابوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحده من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا ابوي يدمر المدارس مكان تعليمنا ولعبنا في دراجل يدمر دول العلم والمعرفه يا ابوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت اصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكره بترجعوا لمدارسكم باذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا ابوي كتير. خلاص خلاص يا ابوي بقى ما عندنا اي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا اوعى تقول ما عندكم مستقبل. انتوا لسه المستقبل قدامكم، واملنا احنا وانتوا واطفال السودان كلها في الله كبير.
2: انت عارف الاسر النفسي من الحرف في نفوذ اطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقوم من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين ايوه لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الالم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الالم لا بد من استمرار القلم.
3: تم انتاج هذه الماده بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها، والأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة.

0: الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفاه وكلام فاضي ما فيه أي حق. يعني إنه يقول لك ما تمشي تشيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك، ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يا هو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقيام الأمن والتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
0: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشية معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجه دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجه زي دي مفترض تتوثق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخذوا حقوقهم كامله من الجاني، ومفترض الضحيه تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي الدعم النفسي كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته، فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك، فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف الوصمة بتاعت العار وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
0: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الاذاعة عبر المنصات انه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي، وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ لخاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الاجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لاي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو واصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدليه اللي هسي بيه الموجوده بيها شاشتها دي انت بتلقى حقك. ان احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط ان احنا دارين عبر الحلقه دي يعني الناس تفهم انه ده حق، وانه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونيه رغم الهشاشه الموجوده عندنا ما بتقبل بالحاجه دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ان احنا دارين الناس تصل عشان ان احنا ذات يكون في محاسبه، يكون في عداله، عشان احنا نطلع من دائره الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إن الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: اهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملة المنازل من جانب، لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية. وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني، ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف و البحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دبنجا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاته وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية، وبرضه نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة طريا إبراهيم الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. نرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذ عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي، أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة نقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
5: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأنه النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينا. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر، وعبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهم، وانتخب عوضي كوكو هي رئيس ليهن لأني أنا أمهن، ما بنساهن ما بتفقدهن. فعشان كده دارين ننظم نسائنا في الولايات وبر الولايات، دارين ننظمهن حتى في العمل حقهن. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن داري 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بيقعدوا في محل ستات الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيروا قروش يمشروا بليداتهم. ستات الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على الشراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده إحنا عملنا النقابة دي، نحمي نساءنا، ندربهم من جديد. أنا عملت قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن النقابة دي ما في زول تاني بحلها لنا بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم ونخلوهم يشتغلوا ونوريهم نحن في كل الولايات ثاني زحمة شاي زي زمان ما في، ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر. كفاية بناتنا اللي اشتغلوا شاي، أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارة كهرباء السيارات، كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة، ده الشيء اللي عملناه نحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كرت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى زول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف، والهدف اللمة تحت الولايات كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع نفهمهم ندون قوانين يمشوا بيها عشان ما تكون زي المرة الفاتت حكاية جايتة إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم قرب صحي علاجي، يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحص لهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة يعني تشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده الشيء اللي احنا اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسه عندنا ولايات بتفتح بنور عليها إن شاء الله. السلام عليكم، وما كن عوضية محمود كوكو.
4: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة؟
2: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بداياتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحن دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النقابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النقابة أفضل نوعا ما من الهناء وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نقابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان وخاصة حق العمل، عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب، الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إن العامل المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف، فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة للجماعة صوت، وصوت قوي، وصوت مدافع، وصوت لتحقيق الحقوق، ولي
6: تحقيق المطالب أو النغابة هي جسم مطالبي. ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد إلا عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نغابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف والأهداف السامية جدا لإنشاء نغابة العاملات بالمنازل. فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان أو بيئة العمل، البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني بتقوم قامت بنغابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النغابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة وبالمهنة قانونيا.
4: وبنرحب مستمعي راديو دمنجا الاعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، انت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديده باقامه النقابه خاصه ببائعات الشاي واخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
7: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب، كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة لنغابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نغابة بايعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النغابي الداخلي رغم ظروف الحرب الغاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك المانيين، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نغابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النغابية السودانية. في النطاق النظري تقول بعض النظريات النغابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نغابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النغابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النغابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نغابة السك الحديد. وهنا في نغابة بايعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النغابة وإعادتها حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النغابية السودانية. فالحركة النغابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي. وهو إرث أعتقد أن نغابة بايعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نغابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هنالك تيار في الحركة النغابية العالمية طرح ما يسمى بالنغابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النغابية وغير النغابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
4: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: مستمعو ومستمعات راديو دابنغا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 10 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة الكيلي في النيل الأزرق، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على منطقة خور الحسن في محافظة الكرمك. مقتل 15 مدنيا في جنوب كردفان، وتحالف تأسيس يتهم الجيش، وسقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية في هجوم بمسيرة على بئر بالطينة. هدوء حذر في قريضة بعد اشتباكات قبلية أدت لمقتل 12 شخصا وحمل لإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين بعد اعتقال لمدة عام كامل. جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا بدعوة من السودان، ومنظمات غير حكومية تطالب بنشر فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. أعلنت القوات المسلحة أن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة لها تمكنت أمس من استعادة منطقة الكيلي التي تبعد 30 كيلومترا عن مدينة الكرمك بعد أسبوعين من سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على المنطقة. وقالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة في بيان لها أنها كبدت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق في هذا الخصوص:
1: تشرف القوات الشعب المسلح بالانتصارات الكبيرة جدا بالنسبة لإقليم النيل الأزرق، خاصة منطقة مملكة الكيلي التاريخية. حقيقة نحن يعني دي يعني كان حاجة فينا أصل جد صدور الناس بالانتصار الكبير بالنسبة لقواتنا الشعب المسلح.
0: وفي المقابل أعلنت الحركة الشعبية الشمال يوم الجمعة أنها سيطرت على مناطق خور الحسن ودوكان وكرن كرن، معلنة عزمها على التقدم نحو مناطق أخرى في الإقليم. وأضاف الجنود في الحركة الشعبية في هذا الخصوص:
2: نحن في منطقة خور الحسن تم تحريره بالكامل، ومنطقة دوكان أي زول الموجود في مناطق حول البوكوري ومناطق الفيو العدو نحن متقدمين لأي منطقة قريبة لنا.
0: اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة باستهداف شاحنة مدنية كانت على الطريق من قرية خمي إلى أبو زبد بجنوب كردفان بمسيرة أمس، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا. وقال علاء نجد الناطق باسم تحالف تأسيس في بيان إن الشاحنة كانت تقل 37 شخصا، مشيرا إلى سقوط عدد من الجرحى. أعلن مجلس غرف طوارئ محلية الطينة بولاية الشمال دارفور عن سقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية جراء الاستهداف المسير لبئر أندر في الطينة مساء الجمعة. وأوضحت الغرفة أن القصف تسبب أيضا في خروج البئر الذي يعد المصدر الوحيد للمياه في المنطقة عن الخدمة، ما ينذر بأزمة مياه خانقة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 15,000 شخص في محلية أمبرو بشمال دارفور سيستفيدون من مساعدات إنسانية قدمتها اليونيسيف تشمل الصحة والتغذية والمياه وإصحاح البيئة. وأوضح المكتب أن معدلات سوء التغذية في أمبرو تجاوزت حدود الطوارئ وسط انعدام حاد للأمن الغذائي، مبينا أن استمرار انعدام الأمن ونشاط الطائرات المسيرة يعرقلان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في شمال دارفور. كشف مواطنون من قريضة بجنوب دارفور عن هدوء حذر تشهده المنطقة بعد اشتباكات قبلية دامية منذ الخميس أدت إلى مقتل 12 شخصا من جميع الأطراف. وقال المواطن محمد إسحاق لراديو دابنغا إن الاشتباكات أدت إلى إحراق عشرات المنازل في أحد أحياء قريضة الطرفية. وأوضح أن تدخل قيادات الإدارة الأهلية للأطراف أدى إلى هدوء نسبي وفتح جزئي للسوق بعد إقلاق استمر ليومين. وأضاف المواطن محمد إسحاق لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
3: بعد هناك قاموا خرجوا الحلة والناس مرقوا وبعدك قاموا شاكلهم ميتين مننا اثنين وتسعة مجورين ومنهم قتلوا ما شاء الله. في وفد جانا من برام ومن نيالة برضه جاء وفد ومن دين برضه في جاء وفد ووقفوا المشاكل انتظموا طبعا ديلي هاكم انتظموا وديلك برضه انتظموا.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيلدون بيت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دابنغا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكيد من سلامة موظفيها. وأضاف في هذا الخصوص
4: بالطبع لن تقلص اليونيسف نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا.
5: But it's not stopping our activities.
0: وفي ذات السياق نبه شيلدون بيت إلى تزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم مع استمرار الحرب للعام الرابع. وأوضح ممثل اليونيسيف أن المنظمة تعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب. وأضاف في هذا الخصوص
4: تعمل اليونيسف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم ولم شملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.
0: انطلقت أمس السبت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين المعتقل منذ أكثر من عام على يد القوات المسلحة. وأوضحت الحملة في بيان أنها تسعى إلى تسليط الضوء على قضية محمد عز الدين، كما تهدف إلى ممارسة ضغط سلمي ومنظم لأجل إعلاء قيم الحقوق والحرية والعدالة عبر الوسائل القانونية والإعلامية والحقوقية من أجل الإفراج الفوري عنه. كشفت مصادر مطلعة عن انعقاد اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ومالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بوساطة من الرئيس الجيبوتي، وانعقد الاجتماع على هامش مشاركة الوفود في تنصيب الرئيس الجيبوتي. يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية اليوم الأحد بشأن السودان. ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بناء على طلب تقدمت به حكومة السودان إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة الهجمات التي وقعت مؤخرا على السودان. طالب المشاركون في منتدى مشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة العادية 87 للجنة الإفريقية المنعقدة في بانجول في الفترة من 7 إلى 9 شهر 5 2026 اللجنة الإفريقية باعتماد يدعم جهود تشاد وبنين وموريتانيا وغينيا بيساو في المطالبة بأن يقدم السودان ردا كافيا على طلبهم للتوضيح بشأن استخدام أسلحة كيميائية. كما طالبوا بأن يشمل القرار مطالبة الحكومة بنشر نتائج اللجنة الوطنية التي شكلتها في يوليو من العام الماضي دون تأخير، كما طالبوا بالسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنشر فرق فنية في البلاد لإجراء التحقيقات. رهن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور القبول بالسلام ووقف إطلاق النار بخروج الدعم السريع من المدنيين والتجمع في أماكن محددة وإعادة جميع المختطفين وعدم السماح للإمارات بالهبوط في المطارات. وقال خلال مخاطبته حشدا في الخرطوم بوجود وفد برلماني فرنسي إنهم يرفضون التنازل عن العدالة مقابل السلام. وأضاف في هذا الخصوص
6: عندنا احنا دايرين سلام وقفة اطلاق النار الليلة ده اذا مصحوب بالاتي احنا دايرين ميليشيات الدعم السريع يطلع برا يخلي المدن ديل فاضية عشان اهله يعودوا لانه ما الدعم السريع او المدن ديل ما بقت فاضية الا بعد دخول الدعم.
0: من جانبه قال دكتور جبريل ابراهيم وزير المالية ان هناك شعورا زائفا بنهاية الحرب لان الخرطوم وعددا من المدن باتت خارج سيطرة قوات الدعم السريع وأكد أن الحرب لن تنتهي إلا بتحرير آخر شبر من أراضي السودان واتهم المجتمع الدولي بالتواطؤ في الجرائم التي جرت في الفاشر وشدد على عدم الإفلات من العقاب مبينا أن التسامح مع المجرمين تشجيع على الجريمة وأضاف في هذا الشأن
7: حدثت مآسي كبيرة في جنوب السودان وذهب الناس من غير حساب تكررت ذات المآسي في جبال النوبة من غير حساب حدثت العبادة الجماعية قبل 20 عاما في دارفور وذهب الناس من غير حساب طبيعي جدا أنه من أمن العقاب أساء الأدب.
0: أعلنت الحركة الشعبية الشمال عن تمرد مجموعة من قواتها على خلفية صراع قبلي واتهمت الحركة المجموعة بقتل جندي ومواطن من نفس المجموعة بسبب رفضهم الانضمام إلى مجموعة مسلحة تنشط في المناطق الجبلية وأدت الصراعات القبلية إلى نزوح عدد كبير من السكان في كاودا وأشار النازحون إلى أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية جراء انعدام المياه وأضافت النازحة في هذا الخصوص
8: جرينا من حرب لقونا هناك في كاودة ويهو تشردنا جينا قاعدين تحت الأشجار بلا مأوى بلا موية أوضاعنا صعب مرة وسبب خلانا إحنا جرينا قاعدين يحرقوا لنا البيوت وقتلوا طلقة صادة طلق بضربك وفي إيال فقدنا بسبب موية ما لقينا موية نزقوه ما تدرنا في الشارع أثناء إحنا جارين.
0: أعلنت الكوادر التمريضية في مستشفى عطبرة الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من أمس السبت إلى حين الاستجابة لمطالبهم وطالبت الكوادر بصرف الاستحقاقات المالية المتأخرة ومستحقات الأعياد وتحسين بيئة العمل. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تأييدها قرار معلمي المرحلة الثانوية بالولاية الشمالية بتنفيذ الإضراب المفتوح اعتبارا من غد الأحد حتى الخميس المقبل ودعت اللجنة جميع معلمي الولاية الشمالية إلى الالتزام الكامل بالإضراب المعلن كما طالبت السلطات الحكومية بعدم ممارسة أي ضغوط أو تهديدات ضد المعلمين. رحلت لجنة الأمل للعودة الطوعية اليوم عبر طائرة سودانير من مصر دفعة جديدة قوامها 24 من المحبوسين السودانيين لمخالفة قوانين الإقامة ومن جهة أخرى وصل الفوج الثالث من العائدين من ليبيا أمس عبر مطار بورت سودان وعددهم 162 مواطنا فيما تبقت 3 رحلات سيتم تفويجها خلال أيام الجمعة والسبت والأحد وأضاف أحد العائدين في هذا الخصوص
9: كنت في طرابلس وكتر خير ناس طرابلس مواطنين طرابلس وحكومة طرابلس وكتر خير القنصلية بتاعت السودان ما قصروا فينا السفارة السودانية آخر مرحلة يعني هو وقف معي وقدم لي عمل الخير لحد.
0: من جهة أخرى فوجت ولاية البحر الأحمر 600 من النازحين العائدين من الولاية إلى الخرطوم والولايات الآمنة اليوم على متن 10 حافلات. حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين من تدهور أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر في ظل نقص حاد في التمويل يهدد بتوقف برامج المساعدات الإنسانية خلال الأسابيع المقبلة وأشارت المتحدثة باسم المفوضية في مصر كريستين بشاي إلى انخفاض نصيب الأسرة من الدعم الشهري من $11 إلى $4 فقط مشيرة إلى أن برنامج المساعدات النقدية لم يحصل سوى على 2% من التمويل المطلوب. دشنت مدينة المجلد بولاية غرب كردفان قوة جديدة لحماية المدنيين وفرض هيبة الدولة بعد انتشار التفلتات الأمنية في المدينة. وتعهد يوسف جابر قائد منطقة المجلد العسكرية بحماية السوق والمدنيين، وهدد المتفلتين بالاعتقال والإرسال إلى سجن دغريس في نيالا، وقال إن عدد القوات سيرتفع حتى يوم الخميس إلى 150 جنديا. وأضاف في هذا الخصوص:
10: وإن شاء الله نحن من تاريخ هذا اليوم 10 نحمي كل تاجر وكل من في السوق هذا بقوتنا. هذا نحن قولنا القوة لحماية السوق حاليا وحماية المدنيين كله.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى دولة الفاتيكان عبر مطار بورسودان الدولي في زيارة رسمية يلتقي خلالها باب الفاتيكان، ويجري رئيس الوزراء خلال الزيارة مباحثات تتناول قضايا السلام والسلم الاجتماعي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال.

0: سبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفاه وكلام فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي تشيل حقك عشان انت ما تشور عيبك، ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفلة او بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها، فاذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لانه بكون وضع الهشاشه بتاع الاسره وتغيير المكان وبيئه مختلفه عنهن، والام بتكون خلت الاطفال والاب ما فيش موجود في اي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمه العيش، بتخلي الاطفال براهم، وده بيخلي انه هم اكثر فئه متعرضه للظاهره دي. وايضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعاها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن والتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
0: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة يا دوب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر انه احيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الاكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الاطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجه دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجه زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخذوا حقوقهم كامله من الجاني، مفترض الضحيه تلقى الدعم اللازم يعني الدعم الطبي الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني يعني، دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده يعني. أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته، فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك، فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف الوصمة بتاعت العار وضعف الصغة في العدالة، الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي يعني، يهو التعويضات والتفاصيل دي وخلت المجرمين إنه يزايدوا يعني.

0: مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي. الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها وصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. نحن يعني دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وبتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الاذاعة عبر المنصات انه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي، وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الاجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمه كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك، وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي، أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه مو مكان؟ يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زي اخي. رتبت يا اخي، عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفة عليهم؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضوء كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا. وما خليته حاجة بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من أجل أولادنا، وزيدك الحلة كلها حتشارك في تعليم أولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب. شنو الحلة كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟
1: اسمعني يا أخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت ألعاب شعبية ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
0: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل
1: في المسايات؟ في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيد منه أولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم لمن بيغادي. أول حصة متين
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن. نرحب بكم ونواصل حلقاتنا، والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي تنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية اللي ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا يا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض ينتقل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضه عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجارديا وأمراض الزيان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء تغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا هي الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجارديا بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية، الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. فإحنا نشوف الموية ذاتها، عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية، ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت والمكان أو وسائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذنا الموية بنفس الخطوات واتأكدنا أنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. إذا نجي الليلة نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعت الموية. المصادر بتاعت الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار، إما من المضخات، إما من الصحاريج، أو موية المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس اللي كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعت الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة بنشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات ذات الإنسان. إذا أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا ان الناس تسقي، مثلا خاصة الناس اللي بيسقوا البهايم وكده تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس بتسقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لانه معرض لانه التراب او الهواء بيجينا غبار، والغبار طبعا احنا زي ما قلنا انه واحدة من الطرق اللي بنتغل بيها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضو لازم نغطيه والبهايم نسقيهم بعيد من الحته بتاعت البير عشان نضمن ان البير ده المويه اللي بنشيل منها مويه نظيفه، وبرضه البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضه عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود الرهد برضو لازم بالضرورة إنه يتفصل الموية بيستخدموها أو اللي بيستخدمها الإنسان يكون بعيد أو يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو. يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد رجال بعيد بيشربوا رجال الناس بيشيل الموية من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد دي حاجة خطيرة جدا يعني بجيبالك واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتتنقل عن طريق الموية ما ذكرنا اللي هو بالحرشية برضو. يعني جو بعض الناس يجي يستعمل في الرهود وكده نتأكد انه الناس ما تستعمل في الرهود الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستعمل يعني ما يستعمل جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة يعني تكون براها من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضو من الضروري انه الزول يشيل الموية دور الدار يستحمى من موية الرهد يشيل الموية ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا انه في بعض الناس يدوروا جوا الرهد او فضلات بتاعت الانسان ممكن يلوث الموية دي والناس البلدية يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت الموية زي ما قلنا ان عندنا مثلا التمت. التمت ده فعلا الناس يستخدموها اغلب الاحيان في الخريف. برضو التمت واحدة من الوسائل يعني احنا بقدر الامكان نحفر في حتة برضو بعيدة من الفضلات بتاعت الانسان والحيوان وبرضو الموية نخليها تروب في التمت بعد ما حفرناه ونخلي الموية تروب تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا موية من الصحاريج او من المواسير مثل المدن نتأكد برضو ان الصحاريج ده في حتة حامنة وموية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة ودي مسؤولية وزارة الصحة او ناس الموية وإصلاح البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. هذه المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة يعني تأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص صادر بتاعة الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعة نقل الموية عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعت النقل او الموية اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اثناء نحن دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضرورة اننا نتأكد انه الطريقة بتاعت النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن ان الموية ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفة للناس يعني عندنا زي الفناطيس دي واحدة من اكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها الموية من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا مويه بالجرب وبيشيلوا المويه بالباغات او بالبراميل. في ناس المدن طبعا المويه بتتنقل من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النقل المويه ما تلوثت مثلا الباغات لازم نتاكد ان الباغات دي نظيفه خاصه الناس الفنادق يا جماعه لازم يتاكدوا ان هذا ده نظيف تغسل كل يوم تودي للناس موية نظيفة وبرضو تتغسل ويتعمل فيها كلور يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكب موية الفنطاز يقوموا بيعملوا فيها كلور ده بيعملوها يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواسير ضروري جدا إن المواسورة من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان أو بعيد يعني من البخانة والمنصورة تكون بعيد من المنصورة داها لأنه إذا حصل إنه المنصورة اتكسرت حتة صغيرة جدا وكان جنبه في حمامات أكيد الموية بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع الموية بتاعت المنصورة وبالتأكيد هذه موية ملوثة وممكن تنقل لنا مرض موية بعدين يكلم هذا الموية عشان ما يجي يحوله المنصورة دي يودوها بعيد عشان ما تنقل أمراض معدية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية الباغات والناس اللي بينقل الموية بالجرابل وكده دي بينقل الموية بالجرابل دي يتأكدوا إن الجرابل دي نظيفة ينظفوها كل يوم وصل الجردل بالموية والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعت التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة التخزين احنا بنخزن الموية في البيوت يعني اما في الأزيار اما في البراميل اما في اي حاجة احنا بنخزن فيها الموية لازم نتأكد ان البرميل يكون نظيف ومغطى. اذا كان برميل البرميل مغطى. اذا كان اي حاجة احنا بنخزن فيها الموية في البيت نتأكد انه مغطى بالاضافة الى الكول اللي احنا بنشرب بيه الموية نتأكد انه نظيف ومغسل الماء والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقاتنا بتكون انتهت ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 10 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة الكيلي في النيل الأزرق، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على منطقة خور الحسن في محافظة الكرمك. مقتل 15 مدنيا في جنوب كردفان، وتحالف تأسيس يتهم الجيش، وسقوط قتلى وجرحى، ونفوق ماشية في هجوم بمسيرة على بئر بالطينة. هدوء حذر في قريضة بعد اشتباكات قبلية أدت لمقتل 12 شخصا وحملة لإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين بعد اعتقال لمدة عام كامل. جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا بدعوة من السودان، ومنظمات غير حكومية تطالب بنشر فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة أن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة لها تمكنت أمس من استعادة منطقة الكيلي التي تبعد 30 كيلومترا عن مدينة الكرمك بعد أسبوعين من سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على المنطقة. وقالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة في بيان لها أنها كبدت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق في هذا الخصوص:
1: تشرف القوات الشعب المسلحة بالانتصارات الكبيرة جدا بالنسبة لإقليم النيل الأزرق، خاصة منطقة مملكة الكيلي التاريخية. حقيقة نحن يعني كان حاجة فينا أصلي صدور الناس بالانتصار الكبير بالنسبة لقواتنا الشعب المسلحة.
0: وفي المقابل أعلنت الحركة الشعبية الشمال يوم الجمعة أنها سيطرت على مناطق خور الحسن ودوكان وكرن كرن، معلنة عزمها على التقدم نحو مناطق أخرى في الإقليم. وأضاف جنود في الحركة الشعبية في هذا الخصوص:
2: نحن في منطقة خور الحسن تم تحريره بالكامل، ومنطقة دوكان أي زول الموجود في مناطق حول البوكوري ومناطق الفيو العدو، نحن متقدمين لأي منطقة قريبة لنا.
0: اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة باستهداف شاحنة مدنية كانت على الطريق من قرية خمي إلى أبو زبد بجنوب كردفان بمسيرة أمس، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا. وقال علاء نجد الناطق باسم تحالف تأسيس في بيان إن الشاحنة كانت تقل 37 شخصا، مشيرا إلى سقوط عدد من الجرحى. أعلن مجلس غرف طوارئ محلية الطينة بولاية الشمال دارفور عن سقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية جراء الاستهداف المسيرة لبئر أندر في الطينة مساء الجمعة. وأوضحت الغرفة أن القصف تسبب أيضا في خروج البئر الذي يعد المصدر الوحيد للمياه في المنطقة عن الخدمة، ما ينذر بأزمة مياه خانقة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 15,000 شخص في محلية أمبرو بشمال دارفور سيستفيدون من مساعدات إنسانية قدمتها اليونيسيف تشمل الصحة والتغذية والمياه وإصحاح البيئة. وأوضح المكتب أن معدلات سوء التغذية في أمبرو تجاوزت حدود الطوارئ وسط انعدام حاد للأمن الغذائي، مبينا أن استمرار انعدام الأمن ونشاط الطائرات المسيرة يعرقلان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في شمال دارفور. كشف مواطنون من قريضة بجنوب دارفور عن هدوء حذر تشهده المنطقة بعد اشتباكات قبلية دامية منذ الخميس أدت إلى مقتل 12 شخصا من جميع الأطراف. وقال المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا إن الاشتباكات أدت إلى إحراق عشرات المنازل في أحد أحياء قريضة الطرفية. وأوضح أن تدخل قيادات الإدارة الأهلية للأطراف أدى إلى هدوء نسبي وفتح جزئي للسوق بعد إقلاق استمر ليومين. وأضاف المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بدو هناك قاموا حرقوا الحلة والناس مرقوا وبعدك قاموا شاكلوا وهم ميتين مننا اثنين وتسعة مجورين ومنهم قتلوا ما شاء الله. في وفد جانا من برام ومن نيالا برضه جاء وفدي ومن دين برضه في جاء وفدي ووقفوا المشاكل انتظموا طبعا ديلي هاكم انتظموا وديلك برضه انتظموا.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيل دون بيت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دابنغا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكيد من سلامة موظفيها. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالطبع لن تقلص اليونيسف نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال، ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا.
0: وفي ذات السياق نبه شيلدون بيت إلى تزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم مع استمرار الحرب للعام الرابع. وأوضح ممثل اليونيسيف أن المنظمة تعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تعمل اليونيسف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم ولم شملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.
0: انطلقت أمس السبت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين المعتقل منذ أكثر من عام على يد القوات المسلحة. وأوضحت الحملة في بيان أنها تسعى إلى تسليط الضوء على قضية محمد عز الدين، كما تهدف إلى ممارسة ضغط سلمي ومنظم لأجل إعلاء قيم الحقوق والحرية والعدالة عبر الوسائل القانونية والإعلامية والحقوقية من أجل الإفراج الفوري عنه. كشفت مصادر مطلعة عن انعقاد اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ومالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بوساطة من الرئيس الجيبوتي، وانعقد الاجتماع على هامش مشاركة الوفود في تنصيب الرئيس الجيبوتي. يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية اليوم الأحد بشأن السودان. ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بناء على طلب تقدمت به حكومة السودان إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة الهجمات التي وقعت مؤخرا على السودان. طالب المشاركون في منتدى مشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة العادية 87 للجنة الإفريقية المنعقدة في بانجول في الفترة من 7 إلى 9 شهر 5 2026، اللجنة الإفريقية باعتماد يدعم جهود تشاد وبنين وموريتانيا وغينيا بيساو في المطالبة بأن يقدم السودان ردا كافيا على طلبهم للتوضيح بشأن استخدام أسلحة كيميائية. كما طالبوا بأن يشمل القرار مطالبة الحكومة بنشر نتائج اللجنة الوطنية التي شكلتها في يوليو من العام الماضي دون تأخير، كما طالبوا بالسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنشر فرق فنية في البلاد لإجراء التحقيقات. رهن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور القبول بالسلام ووقف إطلاق النار بخروج الدعم السريع من المدنيين والتجمع في أماكن محددة وإعادة جميع المختطفين وعدم السماح للإمارات بالهبوط في المطارات. وقال خلال مخاطبته حشدا في الخرطوم بوجود وفد برلماني فرنسي إنهم يرفضون التنازل عن العدالة مقابل السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
5: الحمد لله نحن دارين سلام. وقف إطلاق النار الليلة ده إذا مصحوب بالآتي نحن دارين. ميليشيات الدعم السريع يطلع برا. يخلي المدن ديل فاضية عشان أهله يعودوا لأنه ما الدعم السريع أو المدن ديل ما بقت فاضية إلا بعد دخول الدعم.
0: من جانبه قال دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن هناك شعورا زائفا بنهاية الحرب لأن الخرطوم وعددا من المدن باتت خارج سيطرة قوات الدعم السريع. وأكد أن الحرب لن تنتهي إلا بتحرير آخر شبر من أراضي السودان واتهم المجتمع الدولي بالتواطؤ في الجرائم التي جرت في الفاشر وشدد على عدم الإفلات من العقاب مبينا أن التسامح مع المجرمين تشجيع على الجريمة. وأضاف في هذا الشأن
6: حدثت مآسي كبيرة في جنوب السودان وذهب الناس من غير حساب. تكررت ذات المآسي في جبال النوبة من غير حساب. حدثت العبادة الجماعية قبل 20 عاما في دارفور وذهب الناس من غير حساب. طبيعي جدا أنه من أمن العقاب أساء الأدب.
0: أعلنت الحركة الشعبية الشمال عن تمرد مجموعة من قواتها على خلفية صراع قبلي واتهمت الحركة المجموعة بقتل جندي ومواطن من نفس المجموعة بسبب رفضهم الانضمام إلى مجموعة مسلحة تنشط في المناطق الجبلية. وأدت الصراعات القبلية إلى نزوح عدد كبير من السكان في كاودا وأشار النازحون إلى أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية جراء انعدام المياه. وأضافت النازحة في هذا الخصوص
7: درينا من حرب لقونا هناك في قودة وياهو تشردنا جينا قاعدين تحت الأشجار بلا مأوى بلا موية أوضاعنا صعب مرة وسبب خلانا إحنا جرينا قاعدين يحرقوا لنا البيوت لو طلقة صادة طلقة ضربك وفي إيال فقدنا بسبب موية ما لقينا ما لقينا موية نسقوه ما تدرنا في شارع أثناء إحنا جارين.
0: أعلنت الكوادر التمريضية في مستشفى عطبرة الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من أمس السبت إلى حين الاستجابة لمطالبهم. وطالبت الكوادر بصرف الاستحقاقات المالية المتأخرة ومستحقات الأعياد وتحسين بيئة العمل. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تأييدها قرار معلمي المرحلة الثانوية بالولاية الشمالية بتنفيذ الإضراب المفتوح اعتبارا من غد الأحد حتى الخميس المقبل. ودعت اللجنة جميع معلمي الولاية الشمالية إلى الالتزام الكامل بالإضراب المعلن كما طالبت السلطات الحكومية بعدم ممارسة أي ضغوط أو تهديدات ضد المعلمين. رحلت لجنة الأمل للعودة الطوعية اليوم عبر طائرة سودانير من مصر دفعة جديدة قوامها 24 من المحبوسين السودانيين لمخالفة قوانين الإقامة. ومن جهة أخرى وصل الفوج الثالث من العائدين من ليبيا أمس عبر مطار بورت سودان وعددهم 162 مواطنا فيما تبقت 3 رحلات سيتم تفويجها خلال أيام الجمعة والسبت والأحد. وأضاف أحد العائدين في هذا الخصوص
8: كنت في طرابلس وكتر خير ناس طرابلس مواطنين طرابلس وحكموا طرابلس وكتر خير القنصلية بتاعت السودان ما قصروا فينا السفارة السودانية آخر مرحلة يعني هو وقف معي وقدم لي عمل الخير لحد.
0: من جهة أخرى فوجت ولاية البحر الأحمر 600 من النازحين العائدين من الولاية إلى الخرطوم والولايات الآمنة اليوم على متن 10 حافلات. حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين من تدهور أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر في ظل نقص حاد في التمويل يهدد بتوقف برامج المساعدات الإنسانية خلال الأسابيع المقبلة. وأشارت المتحدثة باسم المفوضية في مصر كريستين بشاي إلى انخفاض نصيب الأسرة من الدعم الشهري من $11 إلى $4 فقط مشيرة إلى أن برنامج المساعدات النقدية لم يحصل سوى على 2% من التمويل المطلوب. دشنت مدينة المجلد بولاية غرب كردفان قوة جديدة لحماية المدنيين وفرض هيبة الدولة بعد انتشار التفلتات الأمنية في المدينة. وتعهد يوسف جابر قائد منطقة المجلد العسكرية بحماية السوق والمدنيين وهدد المتفلتين بالاعتقال والإرسال إلى سجن ذا جريس في نيالا. وقال إن عدد القوات سيرتفع حتى يوم الخميس إلى 150 جنديا. وأضاف في هذا الخصوص:
9: وإن شاء الله نحن من تاريخ هذا اليوم 10 نحمي كل تاجر وكل من في السوق هذا بقوتنا هذا. نحن قوّلنا القوة لحماية السوق حاليا وحماية المدنيين كلهم.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى دولة الفاتيكان عبر مطار بورسودان الدولي في زيارة رسمية يلتقي خلالها باب الفاتيكان، ويجري رئيس الوزراء خلال الزيارة مباحثات تتناول قضايا السلام والسلم الاجتماعي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
4: راديو دبنجا يقدم
10: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة الوطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه، ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر بالكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة الشعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا بعتبر فن من الفنون. فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
12: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن

0: ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات، وإن سمى الكاميرات المتنوعة. فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتريه من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه يعني.
1: برضه يا حسين، عايزينك توضح لنا او تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الاثار الجدل واثار ذو افعال واسعه جدا جدا. وحقيقه انت يعني قدرت برضه بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد او صور فوتوغرافيه، اللي انت 6000 صوره اخذتها صور فوتوغرافيه، لكن هنا لما جيت ل غابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بث مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
0: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين؟ أصبروا شوية، خلي الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرى ومناطق وغرى ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
1: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وأنت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمنية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن؟ وما هي أكثر الأماكن أو الصور اللي شدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
0: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأثيوبيين بحرب تيجراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإقليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا. فدي تجربتي الثانية، من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسه الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية دي كلها انتهت، يعني انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار، واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بال

0: عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق اللي لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأمام ناصر اللي هي بحر أبيض هناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصاعد دي. لكن كان في فريق من الجهة اللي منحتني التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمقابر مدنية، لمقابر عسكرية، لمقابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها بدأت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب، مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مقابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني وغيرها. يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزائف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
1: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا بتفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
0: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل، يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم، يعني فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة، هيلتون والمريديان وغيرها، كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة، يعني في معظمها. فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا، منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني اللي حصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم. ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها، زي ما حصل في رواندا هسه في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا، ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة وأنا زرته يعني، وزرت المناطق اللي في الغورة الصغيرة. فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
1: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُرى.

0: بقول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبنجا يم وصلني زرات وصلني وهاش في الساعة أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستانة هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: عملية الموسم الزراعي في العام الماضي الفشل كان واضح، وكان استهدف الصغار المزارعين، ويمكن يكون لمنطقة المزموم الصواد الأعظم هم مزارعين صغار لم يحظوا بالتوميل ولم يتمكنوا من جلب الجازولين، لأنه كانت المسائل الأمنية مشددة، وهم ذاتهم جاءوا من نزوح ومنهكين لم يستطيعوا مواجهة أو مغاومة الموسم الزراعي، مع أنه التكاليف كانت عالية. الآن الصواد الأعظم من المزارعين، وهنا نتحدث عن صغار المزارعين، لا حيلة لهم ولا غدر لهم ولا يستطيعون مواجهة التكاليف الباهظة ولن يستطيعوا جلب الوقود، ونحس الضمير الحي والمنظمات إلى أن تليهم الاهتمام وتهتم بالصواد الأعظم من مزارعي المزموم. هنا نتحدث عن مزارع أو هو عاجز عن أن يقدم إلى نفسه شيء، وهناك إعلام وهناك زخم من حكومة الولاية أنه الاستعداد للموسم الزراعي وكذا. المسائل دي في تقديري هي قاعدة تتصبى في اتجاه معين، ولكن صغار المزارعين وصغار المنتجين لم يجدوا حظهم من المساعي حتى ولو تكللت بالنجاح، هي ماشى منصرفة اتجاهات معينة إلى رمزيات إلى نافذين. والآن المزارع الصغير المزارع البسيط هو في حيرة في عمره، ولم يستطيع من ممارسة النشاط وركونه عن الزراعة أو عدم ممارسة الزراعة تمثل تفاقم المعاناة والكارثة الإنسانية المحتملة أو المجاعة بإن صح التعبير. نتمنى عبركم إن نرسل رسائلنا وتجد يعني القبول من ذو القلوب الرحيمة. مسألة فشل الموسم الزراعي في العام الماضي، المسألة ضربت زي ما بيقولوا برمتة صغار المزارعين، هم الصواد الأعظم من مزارعي المزموم صغار المزارعين وصغار المنتجين، لم يحظوا في عملية التوميل ولم يحظوا أيضا في جلب الجازولين ومواجهة الموسم الزراعي نسبة لغلاء مدخلات الإنتاج وحالهم التي أدت إلى عدم ممارسة الزراعة، وهن جاءوا من النزوح منهكين ولم يستطيعوا ممارسة النشاط. لذلك صغار المزارعين كلهم طلعوا صفر اليدين من الموسم، ولا قدرة لهم ولا حيلة لهم، والآن حالهم يمكن يكون تفاقمت أكثر. عبركم نناشد الضمير الحي والمنظمات إلى إنه تهتم بمزارعي المزموم. خير شاهد إلى ما أسلفنا الغول عنه وفي يمكن يكون الموسم المنصرم تمت عملية بتاع التمويل، ولكن أشابتها كثيرا من الشوائب وكثيرا من الغموض، حتى أنه أصبح المزارع البسيط لم يستطيع الحصول إلى تمويل، ولم يعرف متى ذهب التمويل، إلى أين ذهب. المسألة دي على الأرض واضحة الآن، كل المناطق الزراعية هي بور واتهجرت لأسباب، منها الحرب وبعد عودة الناس منها الوضع الاقتصادي. يمكن يكون هذا الحال ما عايز صريح أكثر ولا أقل، لكن هناك كارثة حقيقية، يعني أنه أغلبية مزارعي المزموم من صغار المزارعين هن لن يستطيعوا ممارسة النشاط نسبة إلى الوضع الاقتصادي والانعدام. صغار المزارعين منذ 3 سنوات، يعني ما بين نزوح وما بين حرب وما بين عودة إلى الديار، يمكن يكون أغعدتهم تماما من حتى التفكير في مسألة ممارسة النشاط. المسألة دي لا عواقب وعواقبها بتضرب الصواد الأعظم من مواطنين المزموم بمسألة إنه الكارثة الإنسانية اللي يمكن يكون حسي معاشة في كثير من المناطق قد تتفاقم أكثر وأكثر، والآن هم يعيشون أوضاع سيئة جدا جدا، لكن الأعمال في إنه الناس تجد حلول، لأنه الموسم الزراعي يكون فاتحة خير، لأنه الناس تنخرط في العمل وتوفر أوضاعها وتطلع من حالة الوهن اللي ضرب مساكنها.
1: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا قرن بلبونا ودمهنا قندري يوم وصلني زرعت وصلني وهاش بس أسني بك هداب ننقدي ايه انت تاكب داسني. راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك. بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل وما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها 2-3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع
5: حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيشة، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
8: راديو دبنجا،
9: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
9: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
11: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجا نلتقيكم من خلاله، ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجا.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام سألتك بحش اللمات ودمعاتنا سألتك بكبيدات ودعواتنا شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا شليل وين فات وزي برق السماك زي برق السماك الجابة دقشية زي زغرودة للبطن الكبارية مرق من شامة القمرة ما هقت بي ودعت الله ما قدم بالعديل براك تعالوا أبشروا يا جنيات شليل ما راح شليل ما فات شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد شليل مزدار شليل مشوار شليل أرض يا جنيات شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحراز مشليل شليل ندليب شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية وشليل ما راح شليل ما فات نحن ونحن ماتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فبت مزارعية وتراب بلده سماح فبت مزارعية وتراب بلده سماح
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته هو المعز جني نستمع له بصوته حبابك المعز
2: قبل اللحظة لقيتك تايه هذه يعني كان الماضي ودمع قبل اللحظة لقيتك تايه بين كان الماضي ودمعه كنت بتقري أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع أنا بتأمل جرحي وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة سطروا قصة حزينة وضايعة ورسموا الخبر الصاغر فجأة عايز أقول لك ما تنتظر عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن سفره الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النامي بفكره وعن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره عايز أديك مثال وحكمة عن محبوب مؤمن بغدر كيف تجاوز ألم العاتي كيف جازاه الله في صبر كان نبي الله أيوب قدوتنا أعطى مثال لرضيك نعتبر هل يا عافية أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره فوق أمواله وعافية تعانى شاف زربيته أمام اندسر ما في مخلوق بالدنيا مكمل ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر تحياتي لحز جنة لصالح دفتر مشاعر هادي ودي
0: شكرا لك المعز جني ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها نستمع لها معا
3: وفيها إيه لو نبدأ صفحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة ننسى كل الكان وعدة وفيها إيه لو نبدأ صفحة نرسم الأحلام نخلد في دروب الريد لوحة نذكي بستان الأزاهر نهدي كل أحبابنا فرحة ننسى كل لحظات شجانة وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. دايرة اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والاماني مركب الريد تلقى مرفة وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا ونطرى أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي قال حن من بعد ما قايل إنه جفة فيها إيه لو نبدأ صفحة وتصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحن نعاين نلقى كل الدنيا شمحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 10 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة الكيلي في النيل الأزرق، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على منطقة خور الحسن في محافظة الكرمك. مقتل 15 مدنيا في جنوب كردفان، وتحالف تأسيس يتهم الجيش، وسقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية في هجوم بمسيرة على بئر بالطينة. هدوء حذر في قريضة بعد اشتباكات قبلية أدت لمقتل 12 شخصا، وحمل لإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين بعد اعتقال لمدة عام كامل. جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا بدعوة من السودان، ومنظمات غير حكومية تطالب بنشر فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة أن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة لها تمكنت أمس من استعادة منطقة الكيلي التي تبعد 30 كيلومترا عن مدينة الكرمك بعد أسبوعين من سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على المنطقة. وقالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة في بيان لها أنها كبدت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق في هذا الخصوص:
1: تشرف القوات الشعب المسلحة بالانتصارات الكبيرة جدا بالنسبة لإقليم النيل الأزرق، خاصة منطقة مملكة الكيلي التاريخية. حقيقة نحن يعني دي يعني كان حاجة فينا أصل جد صدور الناس بالانتصار الكبير بالنسبة لقواتنا الشعب المسلح.
0: وفي المقابل أعلنت الحركة الشعبية الشمال يوم الجمعة أنها سيطرت على مناطق خور الحسن ودوكان وكرن كرن، معلنة عزمها على التقدم نحو مناطق أخرى في الإقليم. وأضاف جنود في الحركة الشعبية في هذا الخصوص:
2: نحن في منطقة خور الحسن تم تحريره بالكامل، ومنطقة دوكان أي زول الموجود في مناطق حول البوكوري ومناطق فيو العدو نحن متقدمين لأي منطقة قريبة لنا.
0: اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة باستهداف شاحنة مدنية كانت على الطريق من قرية خمي إلى أبو زبد بجنوب كردفان بمسيرة أمس، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا. وقال علاء نجد الناطق باسم تحالف تأسيس في بيان إن الشاحنة كانت تقل 37 شخصا، مشيرا إلى سقوط عدد من الجرحى. أعلن مجلس غرف طوارئ محلية الطينة بولاية الشمال دارفور عن سقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية جراء الاستهداف المسير لبئر أندر في الطينة مساء الجمعة. وأوضحت الغرفة أن القصف تسبب أيضا في خروج البئر الذي يعد المصدر الوحيد للمياه في المنطقة عن الخدمة، ما ينذر بأزمة مياه خانقة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 15,000 شخص في محلية أمبرو بشمال دارفور سيستفيدون من مساعدات إنسانية قدمتها اليونيسيف تشمل الصحة والتغذية والمياه وإصحاح البيئة. وأوضح المكتب أن معدلات سوء التغذية في أمبرو تجاوزت حدود الطوارئ وسط انعدام حاد للأمن الغذائي، مبينا أن استمرار انعدام الأمن ونشاط الطائرات المسيرة يعرقلان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في شمال دارفور. كشف مواطنون من قريضة بجنوب دارفور عن هدوء حذر تشهده المنطقة بعد اشتباكات قبلية دامية منذ الخميس أدت إلى مقتل 12 شخصا من جميع الأطراف. وقال المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا إن الاشتباكات أدت إلى إحراق عشرات المنازل في أحد أحياء قريضة الطرفية. وأوضح أن تدخل قيادات الإدارة الأهلية للأطراف أدى إلى هدوء نسبي وفتح جزئي للسوق بعد إقلاق استمر ليومين. وأضاف المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بدو هناك قاموا خرجوا الحلة والناس مرقوا وبدك قاموا شاكوا لهم ميتين مننا اثنين وتيزا مجورين ومنهم قتلوا ما شاء الله. في وفدي جانا من برام ومن نيالا برضه جاء وفدي ومن دين برضه في جاء وفدي ووقفوا المشاكل انتظموا طبعا ديلي هاكم انتظموا وديلك برضه انتظموا.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيل دون بيت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دابنغا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكيد من سلامة موظفيها. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالطبع لن تقلص اليونيسف نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال، ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا.
5: But it's not stopping our activities.
0: وفي ذات السياق نبه شيلدون بيت إلى تزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم مع استمرار الحرب للعام الرابع. وأوضح ممثل اليونيسيف أن المنظمة تعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تعمل اليونيسف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم ولم شملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.
0: انطلقت أمس السبت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين المعتقل منذ أكثر من عام على يد القوات المسلحة. وأوضحت الحملة في بيان أنها تسعى إلى تسليط الضوء على قضية محمد عز الدين، كما تهدف إلى ممارسة ضغط سلمي ومنظم لأجل إعلاء قيم الحقوق والحرية والعدالة عبر الوسائل القانونية والإعلامية والحقوقية من أجل الإفراج الفوري عنه. كشفت مصادر مطلعة عن انعقاد اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ومالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بوساطة من الرئيس الجيبوتي، وانعقد الاجتماع على هامش مشاركة الوفود في تنصيب الرئيس الجيبوتي. يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية اليوم الأحد بشأن السودان. ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بناء على طلب تقدمت به حكومة السودان إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة الهجمات التي وقعت مؤخرا على السودان. طالب المشاركون في منتدى مشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة العادية 87 للجنة الإفريقية المنعقدة في بانجول في الفترة من 7 إلى 9 شهر 5 2026 اللجنة الإفريقية باعتماد يدعم جهود تشاد وبنين وموريتانيا وغينيا بيساو في المطالبة بأن يقدم السودان ردا كافيا على طلبهم للتوضيح بشأن استخدام أسلحة كيميائية. كما طالبوا بأن يشمل القرار مطالبة الحكومة بنشر نتائج اللجنة الوطنية التي شكلتها في يوليو من العام الماضي دون تأخير، كما طالبوا بالسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنشر فرق فنية في البلاد لإجراء التحقيقات. رهن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور القبول بالسلام ووقف إطلاق النار بخروج الدعم السريع من المدنيين والتجمع في أماكن محددة وإعادة جميع المختطفين وعدم السماح للإمارات بالهبوط في المطارات. وقال خلال مخاطبته حشدا في الخرطوم بوجود وفد برلماني فرنسي إنهم يرفضون التنازل عن العدالة مقابل السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
6: عندنا احنا دايرين سلام وقفه اطلاق النار الليله ده اذا مصحوب بالاتي احنا دايرين ميليشيات الدعم السريع يطلع برا يخلي المدن ديل فاضيه عشان اهله يعودوا لانه ما الدعم السريع او المدن ديل ما بقت فاضيه الا بعد دخول الدعم.
0: من جانبه قال دكتور جبريل ابراهيم وزير الماليه ان هناك شعورا زائفا بنهايه الحرب لان الخرطوم وعددا من المدن باتت خارج سيطره قوات الدعم السريع، وأكد أن الحرب لن تنتهي إلا بتحرير آخر شبر من أراضي السودان، واتهم المجتمع الدولي بالتواطؤ في الجرائم التي جرت في الفاشر، وشدد على عدم الإفلات من العقاب، مبينا أن التسامح مع المجرمين تشجيع على الجريمة. وأضاف في هذا الشأن:
7: حدثت مآسي كبيرة في جنوب السودان وذهب الناس من غير حساب. تكررت ذات المآسي في جبال النوبة من غير حساب. حدثت العبادة الجماعية قبل 20 عاما في دارفور وذهب الناس من غير حساب. طبيعي جدا أنه من أمن العقاب أساء الأدب.
0: أعلنت الحركة الشعبية الشمال عن تمرد مجموعة من قواتها على خلفية صراع قبلي، واتهمت الحركة المجموعة بقتل جندي ومواطن من نفس المجموعة بسبب رفضهم الانضمام إلى مجموعة مسلحة تنشط في المناطق الجبلية. وأدت الصراعات القبلية إلى نزوح عدد كبير من السكان في كاودا، وأشار النازحون إلى أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية جراء انعدام المياه. وأضافت النازحة في هذا الخصوص:
8: جرينا من حرب لقونا هناك في قودة ويهو تشردنا جينا قاعدين تحت الأشجار بلا مأوى بلا موية أوضاعنا صعب مرة، وسبب خلانا إحنا جرينا قاعدين يحرقوا لنا البيوت وكتلو طلقة صادفة بضربك وفي إيال فقدنا بسبب موية ما لقينا موية نسقوم ما تدرنا في شارع أثناء إحنا جارين.
0: أعلنت الكوادر التمريضية في مستشفى عطبرة الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من أمس السبت إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وطالبت الكوادر بصرف الاستحقاقات المالية المتأخرة ومستحقات الأعياد وتحسين بيئة العمل. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تأييدها قرار معلمي المرحلة الثانوية بالولاية الشمالية بتنفيذ الإضراب المفتوح اعتبارا من غد الأحد حتى الخميس المقبل، ودعت اللجنة جميع معلمي الولاية الشمالية إلى الالتزام الكامل بالإضراب المعلن، كما طالبت السلطات الحكومية بعدم ممارسة أي ضغوط أو تهديدات ضد المعلمين. رحلت لجنة الأمل للعودة الطوعية اليوم عبر طائرة سودانير من مصر دفعة جديدة قوامها 24 من المحبوسين السودانيين لمخالفة قوانين الإقامة. ومن جهة أخرى وصل الفوج الثالث من العائدين من ليبيا أمس عبر مطار بورت سودان وعددهم 162 مواطنا، فيما تبقت 3 رحلات سيتم تفويجها خلال أيام الجمعة والسبت والأحد. وأضاف أحد العائدين في هذا الخصوص:
9: كنت في طرابلس وكتر خير ناس طرابلس مواطنين طرابلس وحكومة طرابلس وكتر خير القنصلية بتاعت السودان ما قصروا فينا السفارة السودانية. آخر مرحلة يعني هو وقف معي وقدم لي عمل الخير لحد.
0: من جهة أخرى فوجت ولاية البحر الأحمر 600 من النازحين العائدين من الولاية إلى الخرطوم والولايات الآمنة اليوم على متن 10 حافلات. حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين من تدهور أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر في ظل نقص حاد في التمويل يهدد بتوقف برامج المساعدات الإنسانية خلال الأسابيع المقبلة. وأشارت المتحدثة باسم المفوضية في مصر كريستين بشاي إلى انخفاض نصيب الأسرة من الدعم الشهري من $11 إلى $4 فقط، مشيرة إلى أن برنامج المساعدات النقدية لم يحصل سوى على 2% من التمويل المطلوب. دشنت مدينة المجلد بولاية غرب كردفان قوة جديدة لحماية المدنيين وفرض هيبة الدولة بعد انتشار التفلتات الأمنية في المدينة. وتعهد يوسف جابر قائد منطقة المجلد العسكرية بحماية السوق والمدنيين، وهدد المتفلتين بالاعتقال والإرسال إلى سجن ذا غريس في نيالا. وقال إن عدد القوات سيرتفع حتى يوم الخميس إلى 150 جنديا. وأضاف في هذا الخصوص:
10: وإن شاء الله نحن من تاريخ هذا اليوم 10 نحمي كل تاجر وكل من في السوق هذا بقوتنا. هذا نحن قوّلنا القوة لحماية السوق حاليا وحماية المدنيين كله.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى دولة الفاتيكان عبر مطار بورسودان الدولي في زيارة رسمية يلتقي خلالها باب الفاتيكان، ويجري رئيس الوزراء خلال الزيارة مباحثات تتناول قضايا السلام والسلم الاجتماعي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار في عالم موسيقي ظل لسنوات طويلة جدا محاط بالتصورات الجاهزة والقيود الاجتماعية. اختارت رابرات سودانيات إن يعبرن عن أنفسهن بحثا عن مساحة آمنة بالنسبة لهن، ولم يكن الراب مجرد إيقاع سريع بل وسيلة للمواجهة وتحويل الخوف والأسئلة المؤجلة إلى كلمات وإيقاعات، ولحكي تجارب شخصية وجماعية عن الجسد والهوية والحرية والحرب والعيش اليومي في بلد بتتبدل ملامحه تحت وطأة العنف وبتتغلص فيه مساحات التعبير يوما بعد يوم.

تجربة الراب النسائي في السودان لا تزال محدودة العدد، لكن كل صوت يظهر في هذا المجال بيحمل معه تحديات مضاعفة من نظرة المجتمع إلى صعوبة إيجاد أماكن آمنة للتسجيل وصولا إلى الانتقادات والمضايقات. ومع ذلك بتصير فتيات على اقتحام هذه المساحة داخل السودان وخارجه، واضعات الراب في قلب نقاش أوسع حول حق النساء في التعبير واختيار أدوات

0: حلقات الراب في طرح قضايا النساء. موضوع حلقة اليوم من دبنج راب، استطلعنا عدد من المستمعين. نتابع.
1: أحمد مكي، بالنسبة لسؤالك، هو ممكن تقول إنه هم وإحنا عندنا ثقافة الراب دي، وأنا واحد من الناس اللي هو أنا ضعيف في حتة الراب شديد، والسودانيز كلتشرال عموما يعني كده حتة الراب دي أنا أكسبتبل بالنسبة لهم شديد. فممكن نقول إنه هو في سودانيز فيميل رابرز أنا بعرفهم كده من بعيد، يعني ما بالنيمز، لكن ممكن نقول إنهم قدروا يوصلوا سمها و يعني ممكن أقول بنسبة 10%، بس دي القدر يوصلوا بها. هم محتاجين يظهروا أكتر، ومحتاجين فيميل رابرز أكتر ويظهر، يعني يعني لو قارنا بالرابرز السودانيز الميل معروفين، السودانيز فيميل رابرز ما معروفين شديد. يعني أنا كأحمد ما بعرفهم كده إنه دي فلانة، حتى ما بالأسماء بعرف إن دي رابرز بس، لكن بالأسماء لا. فهم محتاجين يشتغلوا على روحهم أكثر، مع إنهم عندهم شغل والله ما شاء الله تبارك الله. أنا مبارح وقبلها بفترة برضو سمعت أغاني ليهم، فعندهم أغاني زابطة وعندهم كيسز بيقدموها زابطة شديد، بس محتاجين إنه يعملوا بروموشن ويعملوا إعلان لروحهم أكثر ويظهروا أكثر، عشان يعني الكيس حقتهم تتعرف، وعشان يتعرف انه اصلا احنا عندنا فيميل رابر في في في في اللي هو

0: دي اول مره اشوف انه اصلا عندنا فيميل رابرز. كانت شفتها في يوتيوب زي باتل كده بين المصريين والسودانيين, فدي كانت يعني اول مره اعرف ان احنا اصلا عندنا فيميل رابرز الحاجه دي ريسنتلي. ف وي كان سي انه محتاجين يشتغلوا على روحهم اكتر يعني.
1: ركنا فن ورساله من الشارع للناس, كل حاجه بانجا بتفتح المايك للشباب.
2: ما قدروا يوصلوا تقريبا نظرا لانه اول شيء في الساحه ما كتار, وثاني حاجه الاولاد يعني ظاهرين اكثر بالذات في فتره ما بعد الحرب, وصلوا قضايا كثيره عن طريق الراب.
1: ركنا فن ورساله من الشارع للناس, كل حاجة بانجا بتفتح المايك للشباب.
3: Okay, first of all, ممكن أقول إنه I will go for my nickname Milan. تمام. تاني حاجة, عامة كسين السوداني مفترض إنه الناس تورك أوت أكتر في تشتغل في موضوع البيتس, إنه تعمل alternative beats. تشوف مثلا زي ناس إيرل تا الديني فيرسس فيها ستوري تيلينج. الديني فيرسس اديني ألبوم, ما تعمل لي مثلا سينجل, اديني ألبوم كامله فكرته كده وكده وكده وكده, بيحكي كده وكده وكده كده, الريفرنس بتاعته كده وكده وكده. لكن ما لي تعمل لي دريل وتجي يا مان تغني لي اغنيه, تعمل لي نفس الفيرس كوبي كورس فيرس كوبي تاني, وتقول لي دي قضيه انا بحاول احل فيها. That's all. Thank you.

0: في الكراس.
1: السلام عليكم، انا حنين عبد الكريم. عموما وجود النساء في الحته دي بالذات الراب باعتباره مثلا مساحه عنيفه واوريدي في نبس كتير لتمثيل النساء فيه، بعتقد انه اي واحده بغض النظر عن انها هي عكست قضايا النساء او لا، وجودها في حد ذاته هو انعكاس للقضايا، انه رغم العنف ورغم الصعاب ورغم البيئه مثلا تكون ما مرحبه، هم قدروا يعني يخلقوا لنفسهم وجود في الراب، وبشجعهم جدا من هذا المنطلق. يعني بقول انه ما مهم انه الناس من بداياتها لحد نهاياتها تكون متبنية بس القضايا، لكن طبعا محبز انه بما انك انت موجودة في تمثيل في حتة عنيفة، في حتة اصلا بتمارس العنف على النساء، فبتكون حاجة داعمة جدا انه في زملاء انت اذا وجهت اي رسالة عنيفة او الفاظ او whatever حيكون في دسات وحيكون في ردود وحيكون في نوعا ما احساس الخطر بيخلي الناس تعمل حسابها اتجاه الرسائل اللي هي بتقولها. فبس يعني
2: فن ورساله من الشارع للناس، كل حدا بقى بتفتح المايك للشباب.
3: عموما في الرساله اول في نساء قدروا يعبروا بطريقة مباشرة، وفي نساء ما قدروا يعبروا بطريقة مباشرة. يعني مثلا في حالين يعني بيكون مسكوا الموضوع لكن اتجهوا انه يغيروه شوية، في جزء منهم مشوا وجهوا الرسالة طوال مباشرة فقدروا يعبروا الرأي، لكن المجتمع ما قدم

0: اهتمامها. يعني انا مثلا بكون سمعت لي لوحده وما عرفت اسمها ما اشتهرت، يعني في نفس الوقت كلماتها بتكون معبر اكتر من رابز رجال مشهورين، فدي الحاجه اللي يمكن ما خلتهم يعبروا اكتر. من الشارع للناس كلها تعبانة بتفتح المايك للشباب.
1: ما احس انه قدر يوصل او قدر ينافس اصلا، لانه السين كله عباره عن شباب وداخلين بطريقه دفشه شديد، فلما تجي واحده تنافس معاهم حتى في في في الاطار العادي ما بس كصوت نسائي، هم ما بيدوها فرصه، او هي لازم تصل للمستوى حقهم. هو ماخدينه بطريقه رديئه، يعني هي مثلا لازم تقول الفاظ او لازم تدي ايحاءات بطريقه اخرى. ف الحاجة دي لما تجي واحدة تعملها بيقوم يقول انه هي ما عندها حياة. وقبل كده يعني في واحدة معروفة عندنا دخلت بالطريقة دي، فهم قاموا زي انعزلوا عنها وبيقوا ما مدخلينها معاهم، بحيث انه هي لا بتتلفظ ولسانها طويل ودي ما بتناس وهكذا. فما اتوقع ان هم بيدوا فرصة، يعني حتى اللي بتجي بحياتها ما بيدوها فرصة، شايفين انه هي كلامها فارغ وما ما ما بتنافس معنا، لانه الراب لازم يكون قوي، فهو لو كان قوي بالطريقة الوقحة فهو ما بيناسب النساء. فطيب الحاجة دي عملت صراع، فانا لو عايزة انافس كرابر انا هعمل شنو؟ هتجه لمنو ومنو هيعلمني؟ بس ده رأيي.

0: المرأة هي أكبر مربية للرجل، فهي تعلمه الفضائل الجميلة وأداب السلوك ورقة الشعور. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

إلا ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنجة. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة يكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش الإلكتروني وفروسية سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
2: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار خرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه الغطاء عاد عودا الى الوراء وليس سنوات فاضية. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع الاستفادة من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريعة والمساعدات الإنسانية، تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه، خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل الحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار الشهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
2: من الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتمة في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
2: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة، يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه كويستشن ماسك. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وتبنى الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي أو تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة، يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل اللي تم في هيئة الطيران المدني أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. و نحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دبنجا، راديو
3: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
5: سامعينا الأعزاء، أهلا ومرحب بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجا نلتقيكم من خلاله، ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعمام. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجا.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام سألتك بحش اللمات ودمعاتنا سألتك بكبيدات ودعواتنا شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا شليل وين فات وزي برق السماك زي برق السماك الجابة دخشية زي زغرودة للبطن الكبارية مرق من شامة القمرة ما هقت بي ودع الله ما قدم بالعديل براك تعالوا أبشروا يا جنيات شليل ما راح شليل ما فات شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد شليل مزدار شليل مشوار شليل أرض يا جنيات شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحراز نشليل شليل ندليل شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية وشليل ما راح شليل ما فات احنا ونحن حماتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فبت مزارعية وتراب بلده سماح فبت مزارعية وتراب بلده سماح
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته هو المعز جني نستمع له بصوته حبابك المعز
2: قبل اللحظة لقيتك تايه كان الماضي ودمعه قبل اللحظة لقيتك تايه بينك كان الماضي ودمعه كنت بتغير أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع أنا بتأمل جرحي وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة سطروا قصة حزينة وضايعة ورسموا الخبر الصاغ فجعوا عايز أقول لك ما تنتظر عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن صفره الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النام بفكره وعن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره عايز أديك مثال أو حكمة عن محبوب مؤمن بغدر كيف تجاوز ألم العاتي كيف جازاه الله في صبر كان يلا أيوب قدوتنا أعطى مثال لبضيك نعتبر هل يا عافية أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره فوق أمواله عافية تعانى شاف زربيته أمام اندسر ما في مخلوق بالدنيا مكمل ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر تحياتي لحز جنة لصالح دفتر مشاعر هادي ودي
0: شكرا لك المعز جني ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها نستمع لها معا
3: وفيها إيه لو نبدأ صفحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة ننسى كل الكان وعدة وفيها إيه لو نبدأ صفحة نرسم الأحلام نخلد في دروب الريد لوحة نسكي بستان الأزاهر نهدي كل أحبابنا فرحة ننسى كل لحظات شجانة وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. دايرة اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سلمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والأمان مركب الريد تلقى مرفى وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا ونطرى أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي دالحن من بعد ما قايلين جفة فيها إيه لو نبدأ صفحة تصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا شمحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-12-08-00-4-7-0.

0: مستمعو ومستمعات راديو دابنغا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 10 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة الكيلي في النيل الأزرق، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على منطقة خور الحسن في محافظة الكرمك. مقتل 15 مدنيا في جنوب كردفان، وتحالف تأسيس يتهم الجيش، وسقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية في هجوم بمسيرة على بئر بالطينة. هدوء حذر في قريضة بعد اشتباكات قبلية أدت لمقتل 12 شخصا وحمل لإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين بعد اعتقال لمدة عام كامل. جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا بدعوة من السودان، ومنظمات غير حكومية تطالب بنشر فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. أعلنت القوات المسلحة أن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة لها تمكنت أمس من استعادة منطقة الكيلي التي تبعد 30 كيلومترا عن مدينة الكرمك بعد أسبوعين من سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على المنطقة. وقالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة في بيان لها أنها كبدت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق في هذا الخصوص:
1: تشرف القوات الشعب المسلح بالانتصارات الكبيرة جدا بالنسبة لإقليم النيل الأزرق، خاصة منطقة مملكة الكيلي التاريخية. حقيقة نحن يعني دي يعني كان حاجة فينا أصلية صدور الناس بالانتصار الكبير بالنسبة لقواتنا الشعب المسلح.
0: وفي المقابل أعلنت الحركة الشعبية الشمال يوم الجمعة أنها سيطرت على مناطق خور الحسن ودوكان وكرن كرن، معلنة عزمها على التقدم نحو مناطق أخرى في الإقليم. وأضاف جنود في الحركة الشعبية في هذا الخصوص:
2: نحن في منطقة خور الحسن تم تحريره بالكامل، ومنطقة دوكان أي زول الموجود في مناطق حول البوكوري ومناطق فيو العدو نحن متقدمين لأي منطقة قريبة لنا.
0: اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة باستهداف شاحنة مدنية كانت على الطريق من قرية خمي إلى أبو زبد بجنوب كردفان بمسيرة أمس، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا. وقال علاء نجد الناطق باسم تحالف تأسيس في بيان إن الشاحنة كانت تقل 37 شخصا، مشيرا إلى سقوط عدد من الجرحى. أعلن مجلس غرف طوارئ محلية الطينة بولاية الشمال دارفور عن سقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية جراء الاستهداف بمسيرة لبئر أندر في الطينة مساء الجمعة. وأوضحت الغرفة أن القصف تسبب أيضا في خروج البئر الذي يعد المصدر الوحيد للمياه في المنطقة عن الخدمة، ما ينذر بأزمة مياه خانقة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 15,000 شخص في محلية أمبرو بشمال دارفور سيستفيدون من مساعدات إنسانية قدمتها اليونيسيف تشمل الصحة والتغذية والمياه وإصحاح البيئة. وأوضح المكتب أن معدلات سوء التغذية في أمبرو تجاوزت حدود الطوارئ وسط انعدام حاد للأمن الغذائي، مبينا أن استمرار انعدام الأمن ونشاط الطائرات المسيرة يعرقلان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في شمال دارفور. كشف مواطنون من قريضة بجنوب دارفور عن هدوء حذر تشهده المنطقة بعد اشتباكات قبلية دامية منذ الخميس أدت إلى مقتل 12 شخصا من جميع الأطراف. وقال المواطن محمد إسحاق لراديو دابنغا إن الاشتباكات أدت إلى إحراق عشرات المنازل في أحد أحياء قريضة الطرفية. وأوضح أن تدخل قيادات الإدارة الأهلية للأطراف أدى إلى هدوء نسبي وفتح جزئي للسوق بعد إقلاق استمر ليومين. وأضاف المواطن محمد إسحاق لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
3: بعد هناك قاموا خرجوا الحلة والناس مرقوا وبعدك قاموا شاكوا لهم ميتين مننا اثنين وتسعة مجورين ومنهم قتلوا ما شاء الله. في وفد جانا من برام ومن نيالة برضه جاء وفدي ومن دين برضه في جاء وفدي ووقفوا المشاكل انتظموا طبعا ديلي هاكم انتظموا وديلك برضه انتظموا.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيل دون بيت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دابنغا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكيد من سلامة موظفيها. وأضاف في هذا الخصوص
4: بالطبع لن تقلص اليونيسف نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا.
5: But it's not stopping our activities.
0: وفي ذات السياق نبه شيلدون بيت إلى تزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم مع استمرار الحرب للعام الرابع. وأوضح ممثل اليونيسيف أن المنظمة تعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب. وأضاف في هذا الخصوص
4: تعمل اليونيسف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم ولم شملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.
0: انطلقت أمس السبت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين المعتقل منذ أكثر من عام على يد القوات المسلحة. وأوضحت الحملة في بيان أنها تسعى إلى تسليط الضوء على قضية محمد عز الدين، كما تهدف إلى ممارسة ضغط سلمي ومنظم لأجل إعلاء قيم الحقوق والحرية والعدالة عبر الوسائل القانونية والإعلامية والحقوقية من أجل الإفراج الفوري عنه. كشفت مصادر مطلعة عن انعقاد اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ومالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بوساطة من الرئيس الجيبوتي، وانعقد الاجتماع على هامش مشاركة الوفود في تنصيب الرئيس الجيبوتي. يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية اليوم الأحد بشأن السودان. ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بناء على طلب تقدمت به حكومة السودان إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة الهجمات التي وقعت مؤخرا على السودان. طالب المشاركون في منتدى مشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة العادية 87 للجنة الإفريقية المنعقدة في بانجول في الفترة من 7 إلى 9 شهر 5 2026 اللجنة الإفريقية باعتماد يدعم جهود تشاد وبنين وموريتانيا وغينيا بيساو في المطالبة بأن يقدم السودان ردا كافيا على طلبهم للتوضيح بشأن استخدام أسلحة كيميائية. كما طالبوا بأن يشمل القرار مطالبة الحكومة بنشر نتائج اللجنة الوطنية التي شكلتها في يوليو من العام الماضي دون تأخير، كما طالبوا بالسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنشر فرق فنية في البلاد لإجراء التحقيقات. رهن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور القبول بالسلام ووقف إطلاق النار بخروج الدعم السريع من المدنيين والتجمع في أماكن محددة وإعادة جميع المختطفين وعدم السماح للإمارات بالهبوط في المطارات. وقال خلال مخاطبته حشدا في الخرطوم بوجود وفد برلماني فرنسي إنهم يرفضون التنازل عن العدالة مقابل السلام. وأضاف في هذا الخصوص
6: عندنا احنا دايرين سلام وقفت لغنار الليله ده اذا مصحوب بالاتي انا حدايرنا ميليشيات الدعم السريع يطلع برا يخلي المدن ديل فاضيه عشان اهله يعودوا لانه ما الدعم السريع او المدن ديل ما بقت فاضيه الا بعد دخول الدعم.
0: من جانبه قال دكتور جبريل ابراهيم وزير الماليه ان هناك شعورا زائفا بنهايه الحرب لان الخرطوم وعددا من المدن باتت خارج سيطره قوات الدعم السريع، وأكد أن الحرب لن تنتهي إلا بتحرير آخر شبر من أراضي السودان، واتهم المجتمع الدولي بالتواطؤ في الجرائم التي جرت في الفاشر، وشدد على عدم الإفلات من العقاب مبينا أن التسامح مع المجرمين تشجيع على الجريمة. وأضاف في هذا الشأن:
7: حدثت مآسي كبيرة في جنوب السودان وذهب الناس من غير حساب. تكررت ذات المآسي في جبال النوبة من غير حساب. حدثت العبادة الجماعية قبل 20 عاما في دارفور وذهب الناس من غير حساب. طبيعي جدا أنه من أمن العقاب أساء الأدب.
0: أعلنت الحركة الشعبية الشمال عن تمرد مجموعة من قواتها على خلفية صراع قبلي، واتهمت الحركة المجموعة بقتل جندي ومواطن من نفس المجموعة بسبب رفضهم الانضمام إلى مجموعة مسلحة تنشط في المناطق الجبلية. وأدت الصراعات القبلية إلى نزوح عدد كبير من السكان في كاودا، وأشار النازحون إلى أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية جراء انعدام المياه. وأضافت النازحة في هذا الخصوص:
8: جرينا من حرب لقون هناك في قودة ويهو تشردنا جينا قاعدين تحت الأشجار بلا مأوى بلا موية أوضاعنا صعب مرة، وسبب خلانا إحنا جرينا قاعدين يحرقوا لنا البيوت وقتلوا طلقة صادفة بضربك وفي إيال فقدنا بسبب موية ما لقينا موية نسقوم ما تولينا في شارع أثناء إحنا جارين.
0: أعلنت الكوادر التمريضية في مستشفى عطبرة الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من أمس السبت إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وطالبت الكوادر بصرف الاستحقاقات المالية المتأخرة ومستحقات الأعياد وتحسين بيئة العمل. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تأييدها قرار معلمي المرحلة الثانوية بالولاية الشمالية بتنفيذ الإضراب المفتوح اعتبارا من غد الأحد حتى الخميس المقبل، ودعت اللجنة جميع معلمي الولاية الشمالية إلى الالتزام الكامل بالإضراب المعلن، كما طالبت السلطات الحكومية بعدم ممارسة أي ضغوط أو تهديدات ضد المعلمين. رحلت لجنة الأمل للعودة الطوعية اليوم عبر طائرة سودانير من مصر دفعة جديدة قوامها 24 من المحبوسين السودانيين لمخالفة قوانين الإقامة. ومن جهة أخرى وصل الفوج الثالث من العائدين من ليبيا أمس عبر مطار بورت سودان وعددهم 162 مواطنا، فيما تبقت 3 رحلات سيتم تفويجها خلال أيام الجمعة والسبت والأحد. وأضاف أحد العائدين في هذا الخصوص:
9: كنت في طرابلس وكتر خير ناس طرابلس، مواطنين طرابلس وحكومة طرابلس وكتر خير القنصلية بتاعت السودان، ما قصروا فينا السفارة السودانية. آخر مرحلة يعني هو وقف معي وقدم لي عمل الخير لحد.
0: من جهة أخرى فوجت ولاية البحر الأحمر 600 من النازحين العائدين من الولاية إلى الخرطوم والولايات الآمنة اليوم على متن 10 حافلات. حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين من تدهور أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر في ظل نقص حاد في التمويل يهدد بتوقف برامج المساعدات الإنسانية خلال الأسابيع المقبلة. وأشارت المتحدثة باسم المفوضية في مصر كريستين بشاي إلى انخفاض نصيب الأسرة من الدعم الشهري من $11 إلى $4 فقط، مشيرة إلى أن برنامج المساعدات النقدية لم يحصل سوى على 2% من التمويل المطلوب. دشنت مدينة المجلد بولاية غرب كردفان قوة جديدة لحماية المدنيين وفرض هيبة الدولة بعد انتشار التفلتات الأمنية في المدينة. وتعهد يوسف جابر قائد منطقة المجلد العسكرية بحماية السوق والمدنيين، وهدد المتفلتين بالاعتقال والإرسال إلى سجن ذا غريس في نيالا. وقال إن عدد القوات سيرتفع حتى يوم الخميس إلى 150 جنديا. وأضاف في هذا الخصوص:
10: وإن شاء الله نحن من تاريخ هذا اليوم 10 نحمي كل تاجر وكل من في السوق هذا بقوتنا. هذا نحن قولنا القوة لحماية السوق حاليا وحماية المدنيين كله.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى دولة الفاتيكان عبر مطار بورسودان الدولي في زيارة رسمية يلتقي خلالها باب الفاتيكان، ويجري رئيس الوزراء خلال الزيارة مباحثات تتناول قضايا السلام والسلم الاجتماعي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.

0: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دمنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملة المنازل من جانب، لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية. وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني، ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف والبحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعي دربنجة بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاتها وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية، وبرضو نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة ثريا إبراهيم الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. بنرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي، أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة نقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
2: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأنه النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينا. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان،

0: النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر، وعبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهن، وانتخب عوضي كوكو هي رئيس ليهن، لأني أنا أمهن، الما بنساهن الما بتفقدهن. فعشان كده دارين ننظم نسائنا في الولايات وبرا الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن داري 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بيقعدوها في محل 6 الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيلوا قروش يمشوا لوليداتهم. 6 الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على الشراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده إحنا عملنا النغابة دي، نحمي نسائنا، ندربهم من جديد. أنا عملت قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن النغابة دي ما في دول تاني بحل علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم وخلوهم يشتغلوا، ونوريهم إحنا في كل الولايات تاني زحمة شاي زي زمان ما في. ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر، كفاية بناتنا اللي اشتغلوا شاي. أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارات، كهرباء السيارات، كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة. ده اللي عملناه ونحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كرت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى الزول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف، والهدف اللمة تحت الولايات كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع نفهمهم، ندون قوانين يمشوا بيها عشان ما تكون زي المرة الفاتت حكاية جاية إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم قرب صحي علاجي، يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحص لهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة، يعني تشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده الشيء نحن اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسنا عندنا ولايات بتفتح بنمر عليها إن شاء الله. السلام عليكم، وما كن عوضية محمود كوكو أحمد.
1: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم، وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة.
2: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بدايتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحنا دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة، وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام، وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النغابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النغابة أفضل نوعا ما من الهناء، وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نغابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان، وخاصة بحق العمل،

0: عملنا عليه بطريقة بصورة يعني كبيرة شديد إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب، الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة، هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إن العامل المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف، يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف. فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة، للجماعة صوت، وصوت قوي، وصوت مدافع، وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب. أو النقابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد إلا عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف، والأهداف السامية جدا لإنشاء نقابة العاملات بالمنازل. فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان، أو بيئة العمل، البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني بتقوم قامت بنقابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النقابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة، وبالمهنة قانونياً.
1: ونرحب مستمعي راديو دمنجا الاعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، وانت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديده باقامه النقابه خاصه ببائعات الشاي واخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
2: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز، والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب. كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة لنقابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نقابة بايعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النقابي الداخلي رغم ظروف الحرب القاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نقابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النقابية السودانية. في النطاق النظري، تقول بعض النظريات النقابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نقابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النقابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النقابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نقابة السك الحديد. وهنا في نقابة بايعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النغابة وإعادتها حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النغابية السودانية. فالحركة النغابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي، وهو إرث اعتقد ان نغابة بايعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نغابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هنالك تيار في الحركة النغابية العالمية طرح ما يسمى بالنغابة المجتمعية، التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النغابية وغير النغابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: اظن انا تقربنا شايفين الور هناك شايف معي
1: انا هي وصلت مرحله الطشاش من التحمل الارهاق ما شايف ولا سامع اي حاجه
0: يا خلاص قربنا يا اخي قربنا انا خايف الشافع ده يصحى يسوي قال لسه ما جيت ان شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتاغلب عليه
1: الله كريم علينا وصل ما نمر منه بيصير مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا اخي

0: Ali. Ali. Ma. Ma. Ta. Ali. Ma. Ta.
1: هون هون. قول بسم الله يا اخوي، مالك العمة طلعت لك في راسك ولا شو؟ ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة، الاقي اصحابي اقول له شنو، اشرح له كيف انه ما في مدرسة اذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حالي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا حقل التعليم حيتفاهم. ياخد بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازعين. الله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: أنت نمت ولا يا أخي؟
1: يا خلا نبت يا أخي، يا أخي طيب أنا تعبان من المشي، إحنا مشينا مشي، أنت عارف إحنا مشينا كبتين؟ تعبان يا أخي من المشي، كده الصباح أحكي لي.
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنة.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي، نشوف البدر يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكرة جميلة. وتصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها. لا اسمعني اسمعني، ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده اللي بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيلهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا يسووا الحرب والنجوح يكونوا مستمرين في التعليم. فاهم فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني، هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذوه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذ من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بغرمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أقول الوقاية بيكون بالتوعية واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأن الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول يعني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيل موجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إن إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 10 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة الكيلي في النيل الأزرق، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على منطقة خور الحسن في محافظة الكرمك. مقتل 15 مدنيا في جنوب كردفان، وتحالف تأسيس يتهم الجيش، وسقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية في هجوم بمسيرة على بئر بالطينة. هدوء حذر في قريضة بعد اشتباكات قبلية أدت لمقتل 12 شخصا وحملة لإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين بعد اعتقال لمدة عام كامل. جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا بدعوة من السودان ومنظمات غير حكومية تطالب بنشر فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة أن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة لها تمكنت أمس من استعادة منطقة الكيلي التي تبعد 30 كيلومترا عن مدينة الكرمك بعد أسبوعين من سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على المنطقة. وقالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة في بيان لها أنها كبدت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق في هذا الخصوص:
1: تشرف القوات الشعب المسلحة بالانتصارات الكبيرة جدا بالنسبة لإقليم النيل الأزرق، خاصة منطقة مملكة الكيلي التاريخية. حقيقة نحن يعني دي يعني كان حاجة فينا أصلي جد صدور الناس بالانتصار الكبير بالنسبة لقواتنا الشعب المسلح.
0: وفي المقابل أعلنت الحركة الشعبية الشمال يوم الجمعة أنها سيطرت على مناطق خور الحسن ودوكان وكرن كرن، معلنة عزمها على التقدم نحو مناطق أخرى في الإقليم. وأضاف جنود في الحركة الشعبية في هذا الخصوص:
2: نحن في منطقة خور الحسن تم تحريره بالكامل، ومنطقة دوكان أي زول الموجود في مناطق حول البوكوري ومناطق الفيو العدو نحن متقدمين لأي منطقة قريبة لنا.
0: اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة باستهداف شاحنة مدنية كانت على الطريق من قرية خمي إلى أبو زبد بجنوب كردفان بمسيرة أمس، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا. وقال علاء نجد الناطق باسم تحالف تأسيس في بيان إن الشاحنة كانت تقل 37 شخصا، مشيرا إلى سقوط عدد من الجرحى. أعلن مجلس غرف طوارئ محلية الطينة بولاية الشمال دارفور عن سقوط قتلى وجرحى ونفوق ماشية جراء الاستهداف بمسيرة لبئر أندر في الطينة مساء الجمعة. وأوضحت الغرفة أن القصف تسبب أيضا في خروج البئر الذي يعد المصدر الوحيد للمياه في المنطقة عن الخدمة، ما ينذر بأزمة مياه خانقة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 15,000 شخص في محلية أمبرو بشمال دارفور سيستفيدون من مساعدات إنسانية قدمتها اليونيسيف تشمل الصحة والتغذية والمياه وإصحاح البيئة. وأوضح المكتب أن معدلات سوء التغذية في أمبرو تجاوزت حدود الطوارئ وسط انعدام حاد للأمن الغذائي، مبينا أن استمرار انعدام الأمن ونشاط الطائرات المسيرة يعرقلان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في شمال دارفور. كشف مواطنون من قريضة بجنوب دارفور عن هدوء حذر تشهده المنطقة بعد اشتباكات قبلية دامية منذ الخميس أدت إلى مقتل 12 شخصا من جميع الأطراف. وقال المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا إن الاشتباكات أدت إلى إحراق عشرات المنازل في أحد أحياء قريضة الطرفية. وأوضح أن تدخل قيادات الإدارة الأهلية للأطراف أدى إلى هدوء نسبي وفتح جزئي للسوق بعد إقلاق استمر ليومين. وأضاف المواطن محمد إسحاق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بدو هناك قاموا خرجوا الحلة والناس مرقوا وبعدك قاموا شاكلوا ميتين مننا اثنين وتسعة مجورين ومنهم قتلوا 10. في وفد جانا من برام ومن نيالا برضه جاء وفدي ومن دين برضه في جاء وفدي ووقفوا المشاكل انتظموا طبعا ديلي حقهم انتظموا وديلي برضه انتظموا.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيل دون بيت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دابنغا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكيد من سلامة موظفيها. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالطبع لن تقلص اليونيسف نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال، ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا.
5: But it's not stopping our activities.
0: وفي ذات السياق نبه شيلدون بيت إلى تزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم مع استمرار الحرب للعام الرابع. وأوضح ممثل اليونيسيف أن المنظمة تعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تعمل اليونيسف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم ولم شملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.
0: انطلقت أمس السبت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح المحامي محمد عز الدين المعتقل منذ أكثر من عام على يد القوات المسلحة. وأوضحت الحملة في بيان أنها تسعى إلى تسليط الضوء على قضية محمد عز الدين، كما تهدف إلى ممارسة ضغط سلمي ومنظم لأجل إعلاء قيم الحقوق والحرية والعدالة عبر الوسائل القانونية والإعلامية والحقوقية من أجل الإفراج الفوري عنه. كشفت مصادر مطلعة عن انعقاد اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ومالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بوساطة من الرئيس الجيبوتي، وانعقد الاجتماع على هامش مشاركة الوفود في تنصيب الرئيس الجيبوتي. يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية اليوم الأحد بشأن السودان. ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بناء على طلب تقدمت به حكومة السودان إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة الهجمات التي وقعت مؤخرا على السودان. طالب المشاركون في منتدى مشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة العادية 87 للجنة الإفريقية المنعقدة في بانجول في الفترة من 7 إلى 9 شهر 5 2026، اللجنة الإفريقية باعتماد يدعم جهود تشاد وبنين وموريتانيا وغينيا بيساو في المطالبة بأن يقدم السودان ردا كافيا على طلبهم للتوضيح بشأن استخدام أسلحة كيميائية، كما طالبوا بأن يشمل القرار مطالبة الحكومة بنشر نتائج اللجنة الوطنية التي شكلتها في يوليو من العام الماضي دون تأخير، كما طالبوا بالسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنشر فرق فنية في البلاد لإجراء التحقيقات. رهن مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور القبول بالسلام ووقف إطلاق النار بخروج الدعم السريع من المدنيين والتجمع في أماكن محددة وإعادة جميع المختطفين وعدم السماح للإمارات بالهبوط في المطارات. وقال خلال مخاطبته حشدا في الخرطوم بوجود وفد برلماني فرنسي إنهم يرفضون التنازل عن العدالة مقابل السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الحمد لله نحن دارين سلام وقفة إطلاق النار الليلة ده إذا مصحوب بالآتي نحن دارين ميليشيات الدعم السريع يطلع برا يخلي المدن ديل فاضية عشان أهله يعودوا لأنه ما الدعم السريع أو المدن ديل ما بقت فاضية إلا بعد دخول الدعم.
0: من جانبه قال دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية إن هناك شعورا زائفا بنهاية الحرب لأن الخرطوم وعددا من المدن باتت خارج سيطرة قوات الدعم السريع وأكد أن الحرب لن تنتهي إلا بتحرير آخر شبر من أراضي السودان واتهم المجتمع الدولي بالتواطؤ في الجرائم التي جرت في الفاشر وشدد على عدم الإفلات من العقاب مبينا أن التسامح مع المجرمين تشجيع على الجريمة وأضاف في هذا الشأن
7: حدثت مآسي كبيرة في جنوب السودان وذهب الناس من غير حساب تكررت ذات المآسي في جبال النوبة من غير حساب حدثت العبادة الجماعية قبل 20 عاما في دارفور وذهب الناس من غير حساب طبيعي جدا أنه من أمن العقاب أساء الأدب.
0: أعلنت الحركة الشعبية الشمال عن تمرد مجموعة من قواتها على خلفية صراع قبلي واتهمت الحركة المجموعة بقتل جندي ومواطن من نفس المجموعة بسبب رفضهما الانضمام إلى مجموعة مسلحة تنشط في المناطق الجبلية وأدت الصراعات القبلية إلى نزوح عدد كبير من السكان في كاودا وأشار النازحون إلى أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية جراء انعدام المياه وأضافت النازحة في هذا الخصوص
8: جرينا من حرب لقونا هناك في كاودة وياهو تشردنا جينا قاعدين تحت الأشجار بلا مأوى بلا موية أوضاعنا صعب مرة وسبب خلانا إحنا جرينا قاعدين يحرقوا لنا البيوت لو طلقة صادت بضربك وفي إيال فقدناهم بسبب موية ما لقينا موية نسقوه ما تدرنا في الشارع أثناء إحنا جارين.
0: أعلنت الكوادر التمريضية في مستشفى عطبرة الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من أمس السبت إلى حين الاستجابة لمطالبهم وطالبت الكوادر بصرف الاستحقاقات المالية المتأخرة ومستحقات الأعياد وتحسين بيئة العمل. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تأييدها قرار معلمي المرحلة الثانوية بالولاية الشمالية بتنفيذ الإضراب المفتوح اعتبارا من غد الأحد حتى الخميس المقبل ودعت اللجنة جميع معلمي الولاية الشمالية إلى الالتزام الكامل بالإضراب المعلن كما طالبت السلطات الحكومية بعدم ممارسة أي ضغوط أو تهديدات ضد المعلمين. رحلت لجنة الأمل للعودة الطوعية اليوم عبر طائرة سودانير من مصر دفعة جديدة قوامها 24 من المحبوسين السودانيين لمخالفة قوانين الإقامة ومن جهة أخرى وصل الفوج الثالث من العائدين من ليبيا أمس عبر مطار بورت سودان وعددهم 162 مواطنا فيما تبقت 3 رحلات سيتم تفويجها خلال أيام الجمعة والسبت والأحد وأضاف أحد العائدين في هذا الخصوص
9: كنت في طرابلس وكتر خير ناس طرابلس مواطنين طرابلس وحكومة طرابلس وكتر خير القنصلية بتاعت السودان ما قصروا فينا السفارة السودانية آخر مرحلة يعني هو وقف معي وقدم لي عمل الخير لحد.
0: من جهة أخرى فوجت ولاية البحر الأحمر 600 من النازحين العائدين من الولاية إلى الخرطوم والولايات الآمنة اليوم على متن 10 حافلات. حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين من تدهور أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر في ظل نقص حاد في التمويل يهدد بتوقف برامج المساعدات الإنسانية خلال الأسابيع المقبلة وأشارت المتحدثة باسم المفوضية في مصر كريستين بشاي إلى انخفاض نصيب الأسرة من الدعم الشهري من $11 إلى $4 فقط مشيرة إلى أن برنامج المساعدات النقدية لم يحصل سوى على 2% من التمويل المطلوب. دشنت مدينة المجلد بولاية غرب كردفان قوة جديدة لحماية المدنيين وفرض هيبة الدولة بعد انتشار التفلتات الأمنية في المدينة. وتعهد يوسف جابر قائد منطقة المجلد العسكرية بحماية السوق والمدنيين، وهدد المتفلتين بالاعتقال والإرسال إلى سجن دقريس في نيالا، وقال إن عدد القوات سيرتفع حتى يوم الخميس إلى 150 جنديا. وأضاف في هذا الخصوص:
10: وإن شاء الله نحن من تاريخ هذا اليوم 10 نحمي كل تاجر وكل من في السوق هذا بقوتنا هذا. نحن قولنا القوة لحماية السوق حاليا وحماية المدنيين كلهم.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى دولة الفاتيكان عبر مطار بورسودان الدولي في زيارة رسمية يلتقي خلالها باب الفاتيكان. ويجري رئيس الوزراء خلال الزيارة مباحثات تتناول قضايا السلام والسلم الاجتماعي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروسية سريعة تعمل على ضمن

0: هذا. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيز على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
0: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد عودا إلى الوراء وليس سنوات فاضت. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول ومنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السودان من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان سلاسل الإمداد السريعة والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه، خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالإيفيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار الشهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال؟
0: من الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك

0: سياسة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده، اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملأ الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا. آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتمة في المحل المتقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران؟ وهل يمكن استعادة الفرص الضايعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه؟ وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب؟ وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
0: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mark. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية، ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل اللي تم في الهيئة الطيران المدني أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا، بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: من دارفور. ألحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. ألحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. ألحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
1: سلام سلام دارفور، سلام سلام.
0: ألحان من دارفور برنامج التعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. ألحان من دارفور، نسمع ونحكي عن التاريخ.
2: دارفور أيام زمان، ألحان من دارفور نستمع فيه لقصص الحياة الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
0: ألحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البشاني. ألحان من دارفور.
1: سلام سلام دارفور، سلام.
2: كونوا معانا في ألحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم، كل أسبوع. ألحان من دارفور، من هنا، من أرض دارفور، لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
0: ألحان.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه الحلقة في ألحان من دارفور، ألحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد انه يعني الانسان في حياته يعني وفي تعامله مع الارض يعني جزء من مكوناته الثقافيه ادوات الزراعه، سواء كان الكدنكه والجبراكه او الجلمويه والجرايه او يعني مجموعه هذه المسميات. والزراعه بتعتبر هي يعني صمام الامان لحياه الناس في دارفور. ومجتمع دارفور في الغالبيه العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعيه، و مجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواقير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها يا إخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بيقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت ومجر الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي.

نواصل مستمعين الكرام حديثنا ونواصل أيضا برنامجنا ألحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتيري، ما في زور ما بيزرع. عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجوافة في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. إخواننا خيرات الأرض في دارفور، والأرض في دارفور يعني من الأخصب الأراضي، من أخصب الأراضي الزراعية في السودان. هي بعض الأراضي ومعظم الأراضي الموجودة في إقليم دارفور، وهي أراضي بكر وأراضي منتجة وأراضي فيها محاصيل أو أراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي أو الناتج الاقتصادي للبلد. مرة ثانية نسمع لنا أغنية أيضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن يخوان العمل الجماعي عنده قيمته، عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر، عشان كده بيغنوا للنفير. وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم، يعني هم أكثر الناس، يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا اخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبحوا الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالزبايح وبيستقبلوا بالكرامات، ويقول لك ان شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلام وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. برنامج بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. شهود عيان يؤكدون تعرض مدينة نيالة للقصف يومي السبت والأحد، وسافنا يعلن انشقاقه عن الدعم السري. تورك يكشف عن مقتل 880 مدنيا في هجمات بطائرات مسيرة خلال 4 أشهر، ونزوح 930 أسرة من قرى بمحلية الكرموك. ارتفاع جديد للدولار الجمركي وزيادة مستمرة في سعر صرف الدولار، وقرار في الخرطوم يمنع بيع الشاي في الطرق الرئيسية. أزمة مياه خانقة في أجزاء من ولايتي الخرطوم وكردفان، واللاجئون في جنوب السودان يشتكون من تقليص المساعدات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكد مواطنون في نيالة سماع أصوات انفجارات عالية في الاتجاه الشرقي من المدينة يومي السبت وأمس الأحد، وأفادت مصادر راديو دبنجة أن الهجوم استهدف منزلا بعد لحظات من انفضاض اجتماع ضم قيادات رفيعة في الدعم السري أمس الأحد نافية استهداف المطر. وأشار الاستهداف منزل آخر مساء السبت ومخازن في القشارات بالاتجاه الشرقي في المدينة دون خسائر في الأرواح. كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا في السودان جراء هجمات بالطائرات المسيرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع خلال تلك الفترة. وأوضح تورك إنه إقليم كردفان سجل أعلى عدد من الضحايا المدنيين جراء ضربات المسيرات خلال الربع الأول من العام، وإنه الأسواق تعرضت ل 28 هجوما على الأقل و 12 هجوما على المرافق الصحية خلال الأشهر الأربعة الماضية. أعلن علي رزق الله السافن القائد الميداني في الدعم السري انشقاقه من قوات الدعم السري اليوم الاثنين، وقال علي رزق الله إنه لن ينضم إلى أي جهة وسينحاز للشعب السوداني. وكان السافن قد نشر في وقت سابق تسجيلا صوتيا شكى فيه من التمييز داخل القوات، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال الهاتفي به. وأضاف السافن في هذا الخصوص:
1: أنا متحدث علي رزق الله المشهور بسافرنا، من اليوم الاثنين أنا 2026 11 مايو أنا برا من حادي سوى دعم سريع، نقول انشقاقي كامل لإرادة الشعب السوداني.
0: أوضح السفير المقلي أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدول العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوي المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني. وقال لراديو دبنجة أن هذا يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة أثيوبيا عقب اتهامها بشن هجوم عبر طيران مسير انطلق من مدينة بحر دار واستهدف مطار الخرطوم. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: جامعة عربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجينا تحقيق دولية، أو مثلا ترفع الدولة من السلام. أنا النزاعات دائما يوصل فيها من السلام، يعني في أغلب الأحيان لابد السودان يقدم شغل من السلام. إذا حصل الإدارة من السلام بالتأكيد جامعة عربية حدين. يعني
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 4650 فردا، أي 930 أسرة من قرى دوكان وكيرينكيرين وخور حسن بمحلية الكرموك في النيل الأزرق يوم الخميس الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة بنزوح الأفراد إلى مناطق أخرى داخل محلية الكرموك بإقليم النيل الأزرق. كشف مفوض العون الإنساني في الولاية الشمالية وائل محمد شريف عن ارتفاع عدد النازحين القادمين إلى شمال السودان من دارفور وكردفان منذ اندلاع الحرب إلى 600,000 نازح، وقال إنه معسكر الأعفاض يستضيف 4600 أسرة بجانب مئات الأسر في معسكر أمطار وشرق دونغولا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أعداد النازحين عموما حسب المستضعفين اللي هم من العام 2023 حتى هذه اللحظة يمكن الأعداد تفوق 600-700 ألف نازح. حاليا نحن عندنا في معسكر العفاض 4200 أسرة.
0: شكى لاجئون السودانيون في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الخزال في جنوب السودان من تدهور أوضاعهم الإنسانية عقب تقليص المساعدات الغذائية واستبدالها بدعم نقدي محدود لا يغطي احتياجاتهم الأساسية. وقال الصحفي اللاجئ محجوب حسن لراديو دبنجا إن القرار أدى إلى تفاقم سوء التغذية وانتشار السرقات، كما أشار إلى قيود على حركة اللاجئين خارج المعسكر رغم امتلاكهم بطاقات لجوء. وأوضح أن تدهور الأوضاع الصحية وارتفاع تكاليف العلاج دفع بعض اللاجئين إلى مغادرة المعسكرات سيرا على الأقدام بحثا عن سبل للعيش. وأضاف هذا الخصوص:
4: حقيقة اللاجئين في معسكر ودويل يعني تقلصت القروش إلى 85 ذات، هو كان ذات قبال 85، يعني بقى من 64-68-75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء التغذية.
0: تدخل والي النيل الأبيض لوقف وقفة احتجاجية سلمية كان قد أعلن عنها معلمو ولاية النيل الأبيض يوم الأحد بعد استدعائه عدد من المعلمين المنظمين للوقفة. وأفاد أحد المعلمين المنظمين لراديو دبنجا إن الوالي طالب بإلغاء الوقفة مقابل النظر في المطالب الواردة بالمذكرة الاحتجاجية التي رفعها المعلمون، وأوضح إن المذكرة تتعلق بصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية، محذرا من انعكاسات استمرار الأزمة على الاستقرار العام الدراسي والعملية التعليمية بالولاية. دخل العاملون في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل صباح اليوم الاثنين بسبب عدم صرف استحقاقاتهم لشهر أبريل. وأشار مواطنون إلى أن الإضراب أدى إلى تدهور الوضع البيئي في المستشفى وتراكم النفايات ما يزيد من معاناة المرضى. تشهد أجزاء واسعة من شرق النيل وأم درمان أزمة خانقة في مياه الشرب منذ أيام. وقالت مواطنة من شرق النيل أن سعر البرميل بلغ 4000 جنيه في منطقة عد الجديد بشرق النيل. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
5: شرق النيل العيد الجديد جاري توزيع كنترين وضع عصاب المياه من البراميل مصطفى الحصول على قطرة مياه صالحة لأشر سعر البرميل عشان يتعبى 4000.
0: من جهتها كشفت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية عن أزمة حادة في مياه الشرب بمحليتي أبو زبط وصنوط بولاية غرب كردفان، وعزت الشبكة الأزمة إلى غياب الصيانة الدورية ونقص قطاع الغيار وتآكل أجزاء المضخات، ما أدى إلى توقف عدد من مصادر المياه في المنطقة. أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بارتفاع عدد حالات الإصابة بالأوبئة في كبكابية بشمال دارفور. وأكدت المنظمة في تقرير أن عدد حالات الإصابة بالحصبة بلغ 32,049 حالة، من بينها 150 حالة وفاة في الفترة من أبريل حتى 9 مايو، بينما بلغ عدد حالات الإصابة بالسعال الديكي 900 حالة وعدد الوفيات 79 حالة. وفي الخرطوم كشفت وزارة الصحة عن انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك عقب الحملات التي دشنت في النصف الأول من أبريل الماضي. أصدرت محلية الخرطوم قرارا بحظر جميع الكافيهات وأماكن طاعات الشيشة وأندية المشاهدة ومنع بيع الشاي في الشوارع الرئيسية. ووجهت محلية الخرطوم بالإسراع في توصيل التيار الكهربائي للأسواق ووضع برامج واضح لضبط التخلص من الأنقاض. قال كريستوفر ماريون عضو البرلمان الفرنسي الذي يزور الخرطوم إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على المعاناة التي تكبدتها مدينة الخرطوم وعكس معاناة المدنيين في دارفور على أيدي قوات الدعم السري. وقال عقب لقائه البرهان إنه سيقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لتصنيف قوات الدعم السري كمنظمة إرهابية في أوروبا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: سأقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لضمان تصنيف أوروبا قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، كما سأطالب الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف أكثر حزما ضد الإمارات العربية المتحدة التي تزود حاليا من يقتلون وينهبون ويغتصبون بالأسلحة.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر الدعم السريع بفرض قيود على وسائل الاتصالات في منطقة أم دودلي التابعة لإدارية أبو راي بغرب كردفان مساء الجمعة، وأوضحت أن القوة أغلقت أجهزة ستارلينك المستخدمة في المنطقة وفرضت غرامات مالية على أصحابها وأجبرتهم على التعهد بعدم إعادة تشغيلها مجددا تحت تهديد السلاح. حركت إدارة الجمارك السودانية الدولار الجمركي من 3222 جنيها إلى 3395 جنيها بزيادة قدرها 173 جنيها بنسبة 5.37% بعد شهر من إجراء مماثل بزيادته بنسبة 16%. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا بسبب زيادة مدخلات الإنتاج. سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي أمس الأحد قفزة جديدة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، حيث أفاد متعاملون بتخطي الدولار حاجز 4300 جنيه للشراء ونحو 4150 للبيع، في حين حافظت بقية العملات الأجنبية على استقرار نسبي مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي. وتوقع مراقبون أن يؤدي الارتفاع إلى زيادات مؤثرة في أسعار السلع. شكا المزارعون في ولاية جنوب دارفور من ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث بلغ سعر جالون الوقود 50,000 جنيه فيما يحتاج الفدان الواحد إلى جالوني وقود. وأشار المزارعون في اجتماع مع مديرة وزارة الزراعة في الإدارة المدنية بجنوب دارفور سليمان عبد الجبار لارتفاع أسعار التقاوي، كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بحماية الموسم الزراعي من بينها مكافحة الآفات الزراعية وفتح المسارات وتأمين المراحل ومناطق الإنتاج بجانب الترتيبات الخاصة بعمليات الحصاد المبكر. قال أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم إن مدارس التعليم الخاص في الولاية تواجه تحديات تتعلق بزيادة الجبايات والضرائب الحكومية المتضاعفة، وأشار في حديث لراديو دابنجا إلى تنقيح وتغيير كتب الصف السادس الابتدائي والمرحلة الثانوية دون إشارة أو إخطار رسمي، مؤكدا عدم توفر المنهج الجديد حتى في المدارس الحكومية حيث تم توزيع 25% فقط منه. وأضاف هذا الخصوص
7: والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع التطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
0: يواجه 20 طالبا سودانيا من الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة في أوغندا خطر عدم مواصلة الامتحانات بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية. وقال الناشط بمعسكر كريندانغو معمر الغزافي محي الدين في تصريح لدبنجا إن الرسوم المطلوبة تبلغ 300,000 شلين للطالب الواحد بما يعادل قرابة $100، إضافة إلى احتياجات الإعاشة وتكاليف الترحيل من كامبالا إلى مدينة بيالي. أصدر رئيس مجلس وزراء تأسيس محمد حسن التعايش قرار بإنشاء مجلس العملة الانتقالي، وقال إن القرار يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الشأن المصرفي. الخبر الأخير في النشرة، انطلقت أمس امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية الجزيرة والمراكز الخارجية، وبلغ عدد الممتحنين للشهادة المتوسطة 92,000 طالب وطالبة داخل وخارج السودان موزعين على 499 مركزا، منها 476 مركزا داخل الولاية و23 مركزا خارج السودان. ويجلس آلاف التلاميذ في المراكز الخارجية من بينها ليبيا وتشاد ومصر والسعودية والدوحة. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. لكم تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء
8: على راديو دبنجا. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
9: مرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بنى تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
10: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
10: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفرص استجابة سريعة، تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تدعم معاك مخاطر.
9: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
10: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار خرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد عودا إلى الوراء وليس سنوات فات. بدنا نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السودان من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريعة والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل الحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
9: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج الحديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
10: من الفرص الكبيرة التي فقدت إن السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا. آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان

0: يدير الحركة الجوية في شرق أفريقيا وجزء من شمال أفريقيا، زيه زي الاتحاد الأوروبي لير كنترول، وزيه زي أمريكا، وزيه زي ونحن كنا أكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في 3 بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خدتها في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران؟ وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه؟ وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب؟ وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
0: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة، يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه كويستشن ماسك، بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية، ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة، يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد، وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني، أدرب الهيئة كثير جدا وأدرب القطاع عموما، ونحن ندفع في ثمن الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب ولازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها، ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو بأنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاة الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاة بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاة ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخذ الجرعة التانية. ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخذ الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهرين لكن تاني برجع. لازم يكمل الجرعات المقررة، وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة. عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 9. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك في جرعات بعد 18 شهر، جرعات بعد سنتين، جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولدي ذا وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعة السول بتاعة البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله تودي المستشفى والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور او نودوه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدين الطفل لا اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان والبيئه. هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب. حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سينج، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
4: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
3: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والقضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه، لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والقضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا القضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا لم يحمل عصا وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه القضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مخلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة لم يقدم إلى جهة ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الجرائم الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمة الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خيل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخرب بواسطة الأجهزة العدية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. شهود عيان يؤكدون تعرض مدينة نيالة للقصف يومي السبت والأحد، وسافنا يعلن انشقاقه عن الدعم السريع. تورك يكشف عن مقتل 880 مدنيا في هجمات بطائرات مسيرة خلال 4 أشهر، ونزوح 930 أسرة من قرى بمحلية الكرموك. ارتفاع جديد للدولار الجمركي وزيادة مستمرة في سعر صرف الدولار، وقرار في الخرطوم يمنع بيع الشاي في الطرق الرئيسية. أزمة مياه خانقة في أجزاء من ولايتي الخرطوم وكردفان، واللاجئون في جنوب السودان يشتكون من تقليص المساعدات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكد مواطنون في نيالة سماع أصوات انفجارات عالية في الاتجاه الشرقي من المدينة يومي السبت وأمس الأحد، وأفادت مصادر راديو دبنجة أن الهجوم استهدف منزلا بعد لحظات من انفضاض اجتماع ضم قيادات رفيعة في الدعم السريع أمس الأحد نافية استهداف المطر. وأشار الاستهداف منزل آخر مساء السبت ومخازن في القشارات بالاتجاه الشرقي في المدينة دون خسائر في الأرواح. كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا في السودان جراء هجمات بالطائرات المسيرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع خلال تلك الفترة. وأوضح تورك إنه إقليم كردفان سجل أعلى عدد من الضحايا المدنيين جراء ضربات المسيرات خلال الربع الأول من العام، وإنه الأسواق تعرضت ل 28 هجوما على الأقل و 12 هجوما على المرافق الصحية خلال الأشهر الأربعة الماضية. أعلن علي رزق الله السافن القائد الميداني في الدعم السريع انشقاقه من قوات الدعم السريع اليوم الاثنين، وقال علي رزق الله إنه لن ينضم إلى أي جهة وسينحاز للشعب السوداني. وكان السافن قد نشر في وقت سابق تسجيلا صوتيا شكى فيه من التمييز داخل القوات، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال الهاتفي به. وأضاف السافن في هذا الخصوص:
1: أنا متحدث علي رزق الله المشهور بسافرنا، من اليوم الاثنين أنا 2026 11 مايو أنا برا من حادي سوى دعم سريع، نقول انشقاقي كامل لإرادة الشعب السوداني.
0: أوضح السفير المقلي أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدول العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوي المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني. وقال لراديو دبنجة أنه هذا يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة أثيوبيا عقب اتهامها بشن هجوم عبر طيران مسير انطلق من مدينة بحر دار واستهدف مطار الخرطوم. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: الجامعة العربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجينا تحقيق دولية، أو مثلا ترفع الدولة من سلام، لأن النزاعات دائما يوصل فيها من سلام، يعني في أغلب الأحيان لابد السودان يقدم شكوى من سلام، إذا حصل لذلك من سلام بالتأكيد جامعة عربية حدين. يعني
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 4650 فردا، أي 930 أسرة من قرى دوكان وكيرينكيرين وخور حسن بمحلية الكرموك في النيل الأزرق يوم الخميس الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة بنزوح الأفراد إلى مناطق أخرى داخل محلية الكرموك بإقليم النيل الأزرق. كشف مفوض العون الإنساني في الولاية الشمالية وائل محمد شريف عن ارتفاع عدد النازحين القادمين إلى شمال السودان من دارفور وكردفان منذ اندلاع الحرب إلى 600,000 نازح، وقال إنه معسكر العفاط يستضيف 4,600 أسرة بجانب مئات الأسر في معسكر أمطار وشرق دونغولا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أعداد النازحين عموما حسب المستضعفين اللي هم من العام 2023 حتى هذه اللحظة يمكن الأعداد تفوق 600-700 ألف نازح. حاليا نحن عندنا في معسكر العفاض 4200 أسرة.
0: شكى لاجئون السودانيون في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الخزال في جنوب السودان من تدهور أوضاعهم الإنسانية عقب تقليص المساعدات الغذائية واستبدالها بدعم نقدي محدود لا يغطي احتياجاتهم الأساسية. وقال الصحفي اللاجئ محجوب حسن لراديو دبنجا إن القرار أدى إلى تفاقم سوء التغذية وانتشار السرقات، كما أشار إلى قيود على حركة اللاجئين خارج المعسكر رغم امتلاكهم بطاقات لجوء. وأوضح أن تدهور الأوضاع الصحية وارتفاع تكاليف العلاج دفع بعض اللاجئين إلى مغادرة المعسكرات سيرا على الأقدام بحثا عن سبل للعيش. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حقيقة اللاجئين في معسكر ودويل يعني تقلصت القروش إلى 85 ذاته، كان ذاته قبال 85 يعني بقى من 64 68 75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء التغذية.
0: تدخل والي النيل الأبيض لوقف وقفة احتجاجية سلمية كان قد أعلن عنها معلمو ولاية النيل الأبيض يوم الأحد بعد استدعائه عدد من المعلمين المنظمين للوقفة. وأفاد أحد المعلمين المنظمين لراديو دبنجا أن الوالي طالب بإلغاء الوقفة مقابل النظر في المطالب الواردة بالمذكرة الاحتجاجية التي رفعها المعلمون، وأوضح أن المذكرة تتعلق بصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية محذرا من انعكاسات استمرار الأزمة على الاستقرار العام الدراسي والعملية التعليمية بالولاية. دخل العاملون في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل صباح اليوم الاثنين بسبب عدم صرف استحقاقاتهم لشهر أبريل. وأشار مواطنون إلى أن الإضراب أدى إلى تدهور الوضع البيئي في المستشفى وتراكم النفايات ما يزيد من معاناة المرضى. تشهد أجزاء واسعة من شرق النيل وأم درمان أزمة خانقة في مياه الشرب منذ أيام. وقالت مواطنة من شرق النيل أن سعر البرميل بلغ 4000 جنيه في منطقة عد الجديد بشرق النيل. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
5: شين شرق النيل العيد الجديد جاري توزيع تنكرين وضع عصاب المية من البراميل مصطفى الحصول على قطرة مياه صالحة لأشهر سعر البرميل عشان يتعبى 4000.
0: من جهتها كشفت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية عن أزمة حادة في مياه الشرب بمحليتي أبو زبط وصنوط بولاية غرب كردفان، وعزت الشبكة الأزمة إلى غياب الصيانة الدورية ونقص قطاع الغيار وتآكل أجزاء المضخات ما أدى إلى توقف عدد من مصادر المياه في المنطقة. أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بارتفاع عدد حالات الإصابة بالأوبئة في كبكابية بشمال دارفور. وأكدت المنظمة في تقرير أن عدد حالات الإصابة بالحصبة بلغ 32,049 حالة، من بينها 150 حالة وفاة في الفترة من أبريل حتى 9 مايو، بينما بلغ عدد حالات الإصابة بالسعال الديكي 900 حالة وعدد الوفيات 79 حالة. وفي الخرطوم كشفت وزارة الصحة عن انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك عقب الحملات التي دشنت في النصف الأول من أبريل الماضي. أصدرت محلية الخرطوم قرارا بحظر جميع الكافيهات وأماكن تعاطي الشيشة وأندية المشاهدة ومنع بيع الشاي في الشوارع الرئيسية. ووجهت محلية الخرطوم بالإسراع في توصيل التيار الكهربائي للأسواق ووضع برامج واضح لضبط التخلص من الأنقاض. قال كريستوفر ماريون عضو البرلمان الفرنسي الذي يزور الخرطوم إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على المعاناة التي تكبدتها مدينة الخرطوم وعكس معاناة المدنيين في دارفور على أيدي قوات الدعم السري. وقال عقب لقائه البرهان إنه سيقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لتصنيف قوات الدعم السري كمنظمة إرهابية في أوروبا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: سأقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لضمان تصنيف أوروبا قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، كما سأطالب الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف أكثر حزما ضد الإمارات العربية المتحدة التي تزود حاليا من يقتلون وينهبون ويغتصبون بالأسلحة.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر الدعم السريع بفرض قيود على وسائل الاتصالات في منطقة أم دودلي التابعة لإدارية أبو راي بغرب كردفان مساء الجمعة، وأوضحت أن القوة أغلقت أجهزة ستارلينك المستخدمة في المنطقة وفرضت غرامات مالية على أصحابها وأجبرتهم على التعهد بعدم إعادة تشغيلها مجددا تحت تهديد السلاح. حركت إدارة الجمارك السودانية الدولار الجمركي من 3222 جنيها إلى 3395 جنيها بزيادة قدرها 173 جنيها بنسبة 5.37% بعد شهر من إجراء مماثل بزيادته بنسبة 16%. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا بسبب زيادة مدخلات الإنتاج. سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي أمس الأحد قفزة جديدة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، حيث أفاد متعاملون بتخطي الدولار حاجز 4300 جنيه للشراء ونحو 4150 للبيع، في حين حافظت بقية العملات الأجنبية على استقرار نسبي مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي. وتوقع مراقبون أن يؤدي الارتفاع إلى زيادات مؤثرة في أسعار السلع. شكى المزارعون في ولاية جنوب دارفور من ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث بلغ سعر جالون الوقود 50,000 جنيه فيما يحتاج الفدان الواحد إلى جالوني وقود. وأشار المزارعون في اجتماع مع مديرة وزارة الزراعة في الإدارة المدنية بجنوب دارفور سليمان عبد الجبار لارتفاع أسعار التقاوي، كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بحماية الموسم الزراعي من بينها مكافحة الآفات الزراعية وفتح المسارات وتأمين المراحل ومناطق الإنتاج بجانب الترتيبات الخاصة بعمليات الحصاد المبكر. قال أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم إن مدارس التعليم الخاص في الولاية تواجه تحديات تتعلق بزيادة الجبايات والضرائب الحكومية المتضاعفة، وأشار في حديث لراديو دابنجا إلى تنقيح وتغيير كتب الصف السادس الابتدائي والمرحلة الثانوية دون إشارة أو إخطار رسمي، مؤكدا عدم توفر المنهج الجديد حتى في المدارس الحكومية حيث تم توزيع 25% فقط منه. وأضاف هذا الخصوص
7: والجانب بتعلم الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع التطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات.
0: يواجه 20 طالبا سودانيا من الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة في أوغندا خطر عدم مواصلة الامتحانات بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية. وقال الناشط بمعسكر كريندانغو معمر الغزافي محي الدين في تصريح لدبنجا إن الرسوم المطلوبة تبلغ 300,000 شلين للطالب الواحد بما يعادل قرابة $100، إضافة إلى احتياجات الإعاشة وتكاليف الترحيل من كامبالا إلى مدينة بيالي. أصدر رئيس مجلس وزراء تأسيس محمد حسن التعيش قرار بإنشاء مجلس العملة الانتقالي، وقال إن القرار يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الشأن المصرفي. الخبر الأخير في النشرة، انطلقت أمس امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية الجزيرة والمراكز الخارجية، وبلغ عدد الممتحنين لشهادة المتوسطة 92,000 طالب وطالبة داخل وخارج السودان موزعين على 499 مركزا، منها 476 مركزا داخل الولاية و23 مركزا خارج السودان. ويجلس آلاف التلاميذ في المراكز الخارجية من بينها ليبيا وتشاد ومصر والسعودية والدوحة. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. لكم تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا في جوله السودان اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. في الجوله دي حنستمع للمواد التاليه: اليونيسيف تقول انها لن تقلص اعمالها في السودان بسبب تصعيد بالمسيرات.
1: تعمل منظمة اليونيسيف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء.
0: لماذا لم تستجب الجامعة العربية لطلب السودان بإدانة إثيوبيا؟
2: الجامعة العربية يعني هي ما عملت تحقيق، وبالتالي يعني ما بتقدر تتهم الحكومة السودانية وتعمل إدانة الحكومة لإثيوبيا ما لم تتوثق.
0: اتحاد أصحاب المدارس الخاصة يطالب الدولة بحل مشاكل هذا القطاع.
3: إن تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي من انطلاقه إن الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين أيدي تلاميذنا.
0: انخفاض أسعار الذرة في سوق القضارف، ما الأسباب؟
4: كمية المعروض من الكميات المعروضة في أسواق المحاصيل خارج المخازن وتخوف ملاكها من هطول أمطار في هذه الأيام.
0: واللاجئون السودانيون في معسكر وودويل بشمال بحر الغزال يعانون من التدهور المعيشي،
5: لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء تغذية، مشاكل سرقات لبعض ضعف النفوس من الشباب وكده.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيلدون ييت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دبنجا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكد من سلامة موظفيها.
7: For UNICEF, the renewed escalation of drone attacks.
1: بالنسبة لليونيسيف يمثل التصعيد المتجدد لهجمات الطائرات المسيرة في النيل الأزرق والخرطوم ومناطق أخرى من البلاد تهديدا متفاقما للأبطال، وهو يعيق قدرتنا على إيصال الخدمات والإمدادات إلى مستحقيها، ويعني أن الأطفال سيموتون. لقد شهدنا زيادة استهداف الإمدادات الإنسانية والبنية التحتية الإنسانية، ويجب وضع حد لذلك، وبدون وقف هذه الهجمات سيفقد المزيد من الأطفال أرواحهم.
7: UNICEF of course is not reducing the scale of its work in Khartoum or anywhere else in the country.
1: بالطبع لن تقلص اليونيسيف نطاق عمله في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال، ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا، لكن هذا لن يوقف أنشطتنا ولن يؤدي إلى تواطؤها. إنه يعني فقط إننا بحاجة إلى البحث عن طرق أخرى للقيام بالأمور. نحتاج إلى وضع خطط طوارئ، لكننا نمضي قدما بأقصى سرعة ممكنة لمواصلة تقديم الخدمات في الخرطوم. في جوهرها تعد الأزمة في السودان أزمة حقيقية تتعلق بحماية الطفل، ومع دخول الصراع عامه الرابع يتزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بزويهم. تعمل منظمة اليونيسيف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم وأبائهم ولم يشملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم. كما نحتاج إلى ضمان وجود أنظمة فعالة لإدارة الحالات وأنظمة إحالة فعالة قادرة على الوصول باستمرار إلى هؤلاء الأطفال في أقصى المناطق النائية من البلاد. يعد تعزيز الوقاية أمرا أساسيا هنا. إن تعزيز الجهود المبذولة لتجنب فصل الأسر وبالطبع معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب أمر بالغ الأهمية مع استمرار تفاقم الأزمة. للأسف لا تزال الاحتياجات تفوق الموارد المتاحة لدينا. إننا نولي هذا الأمر الأولوية، ولكن الوصول الآمن والمستدام والمقيد إلى جميع المجتمعات وإلى جميع الأطفال أمر أساسي في استجابتنا، ونحن بحاجة إلى مواصلة العمل مع جميع شركائنا للتأكد من حدوث ذلك.
0: أوضح السفير الصادق المقلي في تصريحات خاصة بها راديو دبنجا أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدور العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوى المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني، وهو ما يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة إثيوبيا.
2: طبعا في كالعادة المنظمات دي بتعمل تحقيق، يعني أصلا في منظمة بيجي فادة من حكومة وطوالي تأخذها بحزافيرها، لكن الجامعة العربية يعني هي ما عملت تحقيق، وبالتالي يعني ما بتقدر تتهم الحكومة السودانية وتعمل إدارة الحكومة لأثيوبيا ما لم تتوثق تعمل التحقيق أو فتن التحقيق الدولية. طبعا المشكلة إنه حكومة السودان ذاتها مشكلتها إنه ما بيد يعني التحقيق تخش يعني، فلما تيجي للتحقيق الدولية أفريقية أو حتى عربية تعمل التحقيق تأكد من إن فعلا أثيوبيا اعتدت، وبالتالي يعني تحصل إدانة لجامعة عربية. لكن ما ممكن طبعا من يعني فيرشن أو رواية أحادية طوال الدعم الجامعة العربية تأخذ إدانة، يعني أنا أفتكر هذا لا يستقيم، حتى القانون الدولي ما يستقيم، ما لم تتوثق يجب التحقيق أكد من العدوان، وبالتالي تدين يعني. وبدأ الحق برضو على هذا الجامعة العربية أساسا ما حدلت قبل كده، يعني الجامعة دي جامعة كساح، جامعة مهيضة الجناح، جامعة أصلا في تاريخها ما حصل حزمت لها نزاع بين دولة عربية. يعني أصلا نهاردة النزاعات في أفريقيا بكل أسف كلها طرف فيها يعني أطراف عربية، اللي يحس عندك ليبيا وعندك السودان يعني، تمام؟ دي كلها طرفين في الجامعة العربية، وعندك برضو اليمن برضو طرف عربي آخر، ثلاثة دول عربية فيها نزاعات أصلهم، وحتى الصومال دول الصومال برضو عضو في المؤسسة في الجامعة العربية، ما حصل يعني عملت أي حسن لأي نزاع عسكري ولا توصل ولا عملت أي حسنات في أي منطقة. يعني حصل إنه كل الاتفاق السلام في السودان دي من 72 بتاعت نيميري لسببها دي كانت برعاية أمريكية على سلاسل الأمبراطور، وكل الاتفاقات الجاسة والنباشة كلها وساطة أمريكية ولا غير، المهم برعاية أمريكية إسرائيلية حتى كمان. وعندك انت برضو هنا كمان يعني أيو أبو جوان وأبو جاتو كلها دي كلها يعني كلها الاتفاقات تمت صيغة في بعد الدوحة بس فقط للعمل في الجامعة، العمل وما عملت بوساطة من الجامعة العربية، توصلت بثنائي وساطة ثنائية من الدوحة. فأصلا كل اتفاقات السلام دي عملت دي تبقى جوانبها، كل اتفاقات عملت دي في تاريخ الحروب في السودان ما كانت الجامعة العربية طرف فيها.

0: يعني هذا نظمة حكومسية، يعني حل النزاع في السودان دي هاي بتقدر تحمد لها على الأقل. أنا في نادي يهودي يعني دولي، ما يهودي حق أي براء، هي ضمن الأربعة الآخرين يسمى بالمبادرة الخماسية، ويحمد لها ذلك يعني إن شاء الله تنجح يعني. لكن أنا أكرر مرة أخرى، الجامعة العربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجنة التحقيق الدولية، أو مثلا ترفع الدولة من سلام. لأنه النزاعات دائما بيوصل فيها من سلام، يعني في أغلب الأحيان لابد السودان يقدم شغله من سلام، يعمل يتحقق الموضوع من حق هذا الموضوع. إذا حصل لذلك من سلام بالتأكيد الجامعة العربية حدين يعني.
1: طالب اتحاد المدارس الخاصة الدولة الاهتمام بالمشكلات التي تواجه القطاع والعمل على معالجتها من أجل تطوير العملية التعليمية داخل المدارس الخاصة. الأستاذ أحمد عوض، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم، الأمين العام لشعب جبل أولياء، تحدث لراديو دبنجة حول المشاكل التي تواجههم وعلى رأسها قضية مقرر الصف السادس.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجة، وكمان سعيد انه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وانا احد اعضاء اتحاد اصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، انا الامين العام لمحلية جبل أولياء. وهذا الاتحاد وهذه الشعب على الدوام هي تحمل الكثير من هموم وقضايا مدارس التعليم الخاص في كل عام منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية. كثير من الصعوبات والمعوقات اللي اشرنا لها في المؤتمر الاول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها انه كثير من القضايا على الدولة ان تنتبه لهذه القضايا وان تسعى لحلها لكي نطور من اداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية، والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاع تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب. تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات. وظلنا أن نردد هذا باستمرار، ولكن واضح أنه كل سنة الأمر بيزداد سوءا يعني، وتضاعف الأموال والأرقام يعني، وحتى المدارس احيانا كثير من المدارس تخرج عن الخدمه، ما بتقدر لانها ما بتوفر هي مبالغ بحيث انها تسير يكون في مال تشغيل لعام قادم وكذا، كثير بيخرجوا من هذا القطاع، كثيرين، وده اشرنا اليهم، لكن لا حياه لمن تنادي يعني، ما في استجابه واضح، ويظل الامر على حاله انه احنا هو تؤخذ الاموال هكذا. القضية المهمة للوقت اللي عايز اتناولها في هذا اللقاء اللي هي قضية المقرر بتاعت الصف السادس، هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل الحدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية، اظن قمنا اكتشفنا انه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. احنا عارفين انه وفق قانون 96 انه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بينقح ويحذف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه انه الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري كتب من سوق الله أكبر ونجيب الأطفال بتاعنا في المدارس، أبدا والله إحنا نفس يعني هذه بنكون عارفين إنه دي الطبعة، وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق، معروفة يعني مطابع دي متخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي، وبتنزل نشرات، هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع

0: الجهات المعنيه بحيث انه ما يخسروا بعدين. ما ممكن بتاع مطبعه يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف انه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنه هذه في السنوات الماضيه كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات اخر لغايه الفتره بتاعت عمر الجرائي، وحدث فيها ما حدث من اخفاقات، وهكذا الكلام معلوم للجميع واشرنا لذلك في وقته، يعني انه والله برضه نفس الخطا يتكرر حاشر له بعد شويه. انه حدث المركز هل صدر نشره للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات؟ انا ما اعرف، لانه هو انا ما معني بالخطاب ده. الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين او ناس الولايات انه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده معروف، يعني عندها رقم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره بخطاب، والخطاب بينزل للدرجات ادنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم ان الطرق ما صحيحه طبعا اداريه ما صحيحه، هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفه يعني ما احنا دلوقتي واضح انه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمه والعارفه ومن محيطنا عندها بريد الكتروني لكل مدرسه، اي مدرسه عندها بريد الكتروني بينزل لها. دلوقتي لا، احنا واضح انه ما عندناش، يعني ما عندنا القصه دي، بتبقى انت بتلقي خطاب في الفيس بتلقاه في الواتساب بتلقاه في جهات مختلفه، وده خلل يعني. فاحنا يعني قمنا تفاجئنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بدايه العام الدراسي انه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومه ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما اشرت. وخلاص انطلقنا انه نحل المشكله، نقعد مع الجهات المسؤوله وننبه انه لا في كتب جديده و الى اخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الاداره العامه للتعليم الخاص بولايه الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحله الاساس بالولايه، والمدير الفني المساعد لمدير الاداره العامه للتعليم الخاص. جلست في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم كان محضور يعني وبمحضر، ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشره وخطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحه، يعني ما في ما والله حسب افاده احد الموظفين بالوزاره يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني. انه ما في خطاب طلع ولا في نشره صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لادراك الموقف ولمعالجته لظروف البلد وكذا خلاص نكون لجنه، هذه اللجنه تجلس وتحاول ان تقارن بين الكتب القديمه والكتاب المنقح الجديد، والحل ان نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق. يعني نعمل ايه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مقررات بخطه ومدرسين ان يشتغلوا وهكذا، وعندنا ايام اقتطع او تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهاده المتوسطه والشهاده الثانويه وهكذا يعني. لكنه فاجأ بانه الوزير المكلف بولايه الخرطوم انه في مؤتمر صحفي اشار انه لا هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومه. المحزن في الامر والغريب في الامر انه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومه، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومه، ما متوفر بصوره يعني حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكوميه. وده المسار الغريب، يعني انت ما صدرت ولا عندك نشره لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا، ما في. وده شيء طبيعي، ما في. هذا النقاش يمكن حسمه باخراج وابراز هذه الخطابات، ما فيش، ما موجوده اصلا. طيب مين الاشار انه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل اوضاع اقتصاديه معلومه؟ عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. انا متاكد انه حنوفر كتب اذا الناس مشت في طباعه هذه الكتب، حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9، يعني العام مشى.
1: انخفضت أسعار الذرة في أسواق القضارف في الوقت الذي يؤمل فيه المزارعون على أسعار مجزية نظيرا للتكاليف التي تكبدوها خلال عملية الإنتاج. ياسر علي الصعب رئيس اتحاد المزارعين يقول بأن انخفاض الأسعار مؤقت وستعاود الصعود.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة في راديو دبنجة تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام. بخصوص أسعار الذرة، هذه الأيام يعتبر لا يعتبر هذا انخفاض بل استقرار لمسببات أبرزها كمية المعروض من الكميات المعروضة في أسواق المحاصيل خارج المخازن وتخوف ملاكها من هطول أمطار في هذه الأيام. شيء طبيعي أن يحدث انخفاض بسيط بسبب كسرة المعروض، ولكن بمجرد دخول هذه الكميات إلى المخازن نتوقع أن تتصاعد الأسعار مرة أخرى، وخصوصا أن برنامج الغذاء العالمي لم يكمل مشترياته ونتوقع أن يدخل في منتصف الشهر القادم على حسب معلوماتنا للشراء مرة أخرى، الشيء الذي سيسهم في زيادة الأسعار. ونطمئن يعني الشعب السوداني لأن المخزون من الذرة يعني نعتبره مطمئن جدا، وتحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام.
1: يشكو لاجئون سودانيون في معسكر وودويل بولاية شمال بحر الغزال في جنوب السودان من تدهور الأوضاع الإنسانية بعد تقليص المساعدات الغذائية وتحويلها إلى دعم نقدي محدود. قالوا إنه لم يعد يكفي لتغطية الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية. المزيد في حديث الصحفي محجوب حسون من معسكر وودويل بشمال بحر الغزال.
3: شكرا للإخوة في راديو دومنجا لمتابعتهم قضايا اللاجئين بدول جوار دول جوار السودان. حقيقة اللاجئين في معسكر وودويل بولاية شمال بحر الغزال بجنوب السودان يعني تأثروا تأثير كبير جدا جدا فيما تعلق بنقص الغذاء. حقيقة يعني مش نقص الغذاء وتحويل الغذاء من كان بدون عدس وزيت وكده بقى بدون قروش اللي هو بقى 85 جنيه جنوب سوداني يعني شهريا لكل فرد، ده ما يعادل حوالي 45 أو أقل من 45 جنيه سوداني شمال السودان. فدي سبب لهم متاعب كبيرة جدا جدا، خاصة وإنهم قبل كده اجتمعوا مع المفوضية السامة لشؤون اللاجئين والناس المسؤولين من اللاجئين السودانيين، وإنه قرروا في الاجتماع ده إنه يكون أي فرد يدو 300,000 جنيه جنوب سوداني، لكن مع الأسف الشديد يعني تقلصت القروش إلى 85 ذاته، كان ذاته قبال 85 يعني بقى من 64 68 75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء تغذية، مشاكل سرقات لبعض ضعف النفوس من الشباب وكده، وبواجهوا مشاكل كبيرة جدا جدا، خاصة إنه لو يعني هو بيضطر إنه يطلعوا برا، لو طلعوا برا برضو يعني بسألهم أنت الإذن خروج بطاقة الميجريشن وين، وهو عنده بطاقة بيقول له يا أخي بطاقتك ده تكون داخل المعسكر فقط وليس خارج المعسكر، فدي سبب لهم مشاكل كبيرة. والله حقيقة الناس يعني بعانوا معانا كبيرة خالص، لا حول لهم ولا قوة، ومنتظرين الفرج من الله، لكن في تقديري يعني ضرورة قيام فودية السامية لشؤون اللاجئين والمانحين بالنظر في موضوع تخليص الغذاء وزيادة القروش بتاعت الفرد ليكون 300 جنيه كما طالبوا بذلك، يعني ما نقول له حياة بسيطة خالص، لكن يسد رمقهم من الجوع وما يخليهم برضه هم الآن حيارة تائهون لا يعرفون ماذا يفعلون، فهم الآن في مهنة كبيرة جدا جدا. فأنا برى إنه يا أخي القروش دي من 85 أمر لهم 300 جنيه جنوب سوداني، وبعد ذلك هم طبعا هيشتغلوا في الأعمال داخل المعسكر، في ناس بتاجر وفي ناس بيشتغلوا كده يعني أشغال عدة، فبرضو يعني بيجوا بيشتغلوا مع المجتمع المحلي جنوب السودان، هم محتاجين لهم وهم محتاجين لهم، فلذلك يعني تكامل الأدوار. لكن حقيقة يعني المعسكرات أصبحت طاردة وأصبحت المنظمات لا حول لها ولا قوة بعد تخليص الغذاء من فوق، هم ذاتهم بيجوا حيارة، وحيرتهم دي انعكس سلبا على اللاجئين، وفي كتار من اللاجئين والله الآن قادروا معسكرات اللجوء وهم لا يملكون حق المغادرة، غادروا على أرجلهم إلى محلاتهم خلاص وقالوا يا موت موت حياة حياة. فالأفضل واحد يبحث عسى ولعل يجد يعني ما يسد رمقه بدل من أنه يكون قاعد في معسكرات اللجوء يتحدده الموت البطيء وسوء التغذية وعدم الرعاية وحتى ذات الوبزول بقعيان ما في له علاج صراحة إلا بقروش. فهذه كانت مشكلة كبيرة جدا جدا. فنتمنى من الذين قاموا بتخليص الغذاء بإعادة الحصة الغذائية للاجئين وشكرا.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
4: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في هذه المساحه، ونتناول فيها قضيه نفوق الابل والماشيه في درديب بولايه البحر الاحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجه لمخلفات التعدين الاهلي وايضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
1: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما، فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت، نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية، الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما بتسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منا. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن على الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات هذه الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني، والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية. وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين، كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من حواض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس الغدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل، فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
0: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
1: طيب بالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائمة كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه شرب جوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغذى على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف له بيئة مدمرة يعني على مدى أجيال وبتهدد بقائه وبتؤدي لفنائه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدر أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طب دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله، فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس يرشدوهم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
0: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار والبداية بالعناوين. شهود عيان يؤكدون تعرض مدينة نيالة للقصف يومي السبت والأحد، وسافنا يعلن انشقاقه عن الدعم السري. تورك يكشف عن مقتل 880 مدنيا في هجمات بطائرات مسيرة خلال 4 أشهر، ونزوح 930 أسرة من قرى بمحلية الكرموك. ارتفاع جديد للدولار الجمركي وزيادة مستمرة في سعر صرف الدولار، وقرار في الخرطوم يمنع بيع الشاي في الطرق الرئيسية. أزمة مياه خانقة في أجزاء من ولايتي الخرطوم وكردفان، واللاجئون في جنوب السودان يشتكون من تقليص المساعدات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكد مواطنون في نيالة سماع أصوات انفجارات عالية في الاتجاه الشرقي من المدينة يومي السبت وأمس الأحد، وأفادت مصادر راديو دبنجة أن الهجوم استهدف منزلا بعد لحظات من انفضاض اجتماع ضم قيادات رفيعة في الدعم السري أمس الأحد نافية استهداف المطر. وأشار الاستهداف منزل آخر مساء السبت ومخازن في القشارات بالاتجاه الشرقي في المدينة دون خسائر في الأرواح. كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا في السودان جراء هجمات بالطائرات المسيرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع خلال تلك الفترة. وأوضح تورك إنه إقليم كردفان سجل أعلى عدد من الضحايا المدنيين جراء ضربات المسيرات خلال الربع الأول من العام، وإنه الأسواق تعرضت ل 28 هجوما على الأقل و 12 هجوما على المرافق الصحية خلال الأشهر الأربعة الماضية. أعلن علي رزق الله السافن القائد الميداني في الدعم السري انشقاقه من قوات الدعم السري اليوم الاثنين، وقال علي رزق الله إنه لن ينضم إلى أي جهة وسينحاز للشعب السوداني. وكان السافن قد نشر في وقت سابق تسجيلا صوتيا شكى فيه من التمييز داخل القوات، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال الهاتفي به. وأضاف السافن في هذا الخصوص:
1: أنا متحدث علي رزق الله المشهور بسافرنا من اليوم الاثنين، أنا 2026 11 مايو أنا برا من حاجة سوى دعم سريع، نقول انشقاقي كامل لإرادة الشعب السوداني.
0: أوضح السفير المقلي أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدول العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوي المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني. وقال لراديو دبنجة أنه هذا يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة أثيوبيا عقب اتهامها بشن هجوم عبر طيران مسير انطلق من مدينة بحر دار واستهدف مطار الخرطوم. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: الجامعة العربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجينا تحقيق دولية، أو مثلا ترفع الدولة من سلام. لأنه النزاعات دائما يوصل فيها من سلام، يعني في أغلب الأحيان لابد السودان يقدم شكل من سلام. إذا حصل إدارة من سلام بالتأكيد جامعة عربية حدين. يعني
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 4650 فردا، أي 930 أسرة من قرى دوكان وكرينكرين وخور حسن بمحلية الكرموك في النيل الأزرق يوم الخميس الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة بنزوح الأفراد إلى مناطق أخرى داخل محلية الكرموك بإقليم النيل الأزرق. كشف مفوض العون الإنساني في الولاية الشمالية وائل محمد شريف عن ارتفاع عدد النازحين القادمين إلى شمال السودان من دارفور وكردفان منذ اندلاع الحرب إلى 600,000 نازح، وقال إنه معسكر العفاض يستضيف 4,600 أسرة بجانب مئات الأسر في معسكر أمطار وشرق دونغولا. وأضاف هذا الخصوص:
3: أعداد النازحين عموما حسب المستضعفين اللي هم من العام 2023 حتى هذه اللحظة يمكن الأعداد تفوق 600-700 ألف نازح. حاليا نحن عندنا في معسكر العفاض 4200 أسرة.
0: شكا لاجئون السودانيون في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الخزال في جنوب السودان من تدهور أوضاعهم الإنسانية عقب تقليص المساعدات الغذائية واستبدالها بدعم نقدي محدود لا يغطي احتياجاتهم الأساسية. وقال الصحفي اللاجئ محجوب حسن لراديو دبنجا إن القرار أدى إلى تفاقم سوء التغذية وانتشار السرقات، كما أشار إلى قيود على حركة اللاجئين خارج المعسكر رغم امتلاكهم بطاقات لجوء. وأوضح أن تدهور الأوضاع الصحية وارتفاع تكاليف العلاج دفع بعض اللاجئين إلى مغادرة المعسكرات سيرا على الأقدام بحثا عن سبل للعيش. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حقيقة اللاجئين في معسكر ودويل يعني تقلصت القروش إلى 85 ذاته، كان ذاته قبال 85 يعني بقى من 64 68 75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء التغذية.
0: تدخل والي النيل الأبيض لوقف وقف احتجاجية سلمية كان قد أعلن عنها معلمو ولاية النيل الأبيض يوم الأحد بعد استدعائه عدد من المعلمين المنظمين للوقفة. وأفاد أحد المعلمين المنظمين لراديو دبنجا إن الوالي طالب بإلغاء الوقفة مقابل النظر في المطالب الواردة بالمذكرة الاحتجاجية التي رفعها المعلمون، وأوضح إن المذكرة تتعلق بصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية محذرا من انعكاسات استمرار الأزمة على الاستقرار العام الدراسي والعملية التعليمية بالولاية. دخل العاملون في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل صباح اليوم الاثنين بسبب عدم صرف استحقاقاتهم لشهر أبريل. وأشار مواطنون إلى أن الإضراب أدى إلى تدهور الوضع البيئي في المستشفى وتراكم النفايات ما يزيد من معاناة المرضى. تشهد أجزاء واسعة من شرق النيل ومدرمان أزمة خانقة في مياه الشرب منذ أيام. وقالت مواطنة من شرق النيل أن سعر البرميل بلغ 4000 جنيه في منطقة عد الجديد بشرق النيل. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
5: سين شرق النيل العيد الجديد جاري توزيع تنكرين ولي عصاب بمية من البراميل مصطفى الحصول على قطرة مياه صالحة لأشهر سعر البرميل عشان يتعبى 4000.
0: من جهتها كشفت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية عن أزمة حادة في مياه الشرب بمحليتي أبو زبط وصنوط بولاية غرب كردفان، وعزت الشبكة الأزمة إلى غياب الصيانة الدورية ونقص قطاع الغيار وتأكل أجزاء المضخات ما أدى إلى توقف عدد من مصادر المياه في المنطقة. أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بارتفاع عدد حالات الإصابة بالأوبئة في كبكابية بشمال دارفور. وأكدت المنظمة في تقرير أن عدد حالات الإصابة بالحصبة بلغ 32,049 حالة، من بينها 150 حالة وفاة في الفترة من أبريل حتى 9 مايو، بينما بلغ عدد حالات الإصابة بالسعال الديكي 900 حالة وعدد الوفيات 79 حالة. وفي الخرطوم كشفت وزارة الصحة عن انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك عقب الحملات التي دشنت في النصف الأول من أبريل الماضي. أصدرت محلية الخرطوم قرارا بحظر جميع الكافيهات وأماكن تعاطي الشيشة وأندية المشاهدة ومنع بيع الشاي في الشوارع الرئيسية. ووجهت محلية الخرطوم بالإسراع في توصيل التيار الكهربائي للأسواق ووضع برامج واضح لضبط التخلص من الأنقاض. قال كريستوفر ماريون عضو البرلمان الفرنسي الذي يزور الخرطوم إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على المعاناة التي تكبدتها مدينة الخرطوم وعكس معاناة المدنيين في دارفور على أيدي قوات الدعم السري. وقال عقب لقائه البرهان إنه سيقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لتصنيف قوات الدعم السري كمنظمة إرهابية في أوروبا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: سأقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لضمان تصنيف أوروبا قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، كما سأطالب الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف أكثر حزما ضد الإمارات العربية المتحدة التي تزود حاليا من يقتلون وينهبون ويغتصبون بالأسلحة.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر الدعم السريع بفرض قيود على وسائل الاتصالات في منطقة أم دودلي التابعة لإدارية أبو راي بغرب كردفان مساء الجمعة، وأوضحت أن القوة أغلقت أجهزة ستارلينك المستخدمة في المنطقة وفرضت غرامات مالية على أصحابها وأجبرتهم على التعهد بعدم إعادة تشغيل مجددا تحت تهديد السلاح. حركت إدارة الجمارك السودانية الدولار الجمركي من 3222 جنيها إلى 3395 جنيها بزيادة قدرها 173 جنيها بنسبة 5.37% بعد شهر من إجراء مماثل بزيادته بنسبة 16%. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا بسبب زيادة مدخلات الإنتاج. سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي أمس الأحد قفزة جديدة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، حيث أفاد متعاملون بتخطي الدولار حاجز 4300 جنيه للشراء ونحو 4150 للبيع، في حين حافظت بقية العملات الأجنبية على استقرار نسبي مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي. وتوقع مراقبون أن يؤدي الارتفاع إلى زيادات مؤثرة في أسعار السلع. شكى المزارعون في ولاية جنوب دارفور من ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث بلغ سعر جالون الوقود 50,000 جنيه فيما يحتاج الفدان الواحد إلى جالوني وقود. وأشار المزارعون في اجتماع مع مديرة وزارة الزراعة في الإدارة المدنية بجنوب دارفور سليمان عبد الجبار لارتفاع أسعار التقاوي، كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بحماية الموسم الزراعي من بينها مكافحة الآفات الزراعية وفتح المسارات وتأمين المراحل ومناطق الإنتاج بجانب الترتيبات الخاصة بعمليات الحصاد المبكر. قال أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم إن مدارس التعليم الخاص في الولاية تواجه تحديات تتعلق بزيادة الجبايات والضرائب الحكومية المتضاعفة، وأشار في حديث لراديو دابنجا إلى تنقيح وتغيير كتب الصف السادس الابتدائي والمرحلة الثانوية دون إشارة أو إخطار رسمي، مؤكدا عدم توفر المنهج الجديد حتى في المدارس الحكومية حيث تم توزيع 25% فقط منه. وأضاف هذا الخصوص
7: والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع التطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
0: يواجه 20 طالبا سودانيا من الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة في أوغندا خطر عدم مواصلة الامتحانات بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية. وقال الناشط بمعسكر كريندانغو معمر الغزافي محي الدين في تصريح لدبنجا إن الرسوم المطلوبة تبلغ 300,000 شيلين للطالب الواحد بما يعادل قرابة $100، إضافة إلى احتياجات الإعاشة وتكاليف الترحيل من كامبالا إلى مدينة بيالي. أصدر رئيس مجلس وزراء تأسيس محمد حسن التعايش قرار بإنشاء مجلس العملة الانتقالي، وقال إن القرار يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الشأن المصرفي. الخبر الأخير في النشرة، انطلقت أمس امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية الجزيرة والمراكز الخارجية، وبلغ عدد الممتحنين لشهادة المتوسطة 92,000 طالب وطالبة داخل وخارج السودان موزعين على 499 مركزا، منها 476 مركزا داخل الولاية و23 مركزا خارج السودان. ويجلس آلاف التلاميذ في المراكز الخارجية من بينها ليبيا وتشاد ومصر والسعودية والدوحة. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. لكم تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
9: حال من دارفور، الحال من دارفور. استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور، استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج التعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور، نسمع ونحكي عن التاريخ. دارفور أيام زمان. الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير. الحان من دارفور، ونسى في الفضايا الفرنجبية، البلدية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البشاني.

0: الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم كل أسبوع. الحان من دارفور، من هنا من أرض دارفور لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
1: الحان من دارفور
2: راديو. مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من الحان من دارفور. والحقيقة في الحلقة دي نحن دارين نتكلم شوية عن المسرح في دارفور وغامبيتين وكده، ومعانا أخونا أستاذ إبراهيم البكر سعد. إبراهيم البكر طبعا هو زول مختص في المسرح، وهو شغال يعني في الثقافة والإعلام من فترة طويلة جدا. أهلا بك أستاذ إبراهيم. والمسرح في دارفور يعني منزل قدم معروف وكده، والناس عندهم مساحات كده للعروض، عندهم مساحات بيقدموا فيها إبداعاتهم وكده، فكده نسمع شوية عن المسرح.
3: المجتمعات القديمة خاصة المجتمعات الرومانية أيضا جعلت بمثل هذا المثل، يعني كان بيجعلوا مساحة كبيرة وحولها مصاطب، وداخل هذه المصاطب وسط هذه البتاعات تقوم الألعاب، كل أنواع الألعاب. أيضا نحن في دارفور لدينا هذا الشكل من أشكال المسرح التقليدي، المسرح الشعبي، المسرح الأهلي القديم. كل المغني، كل للراقصين الأدوار الأساسية في تلو المسرح، أيضا من خلال الرقصات الشعبية.
2: أستاذ إبراهيم كده لحظة، أنا قبل ما نمشي للرقصات الشعبية، يعني أنا زمان في مكدادة عندنا منطقة يعني حتة كده بسمها فضايات فرعون.
3: نعم،
2: ده في شكل يعني حتة كده الناس بيجوا يلعبوا فيها.
3: نعم، المدزات.
2: ده المدزات صح؟
3: ده المدزات.
2: بسموها فضايات فرعون وكده، يعني إحنا قمنا لقينا الناس بسموها كده يعني.
3: نعم. وحقيقة نحن يعني مسألة ودي واحدة من الموروث القديم الذي يؤكد علاقة دارفور القديمة في تاريخ ما قبل التاريخ بالحضارة الفرعونية. وهم أصلا في حلقات قبل كده قلناها أنه الحضارة الفرعونية نبع أو انتقلت مؤسس الحضارة الفرعونية، انتقلوا من هذه الديار الطيبة وذهبوا لأسس تلك الحضارة. الآن نحن في هذا المجال المسمى ده بدينا رجعة للتفكير في لماذا سميت فضاحات فرعون، ولكن هذا هو المدى نفسه. هذا المدى متعارف عليه منطقة حرة بين كل أبناء المجتمع، التركيب الإثنية الموجودة من عرب، من زرقاء، من رحاء، من رحالة سيارين، من تقريب، من ضيوف، من بتاع. برات الناس بيجوا من حلات بعيدة جدا جدا عشان ما يحضروا المدى بتاع نسلان. هذا المدى أيضا بيكون هو مركز ارتكاز للأفراح بتاعة القرى والريف عندنا والبدو في أثناء الأعياد الرسمية، سواء كان إذا الفطر المبارك ولا إذا الضحية. أما يوم الجمعة ويوم الخميس من كل أسبوع ده عيد أصلا قائم بذاته، يأتوا فيه الشباب من مسافات بعيدة. أيضا السبوع يعني ما يكون في مناسبة الطحور ولا مناسبة الزواج، أيضا لما تقوم على مناسبة العراس داخل القرية أو الفريق، الليل بيكون السمر والتغني وكل الحديث بعيد من الأسر، بعيد من الناس، مسافة بعيدة جدا في المدى، بيتلاقوا بيرقصوا بيغنوا مع بعضهم البعض. ذكرنا أيضا الحبوبة ودورها الأساسي في هذا الجانب. الحبوبة هو رمزية للحجوات اللي معروف في التراث العربي القديم، اللي هو بيبدأ كلام بحجبات حاج وباج قلب الفقر والحجاج، وتستمر في الكلام تجيب القصص بتاعت فاطمة السمحة، الغول وكذا من القصص اللي هي أصلا قصص زي قصص ألف ليلة وليلة وغيرها، ولكن هي أصلا نوع من التربية، نوع من التثقيف برمزيات كثيرة جدا للأطفال، ومنها الأطفال بيكتسبوا كثير من المهارات، ومنها بتنمو أيضا مهارة الطفل في التخيل ومهارته في الكتابة اللي قدام لو أنه لقى وسائل أحسن، كما يعني يا فادة الدكتور إبراهيم إسحاق كاتب الرواية الكبير لدارفور، أنه هو كان نتيجة هو ناتج لمدرسة الحبوبة التي يعني مكنته من أنه يكون ذات خيال خصب ويروي وهكذا. فأنا أفتكر أنه
4: دي كلها. أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم لو سمحت، يعني هل في سياق كلامك ده يعني يمكن الحبوب كمؤسسة للمعرفة هي عندها مساهمات في صناعة المسرح في دارفور؟
3: عندها مساهمات في صناعة الكاتب المسرحي والمؤلف المسرحي، وكذلك عندها مساهمات في الممثل بتاع الأداء، لأنه هي من خلال الحجة بتاعها بتحاول تتخمص الشخصية اللي هي بتحكي عنها، سواء كان غول ولا كان زول ولا زول كتير، يعني هي بتحاول تتخمص الشخصية دي، بتحاول تقلد الصوت، تحاول تقلد الحركة، ودي من خلالها الأطفال بيكتسبوا مهاراتهم. وهي عشان كده هي مؤسسة تعليمية كاملة، في يعني تقدر هي تقول كلية كاملة للدراما الحبوبة. أيضا الرقصات الشعبية عندنا، وخاصة زي رقصة الفرنجبية، هي رقصات، وكثير من الرقصات الثانية هي رقصات هي تنكرية، يتنكر فيها الإنسان، الرجل بلبس أزياء المرأة والمرأة تلبس أزياء الرجل، وبيحصل فيها الرقص الفرنجبية اللي هو الغزال الشارد، ويلفه في بين الأزقة وفي الشوارع في الأسواق وبين البيوت والفرقان، فإعلان بهذه المناسبة السعيدة، وبيحصل فيها كثير من المرح، وده مسرح لأنه بدينا المسرح الشارع، في إذا كان قلنا أنه مسرح الشارع الروماني واليوناني القديم هو من أمهات المسارح، فعندنا هي دي من أمهات المسارح في دارفور، ومن خلالها في أغاني كثيرة ظهر منها أبو غزة بأغانيه كثيرة التي الآن أخذت رواجة ولليلة مستمرة بعده في أبو غزة وهكذا.
4: طيب أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم ونقف في الحتة بتاعت المهرجانات دي، ما دارفور عرفت الزفة.
3: نعم.
4: والزفة عبارة عن مهرجان استعراضي.
3: نعم.
4: يعني مهرجان استعراضي ضخم جدا جدا، ومن أشهر الزفات زفة.
3: نعم.
4: كسفروك.
3: نعم، وزفة سبدو.
4: نعم نعم، لكن في التاريخ لا، في التاريخ ده زفة سبدو ما حديثة، لكن في التاريخ اللي في تاريخنا الجمع القديم زفة السلطان كسفروك وزفت السلطان محمد الفضل.
3: نعم.
4: يعني دي ممكن تكون من أشهر الزفات في دارفور، حتى بعض الكتاب يفتكروا أنه يعني السلطان محمد الفضل عنده 4 زفات في السنة، عنده زفة بتاعت يعني بتاعت العيد، عيد الفطر المبارك اللي هو في ناي، وعنده
3: نعم.
4: الزفة بتاعت المولد النبوي.
3: نعم نعم.
4: وعنده الزفة بتاعت الحصاد.
3: نعم.
4: وعنده الزفة بتاعت النصر.
3: بالضبط.
4: وكده. فهل هذه

0: تعبير ثقافي بتختلف في سياقات من المسرح والدراما.
1: وأصلا الزفة هو في مجمل في الأساس الزفة هو مؤتمر عام، هو الزفة مؤتمر عام لإيسان دارفور والسلطان والرعي، حيث الزفة يلتقي يأتي كل القبائل والإدارات الأهلية وقياداتهم بسلاطينهم وملوكهم وهكذا إلى المنطقة المعنية بتراثه وثقافته، وفي نفس الوقت يكون في اجتماع دوري للسلطان ونواب ووزراء وحكامه ليتبادلوا أمر الدولة ويتفاكروا في أمر المؤسسات الخاصة وفي مواضيع الرواكيب اللي قامت بين الناس والصلح، وإذا كان هناك الحرب أو ما شابه ذلك. هذا المؤتمر العام هو الزف، يتخلل هذا الزف جزئية من المسرح اللي هو المهرجان الثقافي الطبول والرقصات التي تتبادل، وفيها أيضا تتبادل فيها كثير من المواسيق من العلاقات الجديدة الزواج والتزويجات التي تتم خاص في العادة بين أبناء السلاطين والزعماء وهكذا. في هذه الزفة أيضا وتبادل يعني الإهداءات، هذا العمدة يهدي للعمدة ده بيت وده ولد وهكذا. فالزفة المهرجان جزء من هذه الزفة، ولكن الزفة في كليتها هو مؤتمر عام الدولة الدار.
0: أستاذ إبراهيم، طيب لما نجي في داخل البلاط علي دينار،
1: نعم.
0: يعني في بلاط علي دينار اشتهرت هنالك يعني حكامات ومغنيات، يعني نصافيات والمجموعة بتاعتهم ديل وناس السريرة، ونعم. هل أستاذ إبراهيم ديل ما هم ديل لما بأدوا الأداء بتاعهم ده ما بأدوا الشغل ده قدام السلطان يعني؟
1: نعم. السلطان كان يشجع الدراما، وخاصة في هذه المحافل، وحتى لما داير قائد رمضان برة وسليمان العلي وكسالم وكل القادة الذين تحركوا في معركة سيلي، كان العمل عندهم جزء من الزفة، جزء من الدراما، يعني جزء من المسرح. كان فيها تغني وفيها رقصات وفيها استعراض وفيها تباين وفيها نوع من الاستعراض بالسلاح. أنا أفتكر أنه دي حزاتها دراما وفيه تخيل كبير جدا. على كل حال في دارفور،
0: يعني بدون مقاطعة لحديثك، أنا اشتغلت سقط للأمير حسين رمضان في الفاشر. والأمير حسين رمضان حكى لي، قال لي أنا كنت صغير لما أبوي مشى مع ريك السيلة دي وكده، فقال لي في القصر هنا، قال لي اليوم الماشين، قال لي جاء أبوي ومعه أحمد سليمان ومعه الأركان حربي بتاعينهم الأربع بتاعين سيلة،
1: نعم.
0: قال لي عماتي جابوا عن قريب بتاع صندل،
1: نعم،
0: وفرشوا فيه سجادة عجمية، نعم. قال لي جابوا أبوي وبعد ذاك وحننوه وربطوا له
1: الحريرة
0: وكده،
1: وربطوا الحلال في راسه،
0: نعم. المشهد ده أستاذ إبراهيم برضو يصب في سياقات أنه يعني ناس دارفور في كل الحالات هم مع المسرح في الحرب وفي السلم،
1: وخاصة والآن هو ده يمثل دور، هو ماشي عريس شهيد الجنة،
0: نعم.
1: يعني ما الآن يعتبر الآن يقتدوا به بعض الذين يتحدثون عن مجموعة أبو دجانة والدبابين وغيره، هي لم تكن حديثة، بل كانت هي من فعل أهل دارفور في فترة السلطان علي دينار في الحروبات. يعني ليس رمضان برا أول لما جرتك وهكذا، ولكن عادة درجة العادة أنه القائد والذي يعني هم النصر هي الشهادة، كان هذا هو الشعار، بالتالي كان يجرتك ويحنن ويزفن لهذا العصر الكبير.
0: أستاذ إبراهيم، أنا يعني اطلعت في تشحيذ الأذهان لمعرفة بلاد
1: بلاد العرب والسودان
0: ابن عمر ذكر أنه البلاط السلطاني في دارفور بعد ما يدوا الزول حاكورة بدوهم بعض الحاكورة بدوه مساحة مخصصة يسموها فضايا،
1: نعم
0: يسموها فضايا، ودي خاصة بزعيم العشيرة
1: وناسه والاستعراض،
0: نعم. فهل ده يعني اعتراف أنه يعني في كل الحواكير دي في مسارح إبراهيم؟
1: كل الحواكير فيها مسارح وفيها كل اعتماد، ومش كل الحواكير بس، بل كل القرية قبل ما تبدأ بداية القرية وقبل ما يكون الناس يسكنوا فيها بيحددوا محل البير وين، وبحددوا محل الخلوة بالبير.

0: بيشوف وين وبيحددوا المدى وين.
1: فضيحة فرعون وين؟
0: أيوة صحة فرعون اللي بيعدوا فيها الرأس وبيجتمعوا فيها. دي مسائل أساس. الخلوة في جنب حولها بيكون في تقابة القرآن لتحفيظ لها القرآن واستقبال الضيوف البيجوا وافدين من بعيد، لأنه النار ده بيجيب الناس. كل رأس القرية بيجوا بصحانتهم خاصة العشاء، كل ذول بيجيب صحنه وقعد في الخلوة دي تعشوا وبتونس بحالة السمر بتاعهم ويستقبل الضيف الجايهم وهكذا. وكذا المسرح، المسرح كواحدة من المؤسسات واحدة التي يخصص لها في أي قرية وفي كل حكورة، وده حتى المساحة التي تسمى بالفاشي مجلس السلطان اللي بيكون قدام بيت السلطان ده أيضا هي مسرح للاستعراض ولدفر القيول سباق الحجن وغيرها، لأنه هي نوع من دراما البتاعة الفروسية وفيها الصراع وفيها حاجات كثيرة جدا جدا تمارس في هذه الساحة.
1: أستاذ إبراهيم، فنان الكبير أخونا زكريا الفاشر قال سيدي قراني فوق الليحان.
0: نعم
1: سيدي قراني فوق الليحان والطنبور يا ناس نقرو بلا ليحان.
0: نعم.
1: قال والبصات في مجلس السلطان.
0: نعم.
1: البصات يعني الناس المبدعين، الناس
0: نسميهم
1: ناس الفكاهة والدراما، ناس محمد موسى زي ناس فرقة الأصدقاء وكده. قال البصات. نعم. في مجلس السلطان.
0: نعم.
1: وطوالي دب جرنا لكلمة الفاشر ذاته، الفاشر ذات. نعم. المدلول اللغوي لها ذات
0: فشر، محل الفشر.
1: أها.
0: محل الجاح مجلس السلطان، وهي كلمة سوداناوية. أنا أقول سوداناوية بمعنى أنها منطلقة من غرب أفريقيا إلى دار، وهي كلمة قبيلة من كلمة فشر، والفشر هو الجاه، ومنها يقول لك يعني مجلس السلطان، لأنه لما الواحد يتخاصم أخوه في شيء ما وما يديه دينه يقول له خليت لك ديني ليوم فاشر أبو فاطمة، يوم فاشر أبو فاطمة يعني يوم مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فالفاشر هي في لغتنا هي تلك المساحة لم تكن هي المدينة بعينها، عشان كده أي عاصم من عواصم دارفور القديمة فهي فاشر، لكن تسمت فاشر تندلتي هذه وأخذت الاسم بالكامل، وأخذت هي الصوت والمدينة لأنها كانت عاصي آخر العواصم.
1: يعني ملاحظ أن إبراهيم القصر، قصر السلطان عند النار قاعد فوق.
0: نعم.
1: القصر فوق.
0: نعم.
1: وبعدين يطل على مطل على البحر، مطل على الوادي، على تندلتي ذات وكده. وجنبه هناك في شجرة اسمها واقف طوله.
0: أيوة اللي هو القاضي أطرش.
1: نعم قاضي أطرش.
0: أيوة.
1: وأستاذ إبراهيم الزول ذاته المظلوم ذاته، يعني أنت في حالة أنك تكون مظلوم برضو لابد أنك تمثل. نعم. لابد أنك إنه يكون عندك أداء درامي عشان تقدر تعبر عن قضيتك يعني.
0: تأكيد. تأكيد. تأكيد يعني حسي لما الزول المظلوم ده بيجي بقعد تحت الشجرة وبقعد جلسة معينة، هذه الجلسة في حد ذاتها در العطف والحنان. وشوف لما يجي خاشي لما يجي السلطان بعد يستدعوه عشان ما يخش المحكمة بتاع السلطان ومجي السلطان بيجي حابي على، يعني الناس بتكره أنه لما زول يجي حابي على كرعين ولا يطلع نعاله، ده نوع من الاستعباد والدونية. لا لا لا، هي ده نوع من التدرار عطف الذي القضاء والحاكمين، لأنه هو عنده قضية مظلوم ولأنه استرفاع بحقه، فالفهم ذاته لابد يكون كده.
1: لكن برضه يرتبط بالأداء الدرامي.
0: نعم أداء درامي، أداء درامي كبير جدا. وبعدين مش كده وبس، يعني حتى عازف النجارة ده لما بدق النجارة ودق النحاس يعني هو بأدي دراد أداء درامي، يعني شوف دقة النجارة دي دين دين، هو لما لو لاحظته وعديته نظرة تحسه كأنه هو الحصان، ذلك الحصان الذي يتمخطر ويستعرض عضلات تحت الحرب وهو بيحتز يعني مستعد للقفز وللجري، لذلك تلقى الزول ده يدق بنجارته دي هنا ونط بهنا ويعمل، هي حد ذاتها أداء درامي، أداء درامي كامل.
1: طيب أستاذ إبراهيم، نحن كده ندخل في الفترة اللي بعد السلطان على الدينار، خلاص الفاشر يعني سنة 16 أصبحت شكل آخر، وبعد استشهاد السلطان على الدينار ودخول الإنجليز للفاشر.
0: نعم.
1: الإنجليز لما دخل الفاشر أيضا دخلوا كجيش ودخلوا كقوة عسكرية وشايلين معهم حاجاتهم يعني وكده.
0: نعم.
1: فأنا ما أعرف في الفترة دي ظهر أي شكل من أشكال المسرح يعني من فترة 16 وانت ماشي؟
0: والله الفترة كان في حقيقة نوع من الإحباط النفسي للمواطن، ولكن هذا المواطن لم ينكسر أبدا في أنه هو يسكت عن على ما وقع عليه، وكان في أشكال جودة. إذا كان قلنا زفت سدو أو زفت أفصلعة كلها كانت في هذا الإطار. أيضا تتمثل هناك بعض العمل الحراك والبيجي في فترة الطلاب الذين يأتون من نصف، خاصة أبو القاسم وحاج محمد وكنين طويل وغيرهم الذين قاموا بحرق العالم ديل، كانوا هم طلاب في مصر انتهلوا كثير من العلوم هنا، وكان بيجوا بأدور كان يشهد لهم بعض المؤسسات لما في المسرح القديم لنادي الفاشل. الفاشل الآن تحول إلى مجمع ثقافة، في مسرح كان قديم يدور بورا في فترة ذيك وهو الآن بقى زي مخزن. أيضا المدرسة السلطة بتاعت الفتاة، يعني المدرسة المزدوجة أو التي تسمى مدرسة الشيخ إسحاق الله يطره بالخير، كانت مدرسة مساحة لهذا العمل الدرامي للدراميين الذين مثلوا في هذا المسرح، سأل عبد القادر نصر وأبري وأحمد عبد الله وأمثال كتار أدوا أدوار كبيرة جدا جدا، وكان لمعهد التربية في الفاشر أيضا دور كبير جدا جدا فيه، وانفرزوا فيه أخوان النص مصري وأمثال كتار من الذين كانوا لهم دور في الدراما المصرية، وحتى الفنان مكي سنادة الدرامي السوداني الكبير، يعني من الذين تخرجوا من مدرسة الفاشر الثانوية القديمة ومدرسة هيئة التربية، مدرسة الفاشر الدرامية نقدر نقول مدرسة الفاشر الدرامية. المسرح لم ينقطع من أهل
1: الدراما. إبراهيم بعد يعني قبل 52 ظهرت مدرسة الفاشر الأهلية.
0: نعم.
1: ومدرسة الفاشر الأهلية هي من المدارس اللي أصلاً تأسست بجهد ذاتي وكده
0: الشعبي وباشتراكات كل أبناء دارفور، وخاصة الزعماء الإدارة الأهلية تبرعوا بأموال لبناء هذه المدرسة،
1: وظهر فيها المسرح ك
0: واحدة من المؤسسات أو واحدة من المباني التي تم أسس طوالب المدرسة طوالب بنوا مسرح.
1: طب أستاذ إبراهيم، نحن يعني في الفترة دي، صحيح في الفترة بعد ما بعد الاستقلال وكده شهدت نهضة في المسرح، يمكن تقريبا اتبنى مسرح في الفاشر المدرسة في القيادة العسكرية اللي هو مسرح الجيش،
0: وكان أصلا يتبع للثقافة والإعلان علامات والحمل.
1: نعم، ودي دي من المسارح العمل طلعت فريد.
0: نعم، الله يشكره بالخير، يعني عمل اثنين المسرح ده والآن بقى التابع للجيش بوضعية، وكذلك المباني الآن برضه بقى التابع للنيابة ووضعية.
2: شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم بكر سعد، وكتر خيرك، ولمستمعين الكرام حتى نلاقيكم إن شاء الله أقعدوا بعافية.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا
2: بك. السلام عليكم. في البداية برحب براديو دابنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير الأزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو، وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقول لهم عدل، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
1: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
2: أوكي، أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كثير ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر، بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية التسوس. عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنه بتوجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا المرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كده في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع الأسنان تدخل تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحدة من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملوها الفنيين، المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه اللثة جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
1: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكذا يعني ممكن
2: لا أمراض لسه دي برا إنه هنا لسه في الأذى هي لازم تجرحه.
1: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكذا.
2: أيوة بالضبط.
1: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع السن بطريقة غير صحيحة؟
2: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
1: نعم.
2: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتير، هي طبعا التدخين والتنباك. الاثنين التدخين والتنباك ده أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بتشتكي من انه السن بيجي في خطوط بنيه في خطوط سوداء على السن، التدخين والتنباك لهم أثر كبير. غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية. المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن، إنها تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ السن بتنزف، اللثة تنزف. بعد شوية يقوم السن تتخلخل. بعد ما تخلخل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية إلى فقد الطعم للسن.
1: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
2: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على يعني حتى لو في أنسنة خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
2: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب بتقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأنه في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ الألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
1: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
2: لسرطان. في بس نقطة أنا عايز أقوله إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوان الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشر بين الأسنان.
1: نعم.
2: الحاجة دي مع الفترة طويلة لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل اللي لسه ينزف أسنان بتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
2: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟
2: هي غير مضمئز الملح، واحد من حياته بيدخل حياة تطلع أو الفرشة. في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي انت بتوصيهم بشنو يعني؟
2: بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسلون ويضفوا
1: أو المضمضة مثلا الطبيعية
2: أو المضمضة بمعتمل حد دافية.
1: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
2: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة. تنحيتهم بيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل فرشة حتى تستعمل المسواك، برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة للأسنان، ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفضل. يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفضل دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة. في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضيف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف؟ المساويك العادية؟
2: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزر ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده. فهي طريقة صح للسن إنه زي ينضف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل اللي تحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. هو بيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تنباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
1: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول المستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم قيل وعافية.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. برنامج بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. شهود عيان يؤكدون تعرض مدينة نيالة للقصف يومي السبت والأحد، وسافنا يعلن انشقاقه عن الدعم السريع. تورك يكشف عن مقتل 880 مدنيا في هجمات بطائرات مسيرة خلال 4 أشهر، ونزوح 930 أسرة من قرى بمحلية الكرموك. ارتفاع جديد للدولار الجمركي وزيادة مستمرة في سعر صرف الدولار، وقرار في الخرطوم يمنع بيع الشاي في الطرق الرئيسية. أزمة مياه خانقة في أجزاء من ولايتي الخرطوم وكردفان، واللاجئون في جنوب السودان يشتكون من تقليص المساعدات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكد مواطنون في نيالة سماع أصوات انفجارات عالية في الاتجاه الشرقي من المدينة يومي السبت وأمس الأحد، وأفادت مصادر راديو دبنجة أن الهجوم استهدف منزلا بعد لحظات من انفضاض اجتماع ضم قيادات رفيعة في الدعم السريع أمس الأحد نافية استهداف المطر. وأشار الاستهداف منزل آخر مساء السبت ومخازن في القشارات بالاتجاه الشرقي في المدينة دون خسائر في الأرواح. كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا في السودان جراء هجمات بالطائرات المسيرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع خلال تلك الفترة. وأوضح تورك أن إقليم كردفان سجل أعلى عدد من الضحايا المدنيين جراء ضربات المسيرات خلال الربع الأول من العام، وأن الأسواق تعرضت ل 28 هجوما على الأقل و 12 هجوما على المرافق الصحية خلال الأشهر الأربعة الماضية. أعلن علي رزق الله السافن القائد الميداني في الدعم السريع انشقاقه من قوات الدعم السريع اليوم الاثنين، وقال علي رزق الله إنه لن ينضم إلى أي جهة وسينحاز للشعب السوداني. وكان السافن قد نشر في وقت سابق تسجيلا صوتيا شكى فيه من التمييز داخل القوات، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال الهاتفي به. وأضاف السافن في هذا الخصوص:
1: أنا متحدث علي رزق الله المشهور بسافرنا من اليوم الاثنين أنا 2026 11 مايو أنا برا من حاجة اسمها دعم سريع، ننقل انشقاقي كامل لإرادة الشعب السوداني.
0: أوضح السفير المقلي أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدول العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوى المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني. وقال لراديو دبنجة أن هذا يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة أثيوبيا عقب اتهامها بشن هجوم عبر طيران مسير انطلق من مدينة بحر دار واستهدف مطار الخرطوم. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: الجامعة العربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجينا تحقيق دولية أو مثلا ترفع الدولة من السلام. أنه النزاعات دائما يوصل فيها من السلام، يعني في أغلب الأحيان لابد السودان يقدم شغلة من السلام. إذا حصل لدالة من السلام بالتأكيد جامعة عربية حدين. يعني
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 4650 فردا، أي 930 أسرة من قرى دوكان وكرينكرين وخور حسن بمحلية الكرموك في النيل الأزرق يوم الخميس الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة بنزوح الأفراد إلى مناطق أخرى داخل محلية الكرموك بإقليم النيل الأزرق. كشف مفوض العون الإنساني في الولاية الشمالية وائل محمد شريف عن ارتفاع عدد النازحين القادمين إلى شمال السودان من دارفور وكردفان منذ اندلاع الحرب إلى 600,000 نازح، وقال إنه معسكر العفاض يستضيف 4,600 أسرة بجانب مئات الأسر في معسكر أمطار وشرق دونغولا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أعداد النازحين عموما حسب المستضعفين اللي هم من العام 2023 حتى هذه اللحظة يمكن الأعداد تفوق 600-700 ألف نازح. حاليا نحن عندنا في معسكر العفاض 4200 أسرة.
0: شكى لاجئون السودانيون في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الخزال في جنوب السودان من تدهور أوضاعهم الإنسانية عقب تقليص المساعدات الغذائية واستبدالها بدعم نقدي محدود لا يغطي احتياجاتهم الأساسية. وقال الصحفي اللاجئ محجوب حسن لراديو دبنجا إن القرار أدى إلى تفاقم سوء التغذية وانتشار السرقات، كما أشار إلى قيود على حركة اللاجئين خارج المعسكر رغم امتلاكهم بطاقات لجوء. وأوضح أن تدهور الأوضاع الصحية وارتفاع تكاليف العلاج دفع بعض اللاجئين إلى مغادرة المعسكرات سيرا على الأقدام بحثا عن سبل للعيش. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حقيقة اللاجئين في معسكر ودويل يعني تقلصت القروش إلى 85 ذاته، هو كان ذاته قبال 85 يعني بقى من 64-68-75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء التغذية.
0: تدخل والي النيل الأبيض لوقف وقف احتجاجية سلمية كان قد أعلن عنها معلمو ولاية النيل الأبيض يوم الأحد بعد استدعائه عدد من المعلمين المنظمين للوقفة. وأفاد أحد المعلمين المنظمين لراديو دبنجا إن الوالي طالب بإلغاء الوقفة مقابل النظر في المطالب الواردة بالمذكرة الاحتجاجية التي رفعها المعلمون، وأوضح إن المذكرة تتعلق بصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية، محذرا من انعكاسات استمرار الأزمة على الاستقرار العام الدراسي والعملية التعليمية بالولاية. دخل العاملون في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل صباح اليوم الاثنين بسبب عدم صرف استحقاقاتهم لشهر أبريل. وأشار مواطنون إلى أن الإضراب أدى إلى تدهور الوضع البيئي في المستشفى وتراكم النفايات ما يزيد من معاناة المرضى. تشهد أجزاء واسعة من شرق النيل ومدرمان أزمة خانقة في مياه الشرب منذ أيام. وقالت مواطنة من شرق النيل أن سعر البرميل بلغ 4000 جنيه في منطقة عد الجديد بشرق النيل. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
5: سين شرق النيل العيد الجديد جاري توزيع تنكرين والعصاب اللي هي من البراميل مصطفى الحصول على قطرة مياه صالحة لأشهر، سعر البرميل عشان يتعبى 4000.
0: من جهتها كشفت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية عن أزمة حادة في مياه الشرب بمحليتي أبو زبط وصنوط بولاية غرب كردفان، وعزت الشبكة الأزمة إلى غياب الصيانة الدورية ونقص قطاع الغيار وتأكل أجزاء المضخات ما أدى إلى توقف عدد من مصادر المياه في المنطقة. أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بارتفاع عدد حالات الإصابة بالأوبئة في كبكابية بشمال دارفور. وأكدت المنظمة في تقرير أن عدد حالات الإصابة بالحصبة بلغ 32,049 حالة، من بينها 150 حالة وفاة في الفترة من أبريل حتى 9 مايو، بينما بلغ عدد حالات الإصابة بالسعال الديكي 900 حالة وعدد الوفيات 79 حالة. وفي الخرطوم كشفت وزارة الصحة عن انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك عقب الحملات التي دشنت في النصف الأول من أبريل الماضي. أصدرت محلية الخرطوم قرارا بحظر جميع الكافيهات وأماكن تعاطي الشيشة وأندية المشاهدة ومنع بيع الشاي في الشوارع الرئيسية. ووجهت محلية الخرطوم بالإسراع في توصيل التيار الكهربائي للأسواق ووضع برامج واضح لضبط التخلص من الأنقاض. قال كريستوفر ماريون عضو البرلمان الفرنسي الذي يزور الخرطوم إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على المعاناة التي تكبدتها مدينة الخرطوم وعكس معاناة المدنيين في دارفور على أيدي قوات الدعم السري. وقال عقب لقائه البرهان إنه سيقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لتصنيف قوات الدعم السري كمنظمة إرهابية في أوروبا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: سأقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لضمان تصنيف أوروبا قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، كما سأطالب الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف أكثر حزما ضد الإمارات العربية المتحدة التي تزود حاليا من يقتلون وينهبون ويغتصبون بالأسلحة.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر الدعم السريع بفرض قيود على وسائل الاتصالات في منطقة أم دودلي التابعة لإدارية أبو راي بغرب كردفان مساء الجمعة، وأوضحت أن القوة أغلقت أجهزة ستارلينك المستخدمة في المنطقة وفرضت غرامات مالية على أصحابها وأجبرتهم على التعهد بعدم إعادة تشغيلها مجددا تحت تهديد السلاح. حركت إدارة الجمارك السودانية الدولار الجمركي من 3222 جنيها إلى 3395 جنيها بزيادة قدرها 173 جنيها بنسبة 5.37% بعد شهر من إجراء مماثل بزيادته بنسبة 16%. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا بسبب زيادة مدخلات الإنتاج. سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي أمس الأحد قفزة جديدة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، حيث أفاد متعاملون بتخطي الدولار حاجز 4300 جنيه للشراء ونحو 4150 للبيع، في حين حافظت بقية العملات الأجنبية على استقرار نسبي مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي. وتوقع مراقبون أن يؤدي الارتفاع إلى زيادات مؤثرة في أسعار السلع. شكى المزارعون في ولاية جنوب دارفور من ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث بلغ سعر جالون الوقود 50,000 جنيه فيما يحتاج الفدان الواحد إلى جالوني وقود. وأشار المزارعون في اجتماع مع مديرة وزارة الزراعة في الإدارة المدنية بجنوب دارفور سليمان عبد الجبار لارتفاع أسعار التقاوي، كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بحماية الموسم الزراعي من بينها مكافحة الآفات الزراعية وفتح المسارات وتأمين المراحل ومناطق الإنتاج بجانب الترتيبات الخاصة بعمليات الحصاد المبكر. قال أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم إن مدارس التعليم الخاص في الولاية تواجه تحديات تتعلق بزيادة الجبايات والضرائب الحكومية المتضاعفة، وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى تنقيح وتغيير كتب الصف السادس الابتدائي والمرحلة الثانوية دون إشارة أو إخطار رسمي، مؤكدا عدم توفر المنهج الجديد حتى في المدارس الحكومية حيث تم توزيع 25% فقط منه. وأضاف هذا الخصوص
7: والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع التطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات.
0: يواجه 20 طالبا سودانيا من الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة في أوغندا خطر عدم مواصلة الامتحانات بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية. وقال الناشط بمعسكر كريندانغو معمر الغزافي محي الدين في تصريح لدبنجا إن الرسوم المطلوبة تبلغ 300,000 شيلين للطالب الواحد بما يعادل قرابة $100، إضافة إلى احتياجات الإعاشة وتكاليف الترحيل من كامبالا إلى مدينة بيالي. أصدر رئيس مجلس وزراء تأسيس محمد حسن التعايش قرار بإنشاء مجلس العملة الانتقالي، وقال إن القرار يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الشأن المصرفي. الخبر الأخير في النشرة، انطلقت أمس امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية الجزيرة والمراكز الخارجية، وبلغ عدد الممتحنين لشهادة المتوسطة 92,000 طالب وطالبة داخل وخارج السودان موزعين على 499 مركزا، منها 476 مركزا داخل الولاية و23 مركزا خارج السودان. ويجلس آلاف التلاميذ في المراكز الخارجية من بينها ليبيا وتشاد ومصر والسعودية والدوحة. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. لكم تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء
8: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملات المنازل من جانب، لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية. وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني. ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف والبحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات والسلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعي راديو دبنجا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاتها وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدية. وبرضو نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة طرية إبراهيم الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. بنرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي، أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة النقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
10: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأن النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينا. عشان كده زي ما قلت لك الولايات يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر وعطبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهن، وانتخب عوضية كوكو هي رئيس ليهن لأني أنا أمهن، الما بنساهن الما بتفقدهن. فعشان كده دارين ننظم نساءنا في الولايات وبرا الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن دار 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بقعدها في محل 6 الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيروا قروش يمشروا باليداتهم. 6 الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على الشراء، عليها إنها تكسي أولاده في 3 فطور. فعشان كده نحن عملنا النقابة دي، نحمي نساءنا، ندربهم من جديد. أنا عملت قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن النقابة دي ما في دول تاني بحلها علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم ونخلوهم يشتغلوا ونوريهم نحن في كل الولايات تاني زحمة شاي زي زمان ما في. ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر، كفاية بناتنا اللي اشتغلوا الشاي. أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارات كهرباء، السيارات كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة. ده اللي عملناه ونحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كرت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى زول بيجي يكون صحي. ده الهدف، والهدف اللمة تحت الولايات كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع نفهمهم بدون قوانين يمشوا بيها عشان ما تكون زي المرة الفاتت حكاية جايتها إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم كرت صحي علاجي، يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحصلهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة يعني تشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فدك إن إحنا اتلمينا عليه واتفقنا عليه ولسنا عندنا ولايات اللي بتفتح بنور عليه إن شاء الله. السلام عليكم وما كن عوضية محمود كوكو.
9: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة؟
11: طيب نحن كعاملات بالمنازل بداياتنا كانت من بدري شديد، يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحن دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النقابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت، وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النقابة أفضل نوعا ما من هنا وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نقابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان وخاصة بحق العمل، عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إن العامل المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف، فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة للجماعة صوت، وصوت قوي وصوت مدافع وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب، أو النقابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد إلا عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف والأهداف السامية جدا لإنشاء نقابة العاملات بالمنازل، فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان أو بيئة العمل، البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني قامت بنقابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النقابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة، واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة وبالمهنة قانونيا.
9: ومرحب مستمعي راديو دمنقا.

0: الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، أنت بتتحدث لراديو دابونجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديدة بإقامة النقابة خاصة ببائعات الشاي وأخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
1: أرحب بمستمعي راديو دابونجا المتميز والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب، كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة لنقابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نقابة بائعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النقابي الداخلي رغم ظروف الحرب الغاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نقابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النقابية السودانية. في النطاق النظري، تقول بعض النظريات النقابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نقابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النقابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النقابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نقابة السك الحديد، وهنا في نقابة بائعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النقابة وإعادتها حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النقابية السودانية. فالحركة النقابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي، وهو إرث أعتقد أن نقابة بائعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نقابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هناك تيار في الحركة النقابية العالمية طرح ما يسمى بالنقابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النقابية وغير النقابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
0: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابونجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دابونجا على فيسبوك، في كل ربع

السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيص حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المعيص حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارقات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمني. الخلية الأمني دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون الإجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا، وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. برنامج بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. شهود عيان يؤكدون تعرض مدينة نيالة للقصف يومي السبت والأحد، وسافنا يعلن انشقاقه عن الدعم السريع. تورك يكشف عن مقتل 880 مدنيا في هجمات بطائرات مسيرة خلال 4 أشهر، ونزوح 930 أسرة من قرى بمحلية الكرموك. ارتفاع جديد للدولار الجمركي وزيادة مستمرة في سعر صرف الدولار، وقرار في الخرطوم يمنع بيع الشاي في الطرق الرئيسية. أزمة مياه خانقة في أجزاء من ولايتي الخرطوم وكردفان، واللاجئون في جنوب السودان يشتكون من تقليص المساعدات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكد مواطنون في نيالة سماع أصوات انفجارات عالية في الاتجاه الشرقي من المدينة يومي السبت وأمس الأحد، وأفادت مصادر راديو دبنجة أن الهجوم استهدف منزلا بعد لحظات من انفضاض اجتماع ضم قيادات رفيعة في الدعم السريع أمس الأحد نافية استهداف المطر. وأشار الاستهداف منزل آخر مساء السبت ومخازن في القشارات بالاتجاه الشرقي في المدينة دون خسائر في الأرواح. كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا في السودان جراء هجمات بالطائرات المسيرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع خلال تلك الفترة. وأوضح تورك أن إقليم كردفان سجل أعلى عدد من الضحايا المدنيين جراء ضربات المسيرات خلال الربع الأول من العام، وأن الأسواق تعرضت ل 28 هجوما على الأقل و 12 هجوما على المرافق الصحية خلال الأشهر الأربعة الماضية. أعلن علي رزق الله السافن القائد الميداني في الدعم السريع انشقاقه من قوات الدعم السريع اليوم الاثنين، وقال علي رزق الله إنه لن ينضم إلى أي جهة وسينحاز للشعب السوداني. وكان السافن قد نشر في وقت سابق تسجيلا صوتيا شكى فيه من التمييز داخل القوات، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال الهاتفي به. وأضاف السافن في هذا الخصوص:
1: أنا متحدث علي رزق الله المشهور بسافرنا، من اليوم الاثنين أنا 2026 11 مايو أنا برا من حادث سوى دعم سريع، نقول انشقاقي كامل لإرادة الشعب السوداني.
0: أوضح السفير المقلي أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدول العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوي المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني. وقال لراديو دبنجة أن هذا يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة أثيوبيا عقب اتهامها بشن هجوم عبر طيران مسير انطلق من مدينة بحر دار واستهدف مطار الخرطوم. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: الجامعة العربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجنة التحقيق الدولية أو مثلا ترفع الدولة من سلام. أنه النزاعات دائما يوصل فيها من السلام، يعني في أغلب الأحيان لابد السودان يقدم شكل من السلام. إذا حصل إدارة من السلام بالتأكيد جامعة عربية حدين. يعني
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 4650 فردا، أي 930 أسرة من قرى دوكان وكرينكرين وخور حسن بمحلية الكرموك في النيل الأزرق يوم الخميس الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة بنزوح الأفراد إلى مناطق أخرى داخل محلية الكرموك بإقليم النيل الأزرق. كشف مفوض العون الإنساني في الولاية الشمالية وائل محمد شريف عن ارتفاع عدد النازحين القادمين إلى شمال السودان من دارفور وكردفان منذ اندلاع الحرب إلى 600,000 نازح، وقال إنه معسكر العفاط يستضيف 4,600 أسرة بجانب مئات الأسر في معسكر أمطار وشرق دونغولا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أعداد النازحين عموما حسب المستضعفين اللي هم من العام 2023 حتى هذه اللحظة يمكن الأعداد تفوق 600-700 ألف نازح. حاليا نحن عندنا في معسكر العفاض 4200 أسرة.
0: شكى لاجئون السودانيون في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الخزال في جنوب السودان من تدهور أوضاعهم الإنسانية عقب تقليص المساعدات الغذائية واستبدالها بدعم نقدي محدود لا يغطي احتياجاتهم الأساسية. وقال الصحفي اللاجئ محجوب حسن لراديو دبنجا إن القرار أدى إلى تفاقم سوء التغذية وانتشار السرقات، كما أشار إلى قيود على حركة اللاجئين خارج المعسكر رغم امتلاكهم بطاقات لجوء. وأوضح أن تدهور الأوضاع الصحية وارتفاع تكاليف العلاج دفع بعض اللاجئين إلى مغادرة المعسكرات سيرا على الأقدام بحثا عن سبل للعيش. وأضاف هذا الخصوص:
4: حقيقة اللاجئين في معسكر ودويل يعني تقلصت القروش إلى 85 ذاته، كان ذاته قبال 85، يعني بقى من 64-68-75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء التغذية.
0: تدخل والي النيل الأبيض لوقف وقفة احتجاجية سلمية كان قد أعلن عنها معلمو ولاية النيل الأبيض يوم الأحد بعد استدعائه عدد من المعلمين المنظمين للوقفة. وأفاد أحد المعلمين المنظمين لراديو دبنجا أن الوالي طالب بإلغاء الوقفة مقابل النظر في المطالب الواردة بالمذكرة الاحتجاجية التي رفعها المعلمون، وأوضح أن المذكرة تتعلق بصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية، محذرا من انعكاسات استمرار الأزمة على الاستقرار العام الدراسي والعملية التعليمية بالولاية. دخل العاملون في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل صباح اليوم الاثنين بسبب عدم صرف استحقاقاتهم لشهر أبريل. وأشار مواطنون إلى أن الإضراب أدى إلى تدهور الوضع البيئي في المستشفى وتراكم النفايات ما يزيد من معاناة المرضى. تشهد أجزاء واسعة من شرق النيل وأم درمان أزمة خانقة في مياه الشرب منذ أيام. وقالت مواطنة من شرق النيل أن سعر البرميل بلغ 4000 جنيه في منطقة عد الجديد بشرق النيل. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
5: سين شرق النيل العيد الجديد جاري توزيع تنكرين وضع عصاب 100 من البراميل مصطفى الحصول على قطرة مياه صالحة لأشر سعر البرميل عشان يتعبى 4000.
0: من جهتها كشفت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية عن أزمة حادة في مياه الشرب بمحليتي أبو زبط وصنوط بولاية غرب كردفان، وعزت الشبكة الأزمة إلى غياب الصيانة الدورية ونقص قطاع الغيار وتآكل أجزاء المضخات ما أدى إلى توقف عدد من مصادر المياه في المنطقة. أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بارتفاع عدد حالات الإصابة بالأوبئة في كبكابية بشمال دارفور. وأكدت المنظمة في تقرير أن عدد حالات الإصابة بالحصبة بلغ 32,049 حالة، من بينها 150 حالة وفاة في الفترة من أبريل حتى 9 مايو، بينما بلغ عدد حالات الإصابة بالسعال الديكي 900 حالة وعدد الوفيات 79 حالة. وفي الخرطوم كشفت وزارة الصحة عن انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك عقب الحملات التي دشنت في النصف الأول من أبريل الماضي. أصدرت محلية الخرطوم قرارا بحظر جميع الكافيهات وأماكن تعاطي الشيشة وأندية المشاهدة ومنع بيع الشاي في الشوارع الرئيسية. ووجهت محلية الخرطوم بالإسراع في توصيل التيار الكهربائي للأسواق ووضع برامج واضح لضبط التخلص من الأنقاض. قال كريستوفر ماريون عضو البرلمان الفرنسي الذي يزور الخرطوم إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على المعاناة التي تكبدتها مدينة الخرطوم وعكس معاناة المدنيين في دارفور على أيدي قوات الدعم السري. وقال عقب لقائه البرهان إنه سيقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لتصنيف قوات الدعم السري كمنظمة إرهابية في أوروبا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: سأقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لضمان تصنيف أوروبا قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، كما سأطالب الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف أكثر حزما ضد الإمارات العربية المتحدة التي تزود حاليا من يقتلون وينهبون ويغتصبون بالأسلحة.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر الدعم السريع بفرض قيود على وسائل الاتصالات في منطقة أم دودلي التابعة لإدارية أبو راي بغرب كردفان مساء الجمعة، وأوضحت أن القوة أغلقت أجهزة ستارلينك المستخدمة في المنطقة وفرضت غرامات مالية على أصحابها وأجبرتهم على التعهد بعدم إعادة تشغيلها مجددا تحت تهديد السلاح. حركت إدارة الجمارك السودانية الدولار الجمركي من 3222 جنيها إلى 3395 جنيها بزيادة قدرها 173 جنيها بنسبة 5.37% بعد شهر من إجراء مماثل بزيادته بنسبة 16%. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا بسبب زيادة مدخلات الإنتاج. سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي أمس الأحد قفزة جديدة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، حيث أفاد متعاملون بتخطي الدولار حاجز 4300 جنيه للشراء ونحو 4150 للبيع، في حين حافظت بقية العملات الأجنبية على استقرار نسبي مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي. وتوقع مراقبون أن يؤدي الارتفاع إلى زيادات مؤثرة في أسعار السلع. شكى المزارعون في ولاية جنوب دارفور من ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث بلغ سعر جالون الوقود 50,000 جنيه فيما يحتاج الفدان الواحد إلى جالوني وقود. وأشار المزارعون في اجتماع مع مديرة وزارة الزراعة في الإدارة المدنية بجنوب دارفور سليمان عبد الجبار لارتفاع أسعار التقاوي، كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بحماية الموسم الزراعي من بينها مكافحة الآفات الزراعية وفتح المسارات وتأمين المراحل ومناطق الإنتاج بجانب الترتيبات الخاصة بعمليات الحصاد المبكر. قال أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم إن مدارس التعليم الخاص في الولاية تواجه تحديات تتعلق بزيادة الجبايات والضرائب الحكومية المتضاعفة، وأشار في حديث لراديو دابنجا إلى تنقيح وتغيير كتب الصف السادس الابتدائي والمرحلة الثانوية دون إشارة أو إخطار رسمي، مؤكدا عدم توفر المنهج الجديد حتى في المدارس الحكومية حيث تم توزيع 25% فقط منه. وأضاف هذا الخصوص
7: والجانب بتعلم الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع التطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
0: يواجه 20 طالبا سودانيا من الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة في أوغندا خطر عدم مواصلة الامتحانات بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية. وقال الناشط بمعسكر كريندانغو معمر الغزافي محي الدين في تصريح لدبنجا إن الرسوم المطلوبة تبلغ 300,000 شلين للطالب الواحد بما يعادل قرابة $100، إضافة إلى احتياجات الإعاشة وتكاليف الترحيل من كامبالا إلى مدينة بيالي. أصدر رئيس مجلس وزراء تأسيس محمد حسن التعايش قرار بإنشاء مجلس العملة الانتقالي، وقال إن القرار يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الشأن المصرفي. الخبر الأخير في النشرة، انطلقت أمس امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية الجزيرة والمراكز الخارجية، وبلغ عدد الممتحنين للشهادة المتوسطة 92,000 طالب وطالبة داخل وخارج السودان موزعين على 499 مركزا، منها 476 مركزا داخل الولاية و23 مركزا خارج السودان. ويجلس آلاف التلاميذ في المراكز الخارجية من بينها ليبيا وتشاد ومصر والسعودية والدوحة. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. لكم تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: بدك تفتح المايك.
1: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار في عالم موسيقي ظل لسنوات طويلة جدا محاط بالتصورات الجاهزة والقيود الاجتماعية. اختارت رابرات سودانيات إن يعبرن عن أنفسهن بحثا عن مساحة آمنة بالنسبة لهن، ولم يكن الراب مجرد إيقاع سريع بل وسيلة للمواجهة وتحويل الخوف والأسئلة المؤجلة إلى كلمات وإيقاعات، ولحكي تجارب شخصية وجماعية عن الجسد والهوية والحرية والحرب والعيش اليومي في بلد بتتبدل ملامحه تحت وطأة العنف وبتتغلص فيه مساحات التعبير يوما بعد يوم.

تجربة الراب النسائي في السودان لا تزال محدودة العدد، لكن كل صوت يظهر في هذا المجال بيحمل معه تحديات مضاعفة من نظرة المجتمع إلى صعوبة إيجاد أماكن آمنة للتسجيل وصولا إلى الانتقادات والمضايقات. ومع ذلك بتصير فتيات على اقتحام هذه المساحة داخل السودان وخارجه، واضعات الراب في قلب نقاش أوسع حول حق النساء في التعبير واختيار أدواتهن.

0: الراب في طرح قضايا النساء، موضوع حلقة اليوم من دبنج راب. استطلعنا عدد من المستمعين، نتابع.
1: أحمد مكي، بالنسبة لسؤالك، هو ممكن تقول إنه هم وإحنا عندنا ثقافة الراب دي، وأنا واحد من الناس اللي هو أنا ضعيف في حتة الراب شديد، والسودانيز كلتشر عموما يعني كده حتة الراب دي أنا acceptable بالنسبة لهم شديد. فممكن نقول إنه هو في سودانيز فيميل رابرز أنا بعرفهم كده من بعيد، يعني ما بالنيمز، لكن ممكن نقول إنهم قدروا يوصلوا somehow يعني ممكن أقول بنسبة 10%، بس دي القدر يوصلوا بها. هم محتاجين يظهروا أكتر ومحتاجين فيميل رابرز أكتر ويظهر، يعني يعني لو قارنا بالرابرز السودانيز الميل معروفين، السودانيز فيميل رابرز ما معروفين شديد. يعني أنا كأحمد ما بعرفهم كده إنه دي فلان، حتى ما بالأسماء بعرف إن دي رابرز بس، لكن بالأسماء لا. فهم محتاجين يشتغلوا على روحهم أكثر، مع إنهم عندهم شغل والله ما شاء الله تبارك الله. أنا مبارح وقبلها بفترة برضو سمعت أغاني ليهم، فعندهم أغاني ظابطة وعندهم كيسز بيقدموها ظابطة شديد، بس محتاجين إنه يعملوا بروموشن ويعملوا إعلان لروحهم أكثر ويظهروا أكثر عشان يعني الكيسز حقتهم تتعرف، وعشان يتعرف انه اصلا احنا عندنا فيميل رابر في في في في في اللي هو ستريت فايت حقه الراب. هي في انا دي اول مره اشوف انه اصلا عندنا فيميل رابرز، كانت شفتها في يوتيوب زي باتل كده بين المصريين والسودانيين، فدي كانت يعني اول مره اعرف انه احنا اصلا عندنا فيميل رابرز الحاجه دي ريسنتلي. ف وي كان سي انه محتاجين يشتغلوا على روحهم اكتر يعني.

0: ما قدروا يوصلوا تقريبا نظرا لانه اول شيء في الساحه ما كتار, وثاني حاجه الاولاد يعني ظاهرين اكثر بالذات في فتره ما بعد الحرب, وصلوا قضايا كثيره عن طريق الراب.
1: Okay, first of all, ممكن أقول إنه I will go for my nickname Milan. تمام. تاني حاجة, عامة كسينا السوداني مفترض إنه الناس to work out أكتر في تشتغل في موضوع البيتس, إنه تعمل alternative beats, تشوف مثلا زي ناس Earl تا الديني versus فيها storytelling, الديني versus اديني ألبوم, ما تعمل لي مثلا سينجل, اديني ألبوم كامل فكرته كده وكده وكده وكده, بيحكي كده وكده وكده كده, الريفرنس بتاعته كده وكده وكده, لكن ما لي تعمل لي دريل وتجي يا مان تغني لي اغنيه, تعمل لي نفس الفيرس كوبي كورس فيرس كوبي تاني وتقول لي دي قضيه انا بحاول احل فيها. That's all. Thank you.

0: في الكراس.
1: السلام عليكم، انا حنين عبد الكريم. عموما وجود النساء في الحته دي بالذات الراب باعتباره مثلا مساحه عنيفه واوريدي في نبس كتير لتمثيل النساء فيه، بعتقد انه اي واحده بغض النظر عن انها هي عكست قضايا النساء او لا، وجودها في حد ذاته هو انعكاس للقضايا، انه رغم العنف رغم الصعاب رغم البيئة مثلا تكون ما مرحبة، هم قدروا يعني يخلقوا لنفسهم وجود في الراب، وبشجعهم جدا من هذا المنطلق. يعني بقول انه ما مهم انه الناس من بداياتها لحد نهاياتها تكون متبنية بس القضايا، لكن طبعا محبز انه بما انك انت موجودة في تمثيل في حتة عنيفة في حتة اصلا بتمارس العنف على النساء، فبتكون حاجة داعمة جدا انه في زملاء انت اذا وجهت اي رسالة عنيفة او الفاظ او whatever حيكون في دسات وحيكون في ردود وحيكون في نوعا ما احساس الخطر بيخلي الناس تعمل حسابها اتجاه الرسائل اللي هي بتقولها. فبس
2: يعني فن ورسالة من الشارع للناس كل حدا بانجا بتفتح المايك للشباب.
3: عموما في الرسالة اول في نساء قدروا يعبروا بطريقة مباشرة وفي نساء ما قدروا يعبروا بطريقة مباشرة. يعني مثلا في حالين يعني بيكون مسكوا الموضوع لكن اتجهوا انه يغيروه شوية، فجزء منهم مشوا وجهوا الرسالة طوالي مباشرة فقدروا يعبروا الرأي، لكن المجتمع ما قدم اهتمامه. يعني انا مثلا بكون سمعت لي لواحدة وما عرفت اسمها ما اشتهرت، يعني في نفس الوقت كلماتها بتكون معبر اكتر من رابز الرجال مشهورين، فدي الحياة يمكن ما خلتهم يعبروا اكتر.
2: من الشارع للناس كل حدا بانجا بتفتح المايك للشباب.
4: ما أحس أنه قدر يوصل أو قدر ينافس أصلا، لأنه السين كله عبارة عن شباب وداخلين بطريقة دفشة شديد، فلما تجي واحدة تنافس معهم حتى في الإطار العادي ما بس كصوت نسائي هم ما بيدوها فرصة، أو هي لازم تصل للمستوى حقهم. هو ماخدينه

تدي إيحاءات بطريقة أخرى. فالحاجة دي لما تجي واحدة تعملها بيقوم يقول إنه هي ما عندها حياة. وقبل كده يعني في واحدة معروفة عندنا دخلت بالطريقة دي, فهم قاموا زي انعزلوا عنها وبقوا ما مدخلينها معاهم, بحيث إنه هي لا بتتلفظ ولسانها طويل ودي ما بتناس وهكذا. فما أتوقع إن هم بيدوا فرصة, يعني حتى اللي بتجي بحياتها ما بيدوها فرصة, شايفين إنه هي كلامها فارغ وما ما ما بتنافس معنا, لأنه الراب لازم يكون قوي. فهو لو كان قوي بالطريقة الوقحة فهو ما بيناسب النساء. فطيب الحاجة دي عملت صراع, فأنا لو عايزة أنافس كرابر أنا هعمل شنو؟ هتجه لمنو ومنو هعلمني؟ بس ده رأيي.

0: المرأة هي أكبر مربية للرجل، فهي تعلمه الفضائل الجميلة وأداب السلوك ورقة الشعور. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أم درمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة يكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية المطلوب، هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروسية سريعة تعمل على ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
2: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط، كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد إلى عودا إلى الوراء وليس سنوات فاضل. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع الاستفاده من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريعة والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالإفيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
2: من الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملأ الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتانة في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أنه السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد.
2: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mark. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال BOT والBBP عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل اللي تم في هيئة الطيران المدني أضرب الهيئة كثير جدا وأضرب القطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لابد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكستر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال ده؟
1: انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفع عليك؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حرب، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
0: يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل؟
1: في المسايات يا أخي، نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة 200
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. برنامج بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. شهود عيان يؤكدون تعرض مدينة نيالة للقصف يومي السبت والأحد، وسافرنا يعلن انشقاقه عن الدعم السريع. تورك يكشف عن مقتل 880 مدنيا في هجمات بطائرات مسيرة خلال 4 أشهر، ونزوح تزو 130 أسرة من قرى بمحلية الكرموك. ارتفاع جديد للدولار الجمركي وزيادة مستمرة في سعر صرف الدولار، وقرار في الخرطوم يمنع بيع الشاي في الطرق الرئيسية. أزمة مياه خانقة في أجزاء من ولايتي الخرطوم وكردفان، واللاجئون في جنوب السودان يشتكون من تقليص المساعدات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكد مواطنون في نيالة سماع أصوات انفجارات عالية في الاتجاه الشرقي من المدينة يومي السبت وأمس الأحد، وأفادت مصادر راديو دبنجة أن الهجوم استهدف منزلا بعد لحظات من انفضاض اجتماع ضم قيادات رفيعة في الدعم السريع أمس الأحد نافية استهداف المطر. وأشار لاستهداف منزل آخر مساء السبت ومخازن في القشارات بالاتجاه الشرقي في المدينة دون خسائر في الأرواح. كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا في السودان جراء هجمات بالطائرات المسيرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع خلال تلك الفترة. وأوضح تورك إنه إقليم كردفان سجل أعلى عدد من الضحايا المدنيين جراء ضربات المسيرات خلال الربع الأول من العام، وإنه الأسواق تعرضت ل 28 هجوما على الأقل و 12 هجوما على المرافق الصحية خلال الأشهر الأربعة الماضية. أعلن علي رزق الله السافن القائد الميداني في الدعم السريع انشقاقه من قوات الدعم السريع اليوم الاثنين، وقال علي رزق الله إنه لن ينضم إلى أي جهة وسينحاز للشعب السوداني. وكان السافن قد نشر في وقت سابق تسجيلا صوتيا شكى فيه من التمييز داخل القوات، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال الهاتفي به. وأضاف السافن في هذا الخصوص:
1: أنا المتحدث علي رزق الله المشهور بسافرنا من اليوم الاثنين أنا 2026 11 مايو أنا برا من حاجة اسمها دعم سريع، ننقل انشقاقي كامل لإرادة الشعب السوداني.
0: أوضح السفير المقلي أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدول العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوى المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني. وقال لراديو دبنجة أنه هذا يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة أثيوبيا عقب اتهامها بشن هجوم عبر طيران مسير انطلق من مدينة بحر دار واستهدف مطار الخرطوم. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: الجامعة العربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجنة التحقيق الدولية أو مثلا ترفع الدولة من سلام. أنا النزاعات دائما بيوصل فيها من سلام، يعني في أغلب الأحيان لابد السودان يقدم شكر من سلام. إذا حصل لدالة من سلام بالتأكيد جامعة عربية حدين. يعني
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 4650 فردا، أي 930 أسرة من قرى دوكان وكرينكرين وخور حسن بمحلية الكرموك في النيل الأزرق يوم الخميس الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة بنزوح الأفراد إلى مناطق أخرى داخل محلية الكرموك بإقليم النيل الأزرق. كشف مفوض العون الإنساني في الولاية الشمالية وائل محمد شريف عن ارتفاع عدد النازحين القادمين إلى شمال السودان من دارفور وكردفان منذ اندلاع الحرب إلى 600,000 نازح، وقال إنه معسكر العفاض يستضيف 4,600 أسرة بجانب مئات الأسر في معسكر أمطار وشرق دونغولا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أعداد النازحين عموما حسب المستضعفين اللي هم من العام 2023 حتى هذه اللحظة يمكن الأعداد تفوق 600-700 ألف نازح. حاليا نحن عندنا في معسكر العفاض 4200 أسرة.
0: شكى لاجئون السودانيون في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الخزال في جنوب السودان من تدهور أوضاعهم الإنسانية عقب تقليص المساعدات الغذائية واستبدالها بدعم نقدي محدود لا يغطي احتياجاتهم الأساسية. وقال الصحفي اللاجئ محجوب حسن لراديو دبنجا إن القرار أدى إلى تفاقم سوء التغذية وانتشار السرقات، كما أشار إلى قيود على حركة اللاجئين خارج المعسكر رغم امتلاكهم بطاقات لجوء، وأوضح أن تدهور الأوضاع الصحية وارتفاع تكاليف العلاج دفع بعض اللاجئين إلى مغادرة المعسكرات سيرا على الأقدام بحثا عن سبل للعيش. وأضاف هذا الخصوص:
4: حقيقة اللاجئين في معسكر ودويل يعني تقلصت القروش إلى 85 ذات، هو كان ذات قبال 85 يعني بقى من 64-68-75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا في مشاكل سوء التغذية.
0: تدخل والي النيل الأبيض لوقف وقف احتجاجية سلمية كان قد أعلن عنها معلمو ولاية النيل الأبيض يوم الأحد بعد استدعائه عدد من المعلمين المنظمين للوقفة. وأفاد أحد المعلمين المنظمين لراديو دبنجا إن الوالي طالب بإلغاء الوقفة مقابل النظر في المطالب الواردة بالمذكرة الاحتجاجية التي رفعها المعلمون، وأوضح إن المذكرة تتعلق بصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية، محذرا من انعكاسات استمرار الأزمة على الاستقرار العام الدراسي والعملية التعليمية بالولاية. دخل العاملون في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل صباح اليوم الاثنين بسبب عدم صرف استحقاقاتهم لشهر أبريل. وأشار مواطنون إلى أن الإضراب أدى إلى تدهور الوضع البيئي في المستشفى وتراكم النفايات ما يزيد من معاناة المرضى. تشهد أجزاء واسعة من شرق النيل وأم درمان أزمة خانقة في مياه الشرب منذ أيام. وقالت مواطنة من شرق النيل أن سعر البرميل بلغ 4000 جنيه في منطقة عد الجديد بشرق النيل. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
5: سين شرق النيل العيد الجديد جاري توزيع تنكرين ضلي عصاب اللي هي من البراميل مصطفى الحصول على قطرة مياه صالحة لأشهر سعر البرميل عشان يتعبى 4000.
0: من جهتها كشفت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية عن أزمة حادة في مياه الشرب بمحليتي أبو زبط وصنوط بولاية غرب كردفان، وعزت الشبكة الأزمة إلى غياب الصيانة الدورية ونقص قطاع الغيار وتآكل أجزاء المضخات ما أدى إلى توقف عدد من مصادر المياه في المنطقة. أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بارتفاع عدد حالات الإصابة بالأوبئة في كبكابية بشمال دارفور، وأكدت المنظمة في تقرير أن عدد حالات الإصابة بالحصبة بلغ 32,049 حالة، من بينها 150 حالة وفاة في الفترة من أبريل حتى 9 مايو، بينما بلغ عدد حالات الإصابة بالسعال الديكي 900 حالة وعدد الوفيات 79 حالة. وفي الخرطوم كشفت وزارة الصحة عن انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك عقب الحملات التي دشنت في النصف الأول من أبريل الماضي. أصدرت محلية الخرطوم قرارا بحظر جميع الكافيهات وأماكن طاعات الشيشة وأندية المشاهدة ومنع بيع الشاي في الشوارع الرئيسية. ووجهت محلية الخرطوم بالإسراع في توصيل التيار الكهربائي للأسواق ووضع برامج واضح لضبط التخلص من الأنقاض. قال كريستوفر ماريون عضو البرلمان الفرنسي الذي يزور الخرطوم إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على المعاناة التي تكبدتها مدينة الخرطوم وعكس معاناة المدنيين في دارفور على أيدي قوات الدعم السري. وقال عقب لقائه البرهان إنه سيقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لتصنيف قوات الدعم السري كمنظمة إرهابية في أوروبا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: سأقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لضمان تصنيف أوروبا قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، كما سأطالب الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف أكثر حزما ضد الإمارات العربية المتحدة التي تزود حاليا من يقتلون وينهبون ويغتصبون بالأسلحة.
0: اتهمت غرفة طواري دار حمر الدعم السريع بفرض قيود على وسائل الاتصالات في منطقة أمدودلي التابعة لإدارية أبو راي بغرب كردفان مساء الجمعة، وأوضحت أن القوة أغلقت أجهزة ستارلينك المستخدمة في المنطقة وفرضت غرامات مالية على أصحابها وأجبرتهم على التعهد بعدم إعادة تشغيلها مجددا تحت تهديد السلاح. حركت إدارة الجمارك السودانية الدولار الجمركي من 3222 جنيها إلى 3395 جنيها بزيادة قدرها 173 جنيها بنسبة 5.37% بعد شهر من إجراء مماثل بزيادته بنسبة 16%. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا بسبب زيادة مدخلات الإنتاج. سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي أمس الأحد قفزة جديدة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، حيث أفاد متعاملون بتخطي الدولار حاجز 4300 جنيه للشراء ونحو 4150 للبيع، في حين حافظت بقية العملات الأجنبية على استقرار نسبي مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي. وتوقع مراقبون أن يؤدي الارتفاع إلى زيادات مؤثرة في أسعار السلع. شكى المزارعون في ولاية جنوب دارفور من ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث بلغ سعر جالون الوقود 50,000 جنيه فيما يحتاج الفدان الواحد إلى جالوني وقود. وأشار المزارعون في اجتماع مع مديرة وزارة الزراعة في الإدارة المدنية بجنوب دارفور سليمان عبد الجبار لارتفاع أسعار التقاوي، كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بحماية الموسم الزراعي من بينها مكافحة الآفات الزراعية وفتح المسارات وتأمين المراحل ومناطق الإنتاج بجانب الترتيبات الخاصة بعمليات الحصاد المبكر. قال أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم إن مدارس التعليم الخاص في الولاية تواجه تحديات تتعلق بزيادة الجبايات والضرائب الحكومية المتضاعفة، وأشار في حديث لراديو دابنجا إلى تنقيح وتغيير كتب الصف السادس الابتدائي والمرحلة الثانوية دون إشارة أو إخطار رسمي، مؤكدا عدم توفر المنهج الجديد حتى في المدارس الحكومية حيث تم توزيع 25% فقط منه. وأضاف هذا الخصوص
7: والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع التطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
0: يواجه 20 طالبا سودانيا من الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة في أوغندا خطر عدم مواصلة الامتحانات بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية. وقال الناشط بمعسكر كريندانغو معمر الغزافي محي الدين في تصريح لدبنجا إن الرسوم المطلوبة تبلغ 300,000 شلين للطالب الواحد بما يعادل قرابة $100، إضافة إلى احتياجات الإعاشة وتكاليف الترحيل من كامبالا إلى مدينة بيالي. أصدر رئيس مجلس وزراء تأسيس محمد حسن التعيش قرار بإنشاء مجلس العملة الانتقالي، وقال إن القرار يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الشأن المصرفي. الخبر الأخير في النشرة، انطلقت أمس امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية الجزيرة والمراكز الخارجية، وبلغ عدد الممتحنين لشهادة المتوسطة 92,000 طالب وطالبة داخل وخارج السودان موزعين على 499 مركزا، منها 476 مركزا داخل الولاية و23 مركزا خارج السودان. ويجلس آلاف التلاميذ في المراكز الخارجية من بينها ليبيا وتشاد ومصر والسعودية والدوحة. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. لكم تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا في جوله السودان اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. في الجوله دي حنستمع للمواد التاليه: اليونيسيف تقول انها لن تقلص اعمالها في السودان بسبب التصعيد بالمسيرات.
1: تعمل منظمة اليونيسيف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء.
0: لماذا لم تستجب الجامعة العربية لطلب السودان بإدانة إثيوبيا؟
2: الجامعة العربية يعني هي ما عملت تحقيق، وبالتالي يعني ما بتقدر تتهم الحكومة السودانية وتعمل إدانة الحكومة لإثيوبيا ما لم تتوثق.
0: اتحاد أصحاب المدارس الخاصة يطالب الدولة بحل مشاكل هذا القطاع.
3: إن تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه إن الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين أيدي تلاميذنا.
0: انخفاض أسعار الذرة في سوق القضارف، ما الأسباب؟
4: كمية المعروض من الكميات المعروضة في أسواق المحاصيل خارج المخازن وتخوف ملاكها من هطول أمطار في هذه الأيام.
0: واللاجئون السودانيون في معسكر ودويل بشمال بحر الغزال يعانون من التدهور المعيشي،
5: لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء تغذية، مشاكل سرقات لبعض ضعف النفوس من الشباب وكده.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيلدون ييت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دبنجا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكد من سلامة موظفيها.
7: For UNICEF, the renewed escalation of drone attacks.
1: بالنسبة لليونيسيف يمثل التصعيد المتجدد لهجمات الطائرات المسيرة في النيل الأزرق والخرطوم ومناطق أخرى من البلاد تهديدا متفاقما للأبطال، وهو يعيق قدرتنا على إيصال الخدمات والإمدادات إلى مستحقيها، ويعني أن الأطفال سيموتون. لقد شهدنا زيادة استهداف الإمدادات الإنسانية والبنية التحتية الإنسانية، ويجب وضع حد لذلك، وبدون وقف هذه الهجمات سيفقد المزيد من الأطفال أرواحهم.
7: UNICEF of course is not reducing the scale of its work in Khartoum or anywhere else in the country.
1: بالطبع لن تقلص اليونيسيف نطاق عمله في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال، ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا، لكن هذا لن يوقف أنشطتنا ولن يؤدي إلى تواطؤها. إنه يعني فقط إننا بحاجة إلى البحث عن طرق أخرى للقيام بالأمور. نحتاج إلى وضع خطط طوارئ، لكننا نمضي قدما بأقصى سرعة ممكنة لمواصلة تقديم الخدمات في الخرطوم. في جوهرها تعد الأزمة في السودان أزمة حقيقية تتعلق بحماية الطفل، ومع دخول الصراع عامه الرابع يتزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بزويهم. تعمل منظمة اليونيسيف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم وأبائهم ولم يشملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم. كما نحتاج إلى ضمان وجود أنظمة فعالة لإدارة الحالات وأنظمة إحالة فعالة قادرة على الوصول باستمرار إلى هؤلاء الأطفال في أقصى المناطق النائية من البلاد. يعد تعزيز الوقاية أمرا أساسيا هنا، إن تعزيز الجهود المبذولة لتجنب فصل الأسر وبالطبع معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب أمر بالغ الأهمية مع استمرار تفاقم الأزمة. للأسف لا تزال الاحتياجات تفوق الموارد المتاحة لدينا، إننا نولي هذا الأمر الأولوية، ولكن الوصول الآمن والمستدام والمقيد إلى جميع المجتمعات وإلى جميع الأطفال أمر أساسي في استجابتنا، ونحن بحاجة إلى مواصلة العمل مع جميع شركائنا للتأكد من حدوث ذلك.
0: أوضح السفير الصادق المقلي في تصريحات خاصة بها راديو دبنجا أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدول العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوى المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني، وهو ما يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة إثيوبيا.
2: طبعا في كالعادة المنظمات دي بتعمل تحقيق، يعني أصلا في منظمة بيجاي فادي من حكومة وطوالك تأخذها بحزافيرة، لكن الجامعة العربية يعني هي ما عملت تحقيق، وبالتالي يعني ما بتقدر تتهم الحكومة السودانية وتعمل إدارة الحكومة لأثيوبيا ما لم تتوثق تعمل التحقيق أو فتن التحقيق الدولية. طبعا المشكلة إنه حكومة السودان ذاته مشكلتها إنه ما بيد يعني التحقيق تخش يعني، فإذا بتقل التحقيق الدولية أفريقية أو حتى عربية تعمل التحقيق تتأكد من إن فعلا أثيوبيا اعتدت، وبالتالي يعني تحصل إدانة لجامعة عربية. لكن ممكن طبعا من يعني فيرشن أو رواية أحادية طوال الدعم الجامعة العربية تأخذ إدانة، يعني أنا أتذكر هذا لا يستقيم، حتى القانون الدولي ما يستقيم، ما لم تتوثق جيب لجنة التحقيق أكد من العدوان، وبالتالي تدين يعني. وبدأ الحق برضو على جاهزات جامعة عربية أساسا ما حدلت قبل كده، يعني جامعة دي جامعة كساح، جامعة مهيضة الجناح، جامعة أصلها في تاريخها ما حصل حزمت لها نزاع بين الدولة العربية. يعني أصلاً نهاردة النزاعات في أفريقيا بكل أسف كلها طرف فيها يعني أطراف عربية، اللي يحس عندك ليبيا وعندك السودان يعني، تمام؟ دي كلها أطراف طرفين في الجامعة العربية، وعندك برضو اليمن برضو طرف عربي آخر، ثلاثة دول عربية فيها نزاعات أصلاً، وحتى الصومال دولة الصومال برضو عضو في المؤسسة في الجامعة العربية ما حصل يعني عملت أي حسن لأي نزاع عسكري ولا توصل ولا عملت أي حسنات في أي منطقة. يعني حصل إنه كل الاتفاق السلام في السودان دي من 72 بتاعت نيميري في سببها دي كانت برعاية أمريكية على سلاسل الإمبراطور، وكل الاتفاقات الجاسة والنباشة كلها وساطة أمريكية ولا غير، المهم برعاية أمريكية إسرائيلية حتى كمان. وعندك انت برضو هنا كمان يعني أيوة أبو جوان وأبو جاتو وكلها دي كلها يعني كلها الاتفاقية دي تمت صيغة في بعد الدوحة بس فقط اللي عملت في جامعة عملت بوساطة من الجامعة العربية وساطة ثنائية من الدوحة. فأصلا كل الاتفاقات السلام دي عملت دي اتفاق جبال النوبة كل الاتفاقات اللي عملت دي في تاريخ الحروب في السودان ما كان الجامعة العربية طرف فيها عدل الطرف. بس هسه الجامعة العربية طبعا نحمد لها انها هي في الخماسية، يعني نحمد لها انها انضمت الخماسية يعني حل النزاع في السودان، دي حاجة بتقدر تحمد لها على الأقل. أنا في نادي جهدي يعني دولي ما جهدي حق أي براء، هي ضمن الأربعة الآخرين يسمى بالمدن الخماسية، ويحمد لها ذلك يعني إن شاء الله تنجح يعني. لكن أنا أكرر مرة أخرى الجامعة العربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجنة التحقيق الدولية أو مثلا ترفع الدولة من سلام، لأن النزاعات دائما بيوصل فيها من سلام يعني في أغلب الأحيان، لابد السودان يقدم شكر من سلام يعمل يتحقق الموضوع من حق هذا الموضوع. إذا حصل إدانة من سلام بالتأكيد جامعة عربية حدين يعني.
0: طالب اتحاد المدارس الخاصة الدولة الاهتمام بالمشكلات التي تواجه القطاع والعمل على معالجتها من أجل تطوير العملية التعليمية داخل المدارس الخاصة. الأستاذ أحمد عوض أحمد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم، الأمين العام لشعب جبل أولياء، تحدث لراديو دبنجا حول المشاكل التي تواجههم وعلى رأسها قضية مقرر الصف السادس.
8: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا وكمان سعيد انه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وانا احد اعضاء اتحاد اصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، انا الامين العام لمحلية جبل أولياء. وهذا الاتحاد وهذه الشعب على الدوام هي تحمل الكثير من هموم وقضايا مدارس التعليم الخاص في كل عام منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية. كثير من الصعوبات والمعوقات اللي اشرنا لها احنا اشرنا لها في المؤتمر الاول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها انه كثير من القضايا على الدولة ان تنتبه لهذه القضايا وان تسعى لحلها لكي نطور من اداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، واحنا

ظل الأمر على حاله، وإنه إحنا هو تؤخذ الأموال هكذا. القضية المهمة دلوقتي اللي عايز أتناولها في هذا اللقاء اللي هي قضية المغرر بتاعت الصف السادس. هي قضية المغررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل اللي حدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية أظن قمنا اكتشفنا إنه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. احنا عارفين انه وفق قانون 96 انه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطه عليا بالنسبه له، هو الوحيد اللي بينقح ويحذف ويضيف ويطبع كتب جديده، شيء معروف وفق القانون 96 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه انه الكتب التي وزعت على المدارس الحكوميه ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا. وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري كتب من سوق الله اكبر ونجيب الاطفال بتاعنا في المدارس، ابدا والله احنا نفس يعني هذه بنكون عارفين انه دي الطبعه وبنتعامل مع مطابع معروفه في الاسواق، معروفه يعني مطابع دي متخصصه في المجال بتاع طباعه الكتاب المدرسي، وبتنزل نشرات، هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين. ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف إنه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات آخر لغاية الفترة بتاعت عمر الجراي، وحدث فيها ما حدث من إخفاقات، وكان الكلام معلوم للجميع وأشيرنا لذلك في وقته، يعني إنه والله برضو نفس الخطأ يتكرر حاشر له بعد شوية. إنه حدث المركز هل صدر نشرة للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات؟ أنا ما أعرف، لأنه هو أنا ما معني بالخطاب ده، الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين او ناس الولايات انه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده معروف، يعني عندها رقم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره بخطاب، والخطاب بينزل للدرجات ادنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم ان الطرق ما صحيحه طبعا اداريا ما صحيحه، هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة يعني ما احنا دلوقتي واضح انه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة والعارفة ومن محيطنا عندها بريد الكتروني لكل مدرسة، اي مدرسة عندها بريد الكتروني بينزل لها. دلوقتي لا، احنا واضح انه ما عندناش، يعني ما عندنا القصة دي، بتبقى انت بتلقي خطاب في الفيس بتلقاه في الواتساب بتلقاه في جهات مختلفة، وده خلل يعني. فاحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بدايه العام الدراسي انه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومه ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما اشرت. وخلاص انطلقنا انه نحل المشكله، نقعد مع الجهات المسؤوله وننبه انه لا في كتب جديده والى اخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الاداره العامه للتعليم الخاص بولايه الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحله الاساس بالولايه، والمدير الفني المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص، جلسنا في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر. ووضح من هذا الاجتماع إنه ما في نشرة أو خطاب صدر بهذا الكتاب أو هذه الكتب المنقحة، يعني ما في ما والله حسب إفادة أحد الموظفين بالوزارة يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني إنه ما في خطاب طلع ولا في نشرة صدرت بهذا المعنى. خلاص إحنا في لإدراك الموقف ولمعالجته ولظروف البلد وكذا خلاص نكون لجنة، هذه اللجنة تجلس وتحاول أن تقارن بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد، والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق. يعني نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مغررات بخطة ومدرسين أن يشتغلوا وكذا، وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأنه الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا، هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة، يعني وزع ما

0: يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة، ما متوفر بصورة يعني حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب، يعني انت ما صدرت ولا عندك نشرة لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا، ما في. وده شيء طبيعي، ما في. هذا النقاش يمكن حسمه بإخراج وإبراز هذه الخطابات، ما فيش، ما موجودة أصلا. طيب مين الأشار إنه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل أوضاع اقتصادية معلومة، عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب، حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9، يعني العام مشى.
1: انخفضت أسعار الذرة في أسواق القضارف في الوقت الذي يؤمل فيه المزارعون على أسعار مجزية نظيرا للتكاليف التي تكبدوها خلال عملية الإنتاج. ياسر علي الصعب رئيس اتحاد المزارعين يقول بأن انخفاض الأسعار مؤقت وستعاود الصعود.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة في راديو دبنجة تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام. بخصوص أسعار الذرة هذه الأيام، لا يعتبر هذا انخفاض بل استقرار لمسببات أبرزها الكميات المعروضة في أسواق المحاصيل خارج المخازن وتخوف ملاكها من هطول أمطار في هذه الأيام. شيء طبيعي أن يحدث انخفاض بسيط بسبب كسرة المعروض، ولكن بمجرد دخول هذه الكميات إلى المخازن نتوقع أن تتصاعد الأسعار مرة أخرى، وخصوصا أن برنامج الغذاء العالمي لم يكمل مشترياته، ونتوقع أن يدخل في منتصف الشهر القادم على حسب معلوماتنا للشراء مرة أخرى، الشيء الذي سيسهم في زيادة الأسعار. ونطمئن يعني الشعب السوداني لأن المخزون من الذرة يعني نعتبره مطمئن جدا. وتحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام.
1: يشكو لاجئون سودانيون في معسكر وودويل بولاية شمال بحر الغزال في جنوب السودان من تدهور الأوضاع الإنسانية بعد تقليص المساعدات الغذائية وتحويلها إلى دعم نقدي محدود. قالوا إنه لم يعد يكفي لتغطية الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية. المزيد في حديث الصحفي محجوب حسون من معسكر وودويل بشمال بحر الغزال.
3: شكرا للإخوة في راديو دمنجا لمتابعتهم قضايا اللاجئين بدول جوار السودان. حقيقة اللاجئين في معسكر وودويل بولاية شمال بحر الغزال بجنوب السودان يعني تأثروا تأثير كبير جدا جدا فيما تعلق بنقص الغذاء. حقيقة يعني مش نقص الغذاء وتحويل الغذاء من كان بدوم عدس وزيت وكده بقى بدوم قروش، اللي هو بقى 85 جنيه جنوب سوداني يعني شهريا لكل فرد. ده ما يعادل حوالي 45 أو أقل من 45 جنيه سوداني شمال السودان. فدي سبب لهم متاعب كبيرة جدا جدا، خاصة وإنهم قبل كده اجتمعوا مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والناس المسؤولين من اللاجئين السودانيين، وإنه قرروا في الاجتماع ده إنه يكون أي فرد يدو 300,000 جنيه جنوب سوداني. لكن مع الأسف الشديد يعني تقلصت القروش إلى 85 ذات، هو كان ذات قبال 85 يعني بقى من 64 68 75 الآن 85. فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء تغذية، مشاكل سرقات لبعض ضعف النفوس من الشباب وكده، وبواجهوا مشاكل كبيرة جدا جدا، خاصة إنه لو يعني هو بيضطر إنه يطلعوا برا، لو طلعوا برا برضو يعني بسألهم أنت الأزين خروج بطاقة المجيشن وين، وهو عنده بطاقة دي بيقول له يا أخي بطاقتك ده تكون داخل المعسكر فقط وليس خارج المعسكر. فدي سبب لهم مشاكل كبيرة والله حقيقة. الناس يعني بعانوا معانا كبيرة خالص لا حول لهم ولا قوة، ومنتظرين منتظرين الفرج الفرج من الله. لكن في تقديري يعني ضرورة ضرورة قيام مفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمانحين بالنظر في موضوع تخليص الغذاء وزيادة القروش بتاعت الفرد ليكون 300 جنيه كما طالبوا بذلك. يعني ما نقول حياة ايه حياة بسيطة خالص خالص لكن يسد رمقهم من الجوع وما يخليهم برضه هم الآن حيارة تائهون لا يعرفون ماذا يفعلون فهم الآن في مهنة كبيرة جدا جدا. فأنا برى إنه يا أخي القروش دي من 85 عمر لهم 300 جنيه جنوب سوداني وبعد ذلك هم طبعا هيشتغلوا في الأعمال داخل المعسكر في ناس بتاجر وفي ناس بيشتغلوا كده يعني أشغال عدة فبرضو يعني بيشتغلوا مع المجتمع المحلي جنوب السوداني هم محتاج لهم وهم محتاجين لهم فلذلك يعني تكامل الأدوار. لكن حقيقة يعني المعسكرات أصبحت طاردة وأصبحت المنظمات لا حول لها ولا قوة بعد تخليص الغذاء من فوق هم ذاتهم بيقوا حيارة وحيرتهم دين أكس سلبا على اللاجئين وفي كتار من اللاجئين والله الآن غادروا معسكرات الليو وهم لا يملكون حق المغادرة غادروا على أرجلهم إلى محلاتهم خلاص قالوا يا موت موت حياة حياة فالأفضل واحد يبحث عسى ولعل يجد يعني ما يسد رمقه بدل من أنه يكون قاعد في معسكرات اللجوء يتحدده الموت البطيء وسوء التغذية وعدم الرعاية وحتى ذات الوزول بقعيان ما في له علاج صراحة إلا بقروش فهذه كانت مشكلة كبيرة جدا جدا. فنتمنى من الذين قاموا بتخليص الغذاء بإعادة الحصة الغذائية للاجئين وشكرا.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
4: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة، ونتناول فيها قضية نفوق الإبل والماشية في درديب بولاية البحر الأحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجة لمخلفات التعدين الأهلي وأيضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
1: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين الأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما، فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت، نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية، الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما تسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منها. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني، والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية. وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين، كما ذكرنا في المقال، أنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من حواض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض، ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صح الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصل أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة تتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس القدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة لجيلنا المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية، يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع، فيها شجر، فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة، ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
0: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
1: بالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائمة كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه شرب جوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتوزع على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف له بيئة مدمرة يعني على مدى أجيال، وبتهدد بقائه وبتؤدي لفناءه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدرة أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. يعني الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طب دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله، فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس يرشدوهم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
0: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو عام 2026. برنامج بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. شهود عيان يؤكدون تعرض مدينة نيالة للقصف يومي السبت والأحد، وسافنا يعلن انشقاقه عن الدعم السريع. تورك يكشف عن مقتل 880 مدنيا في هجمات بطائرات مسيرة خلال 4 أشهر، ونزوح 930 أسرة من قرى بمحلية الكرموك. ارتفاع جديد للدولار الجمركي وزيادة مستمرة في سعر صرف الدولار، وقرار في الخرطوم يمنع بيع الشاي في الطرق الرئيسية. أزمة مياه خانقة في أجزاء من ولايتي الخرطوم وكردفان، واللاجئون في جنوب السودان يشتكون من تقليص المساعدات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكد مواطنون في نيالة سماع أصوات انفجارات عالية في الاتجاه الشرقي من المدينة يومي السبت وأمس الأحد، وأفادت مصادر راديو دبنجة أن الهجوم استهدف منزلا بعد لحظات من انفضاض اجتماع ضم قيادات رفيعة في الدعم السريع أمس الأحد نافية استهداف المطر. وأشار الاستهداف منزل آخر مساء السبت ومخازن في القشارات بالاتجاه الشرقي في المدينة دون خسائر في الأرواح. كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا في السودان جراء هجمات بالطائرات المسيرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاح خلال تلك الفترة. وأوضح تورك إنه إقليم كردفان سجل أعلى عدد من الضحايا المدنيين جراء ضربات المسيرات خلال الربع الأول من العام، وإنه الأسواق تعرضت ل 28 هجوما على الأقل و 12 هجوما على المرافق الصحية خلال الأشهر الأربعة الماضية. أعلن علي رزق الله السافن القائد الميداني في الدعم السريع انشقاقه من قوات الدعم السريع اليوم الاثنين، وقال علي رزق الله إنه لن ينضم إلى أي جهة وسينحاز للشعب السوداني. وكان السافن قد نشر في وقت سابق تسجيلا صوتيا شكى فيه من التمييز داخل القوات، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال الهاتفي به. وأضاف السافن في هذا الخصوص:
1: أنا متحدث علي رزق الله المشهور بسافرنا، من اليوم الاثنين أنا 2026 11 مايو أنا برا من حادث سوى دعم سريع، نقول انشقاقي كامل لإرادة الشعب السوداني.
0: أوضح السفير المقلي أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدول العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوي المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني. وقال لراديو دبنجة أنه هذا يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة أثيوبيا عقب اتهامها بشن هجوم عبر طيران مسير انطلق من مدينة بحر دار واستهدف مطار الخرطوم. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: الجامعة العربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجينا تحقيق دولية، أو مثلا ترفع الدولة من سلام، لأن النزاعات دائما بيوصل فيها من سلام، يعني في أغلب الأحيان لابد السودان يقدم شكوى من سلام. إذا حصل إدانة من سلام بالتأكيد جامعة عربية حدين. يعني
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 4650 فردا، أي 930 أسرة من قرى دوكان وكيرينكيرين وخور حسن بمحلية الكرموك في النيل الأزرق يوم الخميس الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة بنزوح الأفراد إلى مناطق أخرى داخل محلية الكرموك بإقليم النيل الأزرق. كشف مفوض العون الإنساني في الولاية الشمالية وائل محمد شريف عن ارتفاع عدد النازحين القادمين إلى شمال السودان من دارفور وكردفان منذ اندلاع الحرب إلى 600,000 نازح، وقال إنه معسكر العفاط يستضيف 4,600 أسرة بجانب مئات الأسر في معسكر أمطار وشرق دونغولا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أعداد النازحين عموما حسب المستضعفين اللي هم من العام 2023 حتى هذه اللحظة يمكن الأعداد تفوق 600-700 ألف نازح. حاليا نحن عندنا في معسكر العفاض 4200 أسرة.
0: شكى لاجئون السودانيون في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الخزال في جنوب السودان من تدهور أوضاعهم الإنسانية عقب تقليص المساعدات الغذائية واستبدالها بدعم نقدي محدود لا يغطي احتياجاتهم الأساسية. وقال الصحفي اللاجئ محجوب حسن لراديو دبنجا إن القرار أدى إلى تفاقم سوء التغذية وانتشار السرقات، كما أشار إلى قيود على حركة اللاجئين خارج المعسكر رغم امتلاكهم بطاقات لجوء. وأوضح أن تدهور الأوضاع الصحية وارتفاع تكاليف العلاج دفع بعض اللاجئين إلى مغادرة المعسكرات سيرا على الأقدام بحثا عن سبل للعيش. وأضاف هذا الخصوص:
4: حقيقة اللاجئين في معسكر ودويل يعني تقلصت القروش إلى 85 ذاته، كان ذاته قبال 85 يعني بقى من 64-68-75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء التغذية.
0: تدخل والي النيل الأبيض لوقف وقفة احتجاجية سلمية كان قد أعلن عنها معلمو ولاية النيل الأبيض يوم الأحد بعد استدعائه عدد من المعلمين المنظمين للوقفة. وأفاد أحد المعلمين المنظمين لراديو دبنجا أن الوالي طالب بإلغاء الوقفة مقابل النظر في المطالب الواردة بالمذكرة الاحتجاجية التي رفعها المعلمون، وأوضح أن المذكرة تتعلق بصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية محذرا من انعكاسات استمرار الأزمة على الاستقرار العام الدراسي والعملية التعليمية بالولاية. دخل العاملون في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل صباح اليوم الاثنين بسبب عدم صرف استحقاقاتهم لشهر أبريل. وأشار مواطنون إلى أن الإضراب أدى إلى تدهور الوضع البيئي في المستشفى وتراكم النفايات ما يزيد من معاناة المرضى. تشهد أجزاء واسعة من شرق النيل وأم درمان أزمة خانقة في مياه الشرب منذ أيام. وقالت مواطنة من شرق النيل أن سعر البرميل بلغ 4000 جنيه في منطقة عد الجديد بشرق النيل. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
5: سين شرق النيل العيد الجديد جاري توزيع تنكرين وضع عصاب برمية من البراميل مصطفى الحصول على قطرة مياه صالحة لأشر سعر البرميل عشان يتعبى 4000.
0: من جهتها كشفت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية عن أزمة حادة في مياه الشرب بمحليتي أبو زبط وصنوط بولاية غرب كردفان، وعزت الشبكة الأزمة إلى غياب الصيانة الدورية ونقص قطاع الغيار وتآكل أجزاء المضخات ما أدى إلى توقف عدد من مصادر المياه في المنطقة. أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بارتفاع عدد حالات الإصابة بالأوبئة في كبكابية بشمال دارفور. وأكدت المنظمة في تقرير أن عدد حالات الإصابة بالحصبة بلغ 32,049 حالة، من بينها 150 حالة وفاة في الفترة من أبريل حتى 9 مايو، بينما بلغ عدد حالات الإصابة بالسعال الديكي 900 حالة وعدد الوفيات 79 حالة. وفي الخرطوم كشفت وزارة الصحة عن انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك عقب الحملات التي دشنت في النصف الأول من أبريل الماضي. أصدرت محلية الخرطوم قرارا بحظر جميع الكافيهات وأماكن تعاطي الشيشة وأندية المشاهدة ومنع بيع الشاي في الشوارع الرئيسية. ووجهت محلية الخرطوم بالإسراع في توصيل التيار الكهربائي للأسواق ووضع برامج واضح لضبط التخلص من الأنقاض. قال كريستوفر ماريون عضو البرلمان الفرنسي الذي يزور الخرطوم إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على المعاناة التي تكبدتها مدينة الخرطوم وعكس معاناة المدنيين في دارفور على أيدي قوات الدعم السري. وقال عقب لقائه البرهان إنه سيقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لتصنيف قوات الدعم السري كمنظمة إرهابية في أوروبا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: سأقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لضمان تصنيف أوروبا قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، كما سأطالب الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف أكثر حزما ضد الإمارات العربية المتحدة التي تزود حاليا من يقتلون وينهبون ويغتصبون بالأسلحة.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر الدعم السريع بفرض قيود على وسائل الاتصالات في منطقة أم دودلي التابعة لإدارية أبو راي بغرب كردفان مساء الجمعة، وأوضحت أن القوة أغلقت أجهزة ستارلينك المستخدمة في المنطقة وفرضت غرامات مالية على أصحابها وأجبرتهم على التعهد بعدم إعادة تشغيلها مجددا تحت تهديد السلاح. حركت إدارة الجمارك السودانية الدولار الجمركي من 3222 جنيها إلى 3395 جنيها بزيادة قدرها 173 جنيها بنسبة 5.37% بعد شهر من إجراء مماثل بزيادته بنسبة 16%. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا بسبب زيادة مدخلات الإنتاج. سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي أمس الأحد قفزة جديدة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، حيث أفاد متعاملون بتخطي الدولار حاجز 4300 جنيه للشراء ونحو 4150 للبيع، في حين حافظت بقية العملات الأجنبية على استقرار نسبي مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي. وتوقع مراقبون أن يؤدي الارتفاع إلى زيادات مؤثرة في أسعار السلع. شكى المزارعون في ولاية جنوب دارفور من ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث بلغ سعر جالون الوقود 50,000 جنيه فيما يحتاج الفدان الواحد إلى جالوني وقود. وأشار المزارعون في اجتماع مع مديرة وزارة الزراعة في الإدارة المدنية بجنوب دارفور سليمان عبد الجبار لارتفاع أسعار التقاوي، كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بحماية الموسم الزراعي من بينها مكافحة الآفات الزراعية وفتح المسارات وتأمين المراحل ومناطق الإنتاج بجانب الترتيبات الخاصة بعمليات الحصاد المبكر. قال أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم إن مدارس التعليم الخاص في الولاية تواجه تحديات تتعلق بزيادة الجبايات والضرائب الحكومية المتضاعفة، وأشار في حديث لراديو دابنجا إلى تنقيح وتغيير كتب الصف السادس الابتدائي والمرحلة الثانوية دون إشارة أو إخطار رسمي، مؤكدا عدم توفر المنهج الجديد حتى في المدارس الحكومية حيث تم توزيع 25% فقط منه. وأضاف هذا الخصوص
7: والجانب بتعلم الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع التطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات.
0: يواجه 20 طالبا سودانيا من الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة في أوغندا خطر عدم مواصلة الامتحانات بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية. وقال الناشط بمعسكر كريندانغو معمر الغزافي محي الدين في تصريح لدبنجا إن الرسوم المطلوبة تبلغ 300,000 شلين للطالب الواحد بما يعادل قرابة $100، إضافة إلى احتياجات الإعاشة وتكاليف الترحيل من كامبالا إلى مدينة بيالي. أصدر رئيس مجلس وزراء تأسيس محمد حسن التعيش قرار بإنشاء مجلس العملة الانتقالي، وقال إن القرار يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الشأن المصرفي. الخبر الأخير في النشرة، انطلقت أمس امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية الجزيرة والمراكز الخارجية، وبلغ عدد الممتحنين لشهادة المتوسطة 92,000 طالب وطالبة داخل وخارج السودان موزعين على 499 مركزا، منها 476 مركزا داخل الولاية و23 مركزا خارج السودان. ويجلس آلاف التلاميذ في المراكز الخارجية من بينها ليبيا وتشاد ومصر والسعودية والدوحة. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. لكم تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملات المنازل من جانب لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية، وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني، ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف و البحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دبنجة بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاته وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية، وبرضه نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة طرية إبراهيم الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. بنرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذ عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي، أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة النقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
2: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأن النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينها. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر وعطبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهم، وانتخب عوضية كوكو هي رئيس ليهم لأني أنا أمهم، ما بنساهم ما بتفقدهم. فعشان كده دارين ننظم نساءنا في الولايات وبر الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن داري 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بقعدوها في محل ستات الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيروا قروش يمشروا بليداتهم. ستات الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على شراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده إحنا عملنا النقابة دي، نحمي نساءنا، ندربهم من جديد. أنا عملت قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن هسه النقابة دي ما في دول تاني بحل علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم وخلوهم يشتغلوا ونوريهم إحنا في كل الولايات تاني زحمة شاي زي زمان ما في، ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر. كفاية بناتنا اللي اشتغلوا الشاي، أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارة.

0: الحداده والنجاره وسواقه دش العملنا، ونحن مع ناس المهن. فعشان كده أسد علينا نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كرت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى زول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف، والهدف اللمة تحت الولايات كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع نفهمهم بدون قوانين يمشوا بيها، عشان ما تكون زي المرة الفاتت حكاية جايتة إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم قرب صح علاجي، يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحصهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة، يعني تشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده اللي احنا اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسه عندنا ولايات بتفتح بنور عليه ان شاء الله. السلام عليكم، وما كن عوضية محمود كوكو.
1: اهلا بك استاذه ثريا ابراهيم، الامين العام لنقابه عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن انكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة؟
2: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بداياتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحنا دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة، وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النقابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النقابة أفضل نوعا ما من الناء، وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نقابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان، وخاصة حق العمل عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب، الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إنه العامل المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف، يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف. فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة، للجماعة صوت، وصوت قوي، وصوت مدافع، وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب. أو النقابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد اللي عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف، والأهداف السامية جدا لإنشاء نقابة العاملات بالمنازل. فمن الأهداف

0: السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان أو بيئة العمل البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني بتقوم قامت بنقابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النقابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة وبالمهنة قانونياً.
1: وبنرحب مستمعي راديو دمنجا الاعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، انت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديده باقامه نقابه خاصه ببائعات الشاي واخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
2: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب، كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة لنقابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نقابة بائعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النقابي الداخلي رغم ظروف الحرب القاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نقابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النقابية السودانية. في النطاق النظري، تقول بعض النظريات النقابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نقابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النقابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النقابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نقابة السك الحديد، وهنا في نقابة بايعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النقابة وإعادة حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النقابية السودانية. فالحركة النقابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي، وهو إرث أعتقد أن نقابة بايعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نقابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هنالك تيار في الحركة النقابية العالمية طرح ما يسمى بالنقابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النقابية وغير النقابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم.
1: البنات جابن جواب قبول له الرضا. البنات جابن جواب قبول له الرضا.
0: كنداكات وميارم.
2: مستمعون راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. ضيفتنا لحلقة الليلة الأستاذة هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة. أهلا ومرحبا بك أستاذة هالة في حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم.
3: أهلا وسهلا.
2: أهلا بك أستاذة هالة. ونبدأ الحلقة بتقييم أوضاع النساء في السودان، ونحن على أعتاب 3 سنين من الحرب، من حيث الانتهاكات اللي تعرضوا لها النساء في السودان وأوضاعهم الاقتصادية بعد الحرب.
4: واحدة من الإشكالات الأساسية اللي عملتها الحرب في السودان إنها سلبت مننا قدرتنا على التواجد في المساحات العامة بشكل كثيف، وده نضال نحن خضناه لسنين طويلة جدا جدا. النساء تواجدوا في المساحات العامة واحتلوا مكانتهم في المجتمع بشكل متكامل. الحرب دي استهدفت النساء بشكل مركزي، وبالتالي استهدفت أي حراك مدني وديمقراطي، ويعني استخدمت أجساد النساء عشان تهزم المجتمعات المحلية وتهزم خياراتنا في إنه نحن يكون عندنا القدرة على إنه إحنا يكون عندنا أصوات وعندنا إرادة في إنه نحدد ونفاوض في شكل الجوفرنانس بتاعنا والشكل بتاع الحكومة اللي إحنا عايزينه. هي حرب بشكل أساسي اتصممت عشان تهزم أي خيار بتاع وكالة أو استقلال للسودانيين، وتحولنا لمجموعات مسترقة في داخل بلدنا، وبالتحديد النساء. النساء عانوا ما عانوا، غير جرائب العنف الجنسي، الحرب سلبت النساء مدخرات، سلبت وظائف، سلبت أعمالهم الصغيرة، وسلبتهم الأمن والأمان، وخساراتهم دخلتهم في خسارات نفسية عظيمة جدا وكبيرة جدا جدا. التعافي مسألة معقدة جدا منها. حرمت النساء والبنات من التعليم. الملايين من النساء فقدوا فرصهم في التعليم، وأجيال من البنات فقدوا فرصهم في إنهم هم يكون عندهم علاقة بالمؤسسات التعليمية، اللي هي حاجة مؤسفة بالنسبة لبلد التعليم فيها بدأ قبل أكثر من 150 سنة. الحرب رجعتنا مئات السنين لورا. الحرب تسببت في زواج الطفلات، تسببت في إنه يكون في كمية من الأطفال محرومين من الرعاية الأسرية، تسببت في كمية من الأمراض المنقولة جنسيا والالتهابات وتصاعد أمراض الإيدز وغيرها، تسببت في ارتفاع نسبة وفيات الأمهات في أثناء الولادة نسبة لضعف الرعاية الصحية، تسببت في زيادة أعداد الناس الموجودين فقدوا المأوى بكميات مهولة. الحرب أفقدت المزارعات، أفقدت النساء القدرة بتاعتهم إنهم هم يقدروا يمارسوا حياتهم باستقلالية ويساهموا في الأمن الغذائي بتاع المجتمع بتاعهم يعني. ولحد كبير جدا جدا الحرب برضو شتتت جهود المجموعات الطوعية النسوية اللي اتبنت عبر عشرات السنين. فالتأثير كبير والتأثير بشع جدا جدا، ازدياد نسبة الكراهية ضد النساء، ارتفاع الحصانة للمجموعات المسلحة بسبب العنف الجنسي الغير مسبوقة وغير طبيعية ظهرت في الحرب، وتطبيعه وعدم الرغبة في الكشف عنه. دي كلها حاجات مؤلمة جدا جدا. تجريم النساء دي كلها جزء من بشكالات الحرب.
2: شبكة صيحة لديها رصد متواصل ومستمر للانتهاكات اللي تعرضوا لها النساء طوال فترة الحرب. هل وثقتم مزيد من الانتهاكات في المناطق التي كان يسيطر عليها الدعم السريع وكانت مصنفة إنها مناطق مغلقة؟
4: الأوضاع النساء طبعا أوضاع يعني حقيقة يعني كارثية في المناطق تحت سيطرة الدعم السريع. احنا وثقنا لجرائم العنف الجنسي لحد كبير في جزء من المناطق، لكن في مناطق احنا ما عندنا وصولية لها، فما عارفين حقيقة الحاصل شنو في المناطق بتاعت شمال دارفور، الحاصل شنو في كردفان. ما عندنا معلومات كبيرة يعني. قاعد تجينا حالات من الأبيض، بتجينا حالات من الدلنج، لكن في مناطق هي تحت كامل سيطرة الدعم السريع احنا ما عندنا وصولية لها. افتكر التقرير الأخير بتاع أطباء بلا حدود اتكلم عن انه هم عندهم عيادات في المناطق بتاعت جنوب دارفور بالتحديد، انهم هم في خلال سنة شافوا أكثر من 3700 أفتكر حالة بتاعت عنف جنسي، في معظمها حالات بتاعت اغتصابات جماعية. فهو وضع كارثي حقيقة، وضع كارثي يعني، وضع بشع يعني، استهداف للنساء بشكل غير مسبوق في تاريخ السودان.
2: تزايدت جرائم العنف تجاه النساء في السودان من قبل النظاميين، ودائما بيكون في إفلات من العقاب أو العقوبة بتكون مخففة. يعني في تقديرك لماذا هذا التساهل في قضايا حساسة تتعلق بحقوق النساء؟
4: المسألة دي برضو هي ما محصورة في مناطق الدعم السريع. العنف الجنسي متفشي والاستغلال الجنسي متفشي في المدن الآمنة، إذا كان في الخرطوم، إذا كان في الجزيرة، قاعد يحصل عنف جنسي وقاعد يحصل استغلال جنسي بشكل مقنن للنساء جراء الفقر وجراء عدم الوصول للأكل وجراء عدم وجود سياسات واضحة بتحمي النساء واستمرار الحصانة لحملة السلاح. برضو المسألة بتاعت اعتقالات النساء، مناطق الدعم السريع فيها مناطق كاملة قرى ومدن تحولت لسجون مقفولة، ما بحاصل فيها استرقاق منتظم، عمالة إجبارية، يعني حقيقة يعني عنابر بتاع التعذيب بتعرضوا لها النساء وجزء كبير جدا من المدنيين. المسألة بتاعت قبض النساء واعتقالهم برضو في المناطق بتاعت وسط السودان، في الخرطوم، في الجزيرة، في الشرق، في الشمال، دي برضو قاعد تحصل بانتظام. تهم التعاون لسه قاعد تحصل للنساء حسب خلفياتهم الثقافية والقبلية، وبرضو استهداف النساء الفقيرات. والمسألة زي ما قلت تحت الاستغلال الجنسي تحديدا الطفلات، ودي حاجة بشعة بشعة جدا.
2: دخلت قوات الدعم السريع مؤخرا عدد من المناطق في النيل الأزرق، هل أنتم على اطلاع بأوضاع النساء في تلك المناطق؟
4: بالنسبة لأوضاع النساء في مناطق النيل الأزرق حتى الآن إحنا ما عندنا معلومات واضحة عن الحصل، غير أكثر من إنه من الأعداد المهولة بتحت النزوح، اللي هم الناس يعني حقيقة تابعوا نفس الطرق بتحت النزوح القديمة نحو الدمازين والروسيرس وكده. لكن ما لغاية هسه التوسيع يدا في بداياته بالنسبة للمناطق الدخلة الدعم السريع مؤخرا.
2: أستاذة، هل النساء في السودان دفعوا فاتورة كبيرة جدا خلال 3 أعوام من الحرب؟ معلوم إنه في دارفور العنف قديم، ودارفور شهدت الحرب قبل كل مدن السودان، ولكن بعد اندلاع حرب أبريل تجددت الحرب في دارفور بشكل أعنف، وتعرضت النساء إلى انتهاكات كبيرة جدا. هل اقتصر العنف على النساء فقط في هذه المناطق؟
4: أنا برضو عايز أتكلم عن أنه في جرائم عنف جنسي قاعد تحصل على الرجال وعلى الأولاد، ودي واحدة من الحاجات المؤلمة جدا تحديدا في دارفور. مع الأسف الناس ما قاعد تتكلم، وفي حساسية عالية في إثارة الموضوع ده، لكن ده واقع قاعد يحصل. إحنا مفروض يكون عندنا مؤسسات، يعني المجال الطبي بتاعنا مفروض يكون مؤهل لأنه هو يتعامل مع الحالات دي. حالات دي فيها إشكالات نفسية عظيمة، وفي إشكالات جسدية كبيرة جدا جدا. فدي واحدة من البشاعات البرضو حاصلة، والمفروض إحنا نكون واعين بها إنه في نسب لا يستهان بها من الاغتصاب الحصلت للرجال وللأولاد.
3: شكرا لك الأستاذة هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة، كنت ضيفتنا اليوم على برنامج كنداكات ويارم. شكرا مستمعين الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، تقبلوا تحياتي وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم إعداد وتقديم فاطمة بريمة.
1: قبول الله الرضا، البنات جاب الجواب قبول لهن رضا.
0: كنداكات وميارب.

عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. أنباء عن قصف مكثف بالمسيرات استهدف نيالة أمس الأحد وغموض يكتنف الأوضاع داخل المدينة. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 4650 فردا من قرى دوكان وكيرين كيرين وخور حسن في محافظة الكرمك بالنيل الأزرق الأسبوع الماضي. ارتفاع عدد النازحين القادمين لشمال السودان من دارفور وكردفان إلى 600,000 نازح وفتح معسكر جديد بدنقلة. تحريك الدولار الجمركي لأكثر من 3395 جنيها بزيادة قدرها 173 جنيها. البرهان يبحث مع وفد برلماني فرنسي جهود الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. وفد برلماني فرنسي يكشف عن زيارة مرتقبة لوزيري خارجية فرنسا وألمانيا إلى السودان. مندوب السودان لدي الجامعة العربية يتهم أثيوبيا بهجمات بمسيرات انتحارية استهدفت بنا تحتية مدنية. ولاية الخرطوم تغلق جميع الكافيهات وأماكن تعاطي الشيشة وأندية المشاهدة وتحظر بيع الشاي في الشوارع الرئيسية. ولاية الخرطوم تعلن إزالة 3582 تعديا بسوق 6 وفتح الشوارع في محلية شرق النيل. العدل والمساواة تتبرى من مطالبة أحد قياداته باستقالة كامل إدريس. رئيس الوزراء في حكومة السلام يبحث مع وزير الداخلية ومدير الشرطة إعادة هيكلة المؤسسة الشرطية وتطوير مشروعات السجل المدني. مزارعو جنوب دارفور يشتكون من الارتفاع الكبير في أسعار الجازولين والتقاوي المحسن. غرفة طوارئ دار حمر تتهم الدعم السري بفرض قيود على وسائل الاتصالات في مناطق سيطرتها في غرب كردفان. جلوس 92,000 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة المتوسطة في ولاية الجزيرة و23 مركزا خارج السودان. أحكام متفاوتة في بورسودان بالسجن المؤبد والسجن لعشر أعوام على متهمين بالتعاون مع الدعم السري. المسجل العام للمنظمات يرفض إعادة تسجيل هيئة علماء السودان كمنظومة طوعية خيرية. إطلاق نظام رقمي موحد لإدارة المستشفيات لتعزيز رقمنة القطاع الصحي في السودان. أزمة مياه خانقة في أجزاء من أم درمان وشرق النيل وغرب كردفان. ولاية الخرطوم تحدد يوم 15 مايو كآخر يوم لاستبدال فئتي 500 و1000 جنيه. السلطات المختصة في السودان تصدر تحذيرا صحيا عاجلا إلى المطارات المحلية على خلفية تصاعد المخاوف العالمية من فيروس هانتا. حريق يلتهم سوقا في وادي حلفة الشمالية والسلطات تضبط أحد المتهمين. غرفة طوارئ البراري تحذر من ظهور أسماك البرد في النيل. انفجار ناقلة وقود يتسبب في حريق ضخم بقرية أنجري بمحلية البرجيك بالولاية الشمالية.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. برنامج بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. شهود عيان يؤكدون تعرض مدينة نيالة للقصف يومي السبت والأحد، وسافرنا يعلن انشقاقه عن الدعم السريع. تورك يكشف عن مقتل 880 مدنيا في هجمات بطائرات مسيرة خلال 4 أشهر، ونزوح 930 أسرة من قرى بمحلية الكرموك. ارتفاع جديد للدولار الجمركي وزيادة مستمرة في سعر صرف الدولار، وقرار في الخرطوم يمنع بيع الشاي في الطرق الرئيسية. أزمة مياه خانقة في أجزاء من ولايتي الخرطوم وكردفان، واللاجئون في جنوب السودان يشتكون من تقليص المساعدات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكد مواطنون في نيالة سماع أصوات انفجارات عالية في الاتجاه الشرقي من المدينة يومي السبت وأمس الأحد، وأفادت مصادر راديو دبنجة أن الهجوم استهدف منزلا بعد لحظات من انفضاض اجتماع ضم قيادات رفيعة في الدعم السريع أمس الأحد نافية استهداف المطر. وأشار الاستهداف منزل آخر مساء السبت ومخازن في القشارات بالاتجاه الشرقي في المدينة دون خسائر في الأرواح. كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا في السودان جراء هجمات بالطائرات المسيرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع خلال تلك الفترة. وأوضح تورك إنه إقليم كردفان سجل أعلى عدد من الضحايا المدنيين جراء ضربات المسيرات خلال الربع الأول من العام، وإنه الأسواق تعرضت ل 28 هجوما على الأقل و 12 هجوما على المرافق الصحية خلال الأشهر الأربعة الماضية. أعلن علي رزق الله السافن القائد الميداني في الدعم السريع انشقاقه من قوات الدعم السريع اليوم الاثنين، وقال علي رزق الله إنه لن ينضم إلى أي جهة وسينحاز للشعب السوداني. وكان السافن قد نشر في وقت سابق تسجيلا صوتيا شكى فيه من التمييز داخل القوات، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال الهاتفي به. وأضاف السافن في هذا الخصوص:
1: أنا متحدث علي رزق الله المشهور بسافرنا، من اليوم الاثنين أنا 2026 11 مايو أنا برا من حاجة سوى دعم سريع، نقول انشقاقي كامل لإرادة الشعب السوداني.
0: أوضح السفير المقلي أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدول العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوي المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني. وقال لراديو دبنجة أنه هذا يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة أثيوبيا عقب اتهامها بشن هجوم عبر طيران مسير انطلق من مدينة بحر دار واستهدف مطار الخرطوم. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: جامعة عربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجنة التحقيق الدولية، أو مثلا ترفع الدولة من سلام. أنا النزاعات دائما يوصل فيها من سلام، يعني في أغلب الأحيان لابد السودان يقدم شكر من سلام. إذا حصل لدالة من سلام بالتأكيد جامعة عربية حدين. يعني
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 4650 فردا، أي 930 أسرة من قرى دوكان وكرينكرين وخور حسن بمحلية الكرموك في النيل الأزرق يوم الخميس الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة بنزوح الأفراد إلى مناطق أخرى داخل محلية الكرموك بإقليم النيل الأزرق. كشف مفوض العون الإنساني في الولاية الشمالية وائل محمد شريف عن ارتفاع عدد النازحين القادمين إلى شمال السودان من دارفور وكردفان منذ اندلاع الحرب إلى 600,000 نازح، وقال إنه معسكر العفاض يستضيف 4600 أسرة بجانب مئات الأسر في معسكر أمطار وشرق دونغولا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أعداد النازحين عموما حسب المستضعفين اللي هم من العام 2023 حتى هذه اللحظة يمكن الأعداد تفوق 600-700 ألف نازح. حاليا نحن عندنا في معسكر العفاط 4200 أسرة.
0: شكى لاجئون السودانيون في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الخزال في جنوب السودان من تدهور أوضاعهم الإنسانية عقب تقليص المساعدات الغذائية واستبدالها بدعم نقدي محدود لا يغطي احتياجاتهم الأساسية. وقال الصحفي اللاجئ محجوب حسن لراديو دبنجا إن القرار أدى إلى تفاقم سوء التغذية وانتشار السرقات، كما أشار إلى قيود على حركة اللاجئين خارج المعسكر رغم امتلاكهم بطاقات لجوء. وأوضح أن تدهور الأوضاع الصحية وارتفاع تكاليف العلاج دفع بعض اللاجئين إلى مغادرة المعسكرات سيرا على الأقدام بحثا عن سبل للعيش. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حقيقة اللاجئين في معسكر ودويل يعني تقلصت القروش إلى 85 ذات، هو كان ذات قبال 85، يعني بقى من 64-68-75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء التغذية.
0: تدخل والي النيل الأبيض لوقف وقفة احتجاجية سلمية كان قد أعلن عنها معلمو ولاية النيل الأبيض يوم الأحد بعد استدعائه عدد من المعلمين المنظمين للوقفة. وأفاد أحد المعلمين المنظمين لراديو دبنجا إن الوالي طالب بإلغاء الوقفة مقابل النظر في المطالب الواردة بالمذكرة الاحتجاجية التي رفعها المعلمون، وأوضح إن المذكرة تتعلق بصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية، محذرا من انعكاسات استمرار الأزمة على الاستقرار العام الدراسي والعملية التعليمية بالولاية. دخل العاملون في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل صباح اليوم الاثنين بسبب عدم صرف استحقاقاتهم لشهر أبريل. وأشار مواطنون إلى أن الإضراب أدى إلى تدهور الوضع البيئي في المستشفى وتراكم النفايات ما يزيد من معاناة المرضى. تشهد أجزاء واسعة من شرق النيل وأم درمان أزمة خانقة في مياه الشرب منذ أيام. وقالت مواطنة من شرق النيل أن سعر البرميل بلغ 4000 جنيه في منطقة عد الجديد بشرق النيل. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
5: سين شرق النيل العيد الجديد جاري توزيع كنترين وضع عصاب المياه من البراميل مصطفى الحصول على قطرة مياه صالحة لأشرب، سعر البرميل عشان يتعبى 4000.
0: من جهتها كشفت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية عن أزمة حادة في مياه الشرب بمحليتي أبو زبط وصنوط بولاية غرب كردفان، وعزت الشبكة الأزمة إلى غياب الصيانة الدورية ونقص قطاع الغيار وتآكل أجزاء المضخات، ما أدى إلى توقف عدد من مصادر المياه في المنطقة. أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بارتفاع عدد حالات الإصابة بالأوبئة في كبكابية بشمال دارفور. وأكدت المنظمة في تقرير أن عدد حالات الإصابة بالحصبة بلغ 32,049 حالة، من بينها 150 حالة وفاة في الفترة من أبريل حتى 9 مايو، بينما بلغ عدد حالات الإصابة بالسعال الديكي 900 حالة وعدد الوفيات 79 حالة. وفي الخرطوم كشفت وزارة الصحة عن انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك عقب الحملات التي دشنت في النصف الأول من أبريل الماضي. أصدرت محلية الخرطوم قرارا بحظر جميع الكافيهات وأماكن طاعات الشيشة وأندية المشاهدة ومنع بيع الشاي في الشوارع الرئيسية. ووجهت محلية الخرطوم بالإسراع في توصيل التيار الكهربائي للأسواق ووضع برامج واضح لضبط التخلص من الأنقاض. قال كريستوفر ماريون عضو البرلمان الفرنسي الذي يزور الخرطوم إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على المعاناة التي تكبدتها مدينة الخرطوم وعكس معاناة المدنيين في دارفور على أيدي قوات الدعم السري. وقال عقب لقائه البرهان إنه سيقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لتصنيف قوات الدعم السري كمنظمة إرهابية في أوروبا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: سأقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لضمان تصنيف أوروبا قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، كما سأطالب الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف أكثر حزما ضد الإمارات العربية المتحدة التي تزود حاليا من يقتلون وينهبون ويغتصبون بالأسلحة.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر الدعم السريع بفرض قيود على وسائل الاتصالات في منطقة أمدودلي التابعة لإدارية أبو راي بغرب كردفان مساء الجمعة، وأوضحت أن القوة أغلقت أجهزة ستارلينك المستخدمة في المنطقة وفرضت غرامات مالية على أصحابها وأجبرتهم على التعهد بعدم إعادة تشغيلها مجددا تحت تهديد السلاح. حركت إدارة الجمارك السودانية الدولار الجمركي من 3222 جنيها إلى 3395 جنيها بزيادة قدرها 173 جنيها بنسبة 5.37% بعد شهر من إجراء مماثل بزيادته بنسبة 16%. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا بسبب زيادة مدخلات الإنتاج. سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي أمس الأحد قفزة جديدة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، حيث أفاد متعاملون بتخطي الدولار حاجز 4300 جنيه للشراء ونحو 4150 للبيع، في حين حافظت بقية العملات الأجنبية على استقرار نسبي مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي. وتوقع مراقبون أن يؤدي الارتفاع إلى زيادات مؤثرة في أسعار السلع. شكا المزارعون في ولاية جنوب دارفور من ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث بلغ سعر جالون الوقود 50,000 جنيه فيما يحتاج الفدان الواحد إلى جالوني وقود. وأشار المزارعون في اجتماع مع مديرة وزارة الزراعة في الإدارة المدنية بجنوب دارفور سليمان عبد الجبار لارتفاع أسعار التقاوي، كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بحماية الموسم الزراعي من بينها مكافحة الآفات الزراعية وفتح المسارات وتأمين المراحل ومناطق الإنتاج بجانب الترتيبات الخاصة بعمليات الحصاد المبكر. قال أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم إن مدارس التعليم الخاص في الولاية تواجه تحديات تتعلق بزيادة الجبايات والضرائب الحكومية المتضاعفة، وأشار في حديث لراديو دابنجا إلى تنقيح وتغيير كتب الصف السادس الابتدائي والمرحلة الثانوية دون إشارة أو إخطار رسمي، مؤكدا عدم توفر المنهج الجديد حتى في المدارس الحكومية حيث تم توزيع 25% فقط منه. وأضاف في هذا الخصوص
7: والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع التطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
0: يواجه 20 طالبا سودانيا من الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة في أوغندا خطر عدم مواصلة الامتحانات بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية. وقال الناشط بمعسكر كريندانغو معمر الغزافي محي الدين في تصريح لدبنجا إن الرسوم المطلوبة تبلغ 300,000 شلين للطالب الواحد بما يعادل قرابة $100، إضافة إلى احتياجات الإعاشة وتكاليف الترحيل من كامبالا إلى مدينة بيالي. أصدر رئيس مجلس وزراء تأسيس محمد حسن التعيش قرار بإنشاء مجلس العملة الانتقالي، وقال إن القرار يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الشأن المصرفي. الخبر الأخير في النشرة، انطلقت أمس امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية الجزيرة والمراكز الخارجية، وبلغ عدد الممتحنين للشهادة المتوسطة 92,000 طالب وطالبة داخل وخارج السودان موزعين على 499 مركزا، منها 476 مركزا داخل الولاية و23 مركزا خارج السودان. ويجلس آلاف التلاميذ في المراكز الخارجية من بينها ليبيا وتشاد ومصر والسعودية والدوحة. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دابنجا. لكم تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دابنجا، وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دابنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دابنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دابنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دابنجا على فيسبوك راديو دابنجا السودان. راديو دابنجا منكم ولكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا في جوله السودان اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. في الجوله دي حنستمع للمواد التاليه. اليونيسيف تقول انها لن تقلص اعمالها في السودان بسبب التصعيد بالمسيرات.
1: تعمل منظمة اليونيسيف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء.
0: لماذا لم تستجب الجامعة العربية لطلب السودان بإدانة إثيوبيا؟
2: الجامعة العربية يعني هي ما عملت تحقيق، وبالتالي يعني ما بتقدر تتهم الحكومة السودانية وتعمل إدانة الحكومة لإثيوبيا ما لم تتوثق.
0: اتحاد أصحاب المدارس الخاصة يطالب الدولة بحل مشاكل هذا القطاع.
3: إن تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي من انطلاقه إن الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين أيدي تلاميذنا.
0: انخفاض أسعار الذرة في سوق القضارف، ما الأسباب؟
4: كمية المعروض من الكميات المعروضة في أسواق المحاصيل خارج المخازن وتخوف ملاكها من هطول أمطار في هذه الأيام.
0: واللاجئون السودانيون في معسكر ودويل بشمال بحر الغزال يعانون من التدهور المعيشي،
5: لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء تغذية، مشاكل سرقات لبعض ضعف النفوس من الشباب وكده.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيلدون ييت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دبنجا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكد من سلامة موظفيها.
7: For UNICEF, the renewed escalation of drone attacks.
1: بالنسبة لليونيسيف يمثل التصعيد المتجدد لهجمات الطائرات المسيرة في النيل الأزرق والخرطوم ومناطق أخرى من البلاد تهديدا متفاقما للأبطال، وهو يعيق قدرتنا على إيصال الخدمات والإمدادات إلى مستحقيها، ويعني أن الأطفال سيموتون. لقد شهدنا زيادة استهداف الإمدادات الإنسانية والبنية التحتية الإنسانية، ويجب وضع حد لذلك، وبدون وقف هذه الهجمات سيفقد المزيد من الأطفال أرواحهم.
7: UNICEF of course is not reducing the scale of its work in Khartoum or anywhere else in the country.
1: بالطبع لن تقلص اليونيسيف نطاق عمله في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال، ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا، لكن هذا لن يوقف أنشطتنا ولن يؤدي إلى تواطؤها. إنه يعني فقط إننا بحاجة إلى البحث عن طرق أخرى للقيام بالأمور. نحتاج إلى وضع خطط طوارئ، لكننا نمضي قدما بأقصى سرعة ممكنة لمواصلة تقديم الخدمات في الخرطوم. في جوهرها تعد الأزمة في السودان أزمة حقيقية تتعلق بحماية الطفل، ومع دخول الصراع عامه الرابع يتزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم. تعمل منظمة اليونيسيف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم وأبائهم ولم يشملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم. كما نحتاج إلى ضمان وجود أنظمة فعالة لإدارة الحالات وأنظمة إحالة فعالة قادرة على الوصول باستمرار إلى هؤلاء الأطفال في أقصى المناطق النائية من البلاد. يعد تعزيز الوقاية أمرا أساسيا هنا. إن تعزيز الجهود المبذولة لتجنب فصل الأسر وبالطبع معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب أمر بالغ الأهمية مع استمرار تفاقم الأزمة. للأسف لا تزال الاحتياجات تفوق الموارد المتاحة لدينا. إننا نولي هذا الأمر الأولوية، ولكن الوصول الآمن والمستدام والمقيد إلى جميع المجتمعات وإلى جميع الأطفال أمر أساسي في استجابتنا، ونحن بحاجة إلى مواصلة العمل مع جميع شركائنا للتأكد من حدوث ذلك.
0: أوضح السفير الصادق المقلي في تصريحات خاصة بها راديو دبنجا أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدول العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوى المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني، وهو ما يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة إثيوبيا.
2: طبعا في كالعادة المنظمات دي بتعمل تحقيق، يعني أصلا في منظمة بيجي إفادة من حكومة وطوارئ تأخذها بحذافيرها، لكن الجامعة العربية يعني هي ما عملت تحقيق، وبالتالي يعني ما بتقدر تتهم الحكومة السودانية وتعمل إدارة الحكومة الأثيوبية ما لم تتوثق تعمل التحقيق أو فتن التحقيق الدولية. طبعا المشكلة إنه حكومة السودان ذاتها مشكلتها إنه ما بيد يعني التحقيق تخش يعني، فإذا بتقل التحقيق الدولية أفريقية أو حتى عربية تعمل التحقيق تتأكد من إن فعلا السوبي اعتدت، وبالتالي يعني تحصل إدانة لجامعة عربية. لكن ما ممكن طبعا من يعني فيرشن أو رواية أحادية طوال الدعم لجامعة عربية تأخذ إدانة، يعني أنا أتذكر هذا لا يستقيم، حتى الغالب الدولي ما يستقيم ما لم تتوثق يجب لجنة التحقيق أكد من العدوان، وبالتالي تدين يعني. وبدأ الحق برضو على هي ذات جامعة عربية أساسا ما حدلت قبل كده، يعني جامعة دي جامعة كساح، جامعة مهيضة الجناح، جامعة أصلا في تاريخها ما حصل حزمت لها نزاع بين دولة عربية. يعني أصلا النهاردة النزاعات في أفريقيا بكل أسف كلها طرف فيها يعني أطراف عربية، اللي يحس عندك ليبيا وعندك السودان يعني، تمام؟ دي كلها أطراف طرفين في الجامعة العربية، وعندك برضو اليمن برضو طرف عربي آخر، ثلاثة دول عربية فيها نزاعات أصلهم، وحتى الصومال دول الصومال برضو عضو في النواسة في الجامعة العربية، ما حصل يعني عملت أي حسن لأي نزاع عسكري ولا توصل ولا عملت أي حسنات في أي منطقة. يعني حصل إنه كل الاتفاق السلام في السودان دي من 72 بتاعت نيميري لسببها هي كانت برعاية أمريكية على سلاسل الإمبراطور، وكل الاتفاقات الجاتسة والنباشة كلها وساطها أمريكية، ولا غير المهم برعاية أمريكية إسرائيلية حتى كمان. وعندك انت برضو هنا كمان يعني أبو جوان وأبو جاتو كلها دي كلها يعني كلها الاتفاقات تمت صيغة في بعد الدوحة بس فقط اللي عملت في جامعة عملت بوساطة من الجامعة العربية وصلت بهناي وساطة ثنائية من الدوحة. فأصلا كل اتفاقات السلام دي عملت دي تبقى جوان لوبة، كل اتفاقات اللي عملت دي في تاريخ الحروب في السودان ما كان الجامعة العربية طرف فيها عدل الطرف. بس هسه الجامعة العربية طبعا نحمد لها أنها هي في الخماسية، يعني نحمد لها أنها انضمت الخماسية يعني حل النزاع في السودان، دي حاجة بتقدر تحمد لها على الأقل. أنا في نادي جهدي يعني دولي ما جهدي حق أي براء، هي ضمن الأربعة الآخرين يسمى بالمدرة الخماسية، ويحمد لها ذلك يعني إن شاء الله تنجح يعني. لكن أنا أكرر مرة أخرى، الجامعة العربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجينا تحقيق دولية، أو مثلاً ترفع الدولة من سلام، لأنه النزاعات دائماً بيوصل فيها من سلام يعني في أغلب الأحيان. لابد السودان يقدم شكر من سلام، يعمل يتحقق الموضوع من حق هذا الموضوع، إذا حصل إدارة من سلام بالتأكيد جامعة عربية حدين يعني.
0: طالب اتحاد المدارس الخاصة الدولة الاهتمام بالمشكلات التي تواجه القطاع والعمل على معالجتها من أجل تطوير العملية التعليمية داخل المدارس الخاصة. الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم، الأمين العام لشعب جبل أولياء، تحدث لراديو دبنجا حول المشاكل التي تواجههم وعلى رأسها قضية مقرر الصف السادس.
8: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا وكمان سعيد انه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وانا احد اعضاء اتحاد اصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، انا الامين العام لمحلية جبل اولياء. وهذا الاتحاد وهذه الشعب على الدوام هي تحمل الكثير من هموم وقضايا مدارس التعليم الخاص في كل عام منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية. كثير من الصعوبات والمعوقات اللي شرنا لها احنا اشرنا لها في المؤتمر الاول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها انه كثير من القضايا على الدولة ان تنتبه لهذه القضايا وان تسعى لحلها لكي نطور من اداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعة تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب. تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات. وظلنا أن نردد هذا باستمرار، ولكن واضح أنه كل سنة الأمر بيزداد سوءا يعني، وتضاعف الأموال والأرقام يعني، وحتى المدارس احيانا كثير من المدارس تخرج عن الخدمه ما بتقدر لانها ما بتوفر هي مبالغ بحيث انها تسير يكون في مال تشغيل لعام قادم وكذا، كثير بيخرج من هذا القطاع كثيرين وده اشرنا اليهم، لكن لا حياه لمن تنادي يعني ما في استجابه.

الأموال هكذا. القضية المهمة دلوقتي اللي عايز اتناولها في هذا اللقاء اللي هي قضية المغرر بتاعت الصف السادس، هي قضية المغررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل اللي حدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية أظن قمنا اكتشفنا انه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. احنا عارفين انه وفق قانون 96 انه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بنقح ويعزف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه ان الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا. وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري بنشتري كتب من سوق الله اكبر ونجيب الاطفال بتاعنا في المدارس، ابدا والله، احنا نفس يعني هذه بنكون عارفين انه دي الطبعه وبنتعامل مع مطابع معروفه في الاسواق، معروفه يعني مطابع دي متخصصه في المجال بتاع طباعه الكتاب المدرسي، وبتنزل نشرات، هم ذاتهم متابعين، هم اصحاب المطابع دي بيكونوا نفسهم حريصين انهم يتواصلوا مع الجهات المعنيه بحيث انه ما يخسروا معدين. ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف انه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنه هذه في السنوات الماضيه كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات اخر لغايه الفتره بتاعت عمر الجراي، وحدث فيها ما حدث من اخفاقات، وكان الكلام معلوم للجميع واشرنا لذلك في وقته، يعني انه والله برضه نفس الخطا يتكرر حاشر له بعد شويه، انه حدث المركز هل صدر نشره للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات، انا ما اعرف، لانه هو انا ما معني بالخطاب ده، الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين او ناس الولايات انه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده معروف، يعني عندها رقم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره بخطاب، والخطاب بينزل للدرجات أدنى أدنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم أن الطرق ما صحيح طبعا إدارية ما صحيح، هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة، يعني معروفة، يعني ما إحنا دلوقتي واضح أنه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة والعارفة ومن محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة، أي مدرسة عندها بريد إلكتروني بينزل لها دلوقتي، لا احنا واضح انه ما عندناش، يعني ما عندنا القصة دي، بتبقى انت بتلقي خطاب في الفيس بتلقاه في الواتساب بتلقاه في جهات مختلفة، وده خلل يعني. فاحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بداية العام الدراسي انه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومة ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما اشرت، وخلاص انطلقنا انه نحل المشكلة، نقعد مع الجهات المسؤولة وننبه انه لا في كتب جديدة وإلى آخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحلة الأساس بالولاية، والمدير الفني المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص، جلسنا في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر، ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشره او خطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحه، يعني ما في ما والله حسب كلام حسب افاده احد الموظفين بالوزاره يعني اللي كان جالس في الاجتماع، يعني انه ما في خطاب طلع ولا في نشره صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لادراك الموقف ولمعالجته ولظروف البلد وكذا خلاص نكون لجنه، هذه اللجنه تجلس وتحاول أن تقارن بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد، والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق. يعني نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مغررات بخطة ومدرسين أن يشتغلوا وكذا، وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأنه الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة.

0: متوفر بصوره يعني حتى المدارس بتشكي يعني المدارس الحكوميه. وده المسار الغريب يعني انت ما صدرته ولا عندك نشره لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا ما في. وده شيء طبيعي ما في. هذا النقاش يمكن حسمه باخراج وابراز هذه الخطابات ما فيش ما موجوده اصلا. طيب مين الاشار انه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل اوضاع اقتصاديه معلومه؟ عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. انا متاكد انه حنوفر كتب اذا الناس مشت في طباعه هذه الكتب حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7 والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9 يعني العام مشى.
1: انخفضت أسعار الذرة في أسواق القضارف في الوقت الذي يؤمل فيه المزارعون على أسعار مجزية نظيرا للتكاليف التي تكبدوها خلال عملية الإنتاج. ياسر علي الصعب رئيس اتحاد المزارعين يقول بأن انخفاض الأسعار مؤقت وستعاود الصعود.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة في راديو دبنجة تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام. بخصوص أسعار الذرة هذه الأيام لا يعتبر هذا انخفاض بل استقرار لمسببات أبرزها الكميات المعروضة في أسواق المحاصيل خارج المخازن وتخوف ملاكها من هطول أمطار في هذه الأيام. شيء طبيعي أن يحدث انخفاض بسيط بسبب كسرة المعروض، ولكن بمجرد دخول هذه الكميات إلى المخازن نتوقع أن تتصاعد الأسعار مرة أخرى، وخصوصا أن برنامج الغذاء العالمي لم يكمل مشترياته ونتوقع أن يدخل في منتصف الشهر القادم على حسب معلوماتنا للشراء مرة أخرى، الشيء الذي سيسهم في زيادة الأسعار. ونطمئن يعني الشعب السوداني لأن المخزون من الذرة يعني نعتبره مطمئن جدا. وتحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام.
1: يشكو لاجئون سودانيون في معسكر وودويل بولاية شمال بحر الغزال في جنوب السودان من تدهور الأوضاع الإنسانية بعد تقليص المساعدات الغذائية وتحويلها إلى دعم نقدي محدود. قالوا إنه لم يعد يكفي لتغطية الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية. المزيد في حديث الصحفي محجوب حسون من معسكر وودويل بشمال بحر الغزال.
3: شكرا الإخوة في راديو دمنجا لمتابعتهم قضايا اللاجئين بدول جوار السودان. حقيقة اللاجئين في معسكر وودويل بولاية شمال بحر الغزال بجنوب السودان يعني تأثروا تأثير كبير جدا جدا فيما تعلق بنقص الغذاء. حقيقة يعني مش نقص الغذاء وتحويل الغذاء من كان بدون عدس وزيت وكده بقى بدون قروش اللي هو بقى 85 جنيه جنوب سوداني يعني شهريا لكل فرد. ده ما يعادل حوالي 45 أو أقل من 45 جنيه سوداني شمال السودان. فدي سبب لهم متاعب كبيرة جدا جدا، خاصة وإنهم قبل كده اجتمعوا مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والناس المسؤولين من اللاجئين السودانيين، وإنه قرروا في الاجتماع ده إنه يكون أي فرد يدو 300,000 جنيه جنوب سوداني، لكن مع الأسف الشديد يعني تقلصت القروش إلى 85 ذات هو كان ذات قبال 85 يعني بقى من 64 68 75 الآن 85. فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء تغذية، مشاكل سرقات لبعض ضعف النفوس من الشباب وكده، وبواجهوا مشاكل كبيرة جدا جدا، خاصة إنه لو يعني هو بيضطروا إنه يطلعوا برا، لو طلعوا برا برضو يعني بسألهم أنت الإذن خروج بطاقة المجيشن وين، وهو عنده بطاقة بيقول له يا أخي بطاقتك تكون داخل المعسكر فقط وليس خارج المعسكر. فدي سبب لهم مشاكل كبيرة والله حقيقة. الناس يعني بعانوا معانا كبيرة خالص لا حول لهم ولا قوة، ومنتظرين منتظرين الفرج من الله. لكن في تقديري يعني ضرورة قيام مفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمانحين بالنظر في موضوع تخليص الغذاء وزيادة القروش بتاعت الفرد ليكون 300 جنيه كما طالبوا بذلك. يعني ما نقول حياة ايه حياة بسيطة خالص لكن يسد رمقهم من الجوع وما يخليهم برضه هم الآن حيارة تائهون لا يعرفون ماذا يفعلون، فهم الآن في مهنة كبيرة جدا. فأنا برى إنه يا أخي القروش دي من 85 أمر لهم 300 جنيه جنوب سوداني، وبعد ذلك هم طبعا هيشتغلوا في الأعمال داخل المعسكر، في ناس بتاجر وفي ناس بيشتغلوا كده يعني أشغال عدة، فبرضو يعني بيقوا بيشتغلوا مع المجتمع المحلي جنوب سوداني، هم محتاج لهم وهم محتاجين لهم، فلذلك يعني تكامل الأدوار. لكن حقيقة يعني المعسكرات أصبحت طاردة وأصبحت المنظمات لا حول لها ولا قوة بعد تخليص الغذاء من فوق، هم ذاتهم بيقوا حيارة وحيرتهم دي انعكس سلبا على اللاجئين. وفي كتار من اللاجئين والله الآن غادروا معسكرات الليو وهم لا يملكون حق المغادرة، غادروا على أرجلهم إلى محلاتهم خلاص، قالوا يا موت حيا. فالأفضل واحد يبحث عسى ولعل يجد يعني ما يسد رمقه، بدل من أنه يكون قاعد في معسكرات اللجوء يتحدده الموت البطيء وسوء التغذية وعدم الرعاية، وحتى ذات الوزول بقعيان ما في له علاج صراحة إلا بقروشه. فهذه كانت مشكلة كبيرة جدا. فنتمنى من الذين قاموا بتخليص الغذاء بإعادة الحصة الغذائية للاجئين، وشكرا.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: دبنجا، نزاهة، دقة، واستقلالية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة، ونتناول فيها قضية نفوق الإبل والماشية في درديب بولاية البحر الأحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجة لمخلفات التعدين الأهلي وأيضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
1: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما، فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت، نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية، الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما بتسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منا. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات هذه الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني، والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية. وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين، كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من أحواض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة تتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس الغدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أيا كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لابد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقولوا أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع، فيها شجر، فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة، ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
0: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
1: طيب بالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائم كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه الشرب جوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغذى على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف له بيئة مدمرة يعني وعلى مدى أجيال وبتهدد بقائه وبتؤدي لفنائه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدر أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. يعني الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طب دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله، فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس يرشدوهم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
0: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. شهود عيان يؤكدون تعرض مدينة نيالة للقصف يومي السبت والأحد، وسافنا يعلن انشقاقه عن الدعم السريع. تورك يكشف عن مقتل 880 مدنيا في هجمات بطائرات مسيرة خلال 4 أشهر، ونزوح 930 أسرة من قرى بمحلية الكرموك. ارتفاع جديد للدولار الجمركي وزيادة مستمرة في سعر صرف الدولار، وقرار في الخرطوم يمنع بيع الشاي في الطرق الرئيسية. أزمة مياه خانقة في أجزاء من ولايتي الخرطوم وكردفان، واللاجئون في جنوب السودان يشتكون من تقليص المساعدات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكد مواطنون في نيالة سماع أصوات انفجارات عالية في الاتجاه الشرقي من المدينة يومي السبت وأمس الأحد، وأفادت مصادر راديو دبنجة أن الهجوم استهدف منزلا بعد لحظات من انفضاض اجتماع ضم قيادات رفيعة في الدعم السريع أمس الأحد نافية استهداف المطر. وأشار الاستهداف منزل آخر مساء السبت ومخازن في القشارات بالاتجاه الشرقي في المدينة دون خسائر في الأرواح. كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا في السودان جراء هجمات بالطائرات المسيرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل.